0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
0: الأمر الملكي. يعرف الأمر الملكي بأنه الأداة القانونية التي يباشر بها جلالة الملك المعظم اختصاصاته المحددة في الدستور، مثل الأمر الملكي بإجراء الانتخابات النيابية، والأمر الملكي بدعوة المجلس الوطني إلى الاجتماع، والأمر الملكي بتعيين أعضاء مجلس الشورى.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والعلا.

Ya Arhamar Rahimin, Ya Rahim Ad-Du'afai Wal Fuqara Wal Ghurabai Wal Masakin, أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى محبينا وعلى سائر المسلمين. اللهم اجعل ألسنتنا ألسنة الذاكرين وأبداننا أبدان المطيعين وقلوبنا قلوب الخاشعين وأرواحنا أرواح المحبين وسرورنا سرور العارفين وأبصارنا أبصار الناظرين وتخشعنا تخشع المذنبين النادمين وأعمالنا أعمال المقبولين. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل فاحشة سترا ومن كل عسر يسرا ومن كل بلاء عافية. واكفنا يا الله من مهمات الدارين واصرف عنا شر المنزلين واغفر لنا ولوالدينا ولسائر المسلمين. اللهم ما كتبت لنا في هذا اليوم من خير ومن عافية ومن رزق فآتنا منه نصيبا ويسر لنا إياه. وما أنزلت من بلاء وسخط فنجنا منه. اللهم يا رب يا أرحم

0: مملكة البحرين العربية، هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين تقدم بسم

أحكام الكتاب المبين، برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهما أعمق للقرآن الكريم.

ومنهم من قرر أن المراد به السكوت، ومنهم من قرر أن المراد به الخشوع. إن هذه المعاني أيها الإخوة والأخوات كلها يصح أن يكون جميعها مرادا، لأنه لا تنافر فيه إلا القيام. فإنه يبعد أن يكون معنى الآية قوموا لله قائمين إلا على تكلف. وقد صلى ابن عباس الصبح وقنت فيه، فلما فرغ منها قال هذه هي الصلاة الوسطى، وقرأ الآية إلى قوله تعالى قانتين. والصحيح هي رواية زيد بن أرقم، وذلك لأنها نص ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يلتفت إلى محتمل سواها. وقرر العلماء في المسألة السابعة في هذه الآية بأنه إذا ثبت أن المراد بالقنوت هاهنا السكوت، فإذا تكلم المصلي فلا يخلو أن يتكلمها ساهيا أو عامدا، فإن تكلم ساهيا لم يخرج عن الصلاة ولا زال عن امتثال الأمر، لأن السهو لا يدخل تحت التكليف، وهذا قوي جدا. وقد عارضه بعض العلماء بأن الفطر المنهي عنه في الصوم إذا وقع سهوا أبطله، فينتقض هذا الأصل، فأجابوا عنه بأن الفطر ضد الصوم، وإذا وجد ضد العبادة أبطلها كان سهوا أو عمدا كالحدث في الصلاة. وذلك بخلاف مسألتنا، فإن الكلام في الصلاة محظور غير مضاد، فكان ذلك متعلقا بالقصد. أما من تكلم عامدا فإن كان عابثا أبطل الصلاة، وإن كان لإصلاحها كتنبيه الإمام جاز، وقال الشافعي لا يجوز. والدليل حديث ذي اليدين المشهور الصحيح، تكلموا فيه لإصلاح الصلاة فلم تبطل صلاتهم. وننتقل بحضراتكم إلى آية أخرى من آيات الأحكام، وهي الآية 75، والتي تقع في ترتيب المصحف في 39 بعد 200، حيث يقول الله تعالى فيها فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وليس في هذه الآية مسائل مستفيضة كالآيات التي سبقتها. وقد قرر العلماء فيها بأن الله سبحانه وتعالى قد أمر بالمحافظة على الصلوات في كل حال من صحة ومرض، وحضر وسفر، وقدرة وعجز، وخوف وأمن، ولا تسقط عن المكلف بحال، ولا يتطرق إلى فرضيتها في جميع الأحوال اختلال. وقد قال صلى الله عليه وسلم صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وقال في الصحيح من رواية ابن عمر في حال الخوف فإن كان خوف أكثر من ذلك صلوا قياما. وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها، وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف مرارا متعددة بصفات مختلفة، مبسوط في ذلك القول في كتب الفقه المتعمقة. والمقصود من ذلك أن تفعل الصلاة كيفما أمكن، ولا تسقط بحال حتى لو لم يتفق فعلها إلا بالإشارة بالعين للزم فعلها. كذلك إذا لم يقدر على حركة سائر الجوارح، فإن العبادات كلها تسقط بالأعذار، ويترخص فيها بالرخص الضعيفة،
ولذلك قال علماء المالكية بأنها تعد مسألة عظمى، حيث إن تارك الصلاة يقتل لأنها أشبهت إيمان الذي لا يسقط بحال، وقالوا فيها إحدى دعائم الإسلام لا تجوز النيابة فيها ببدن ولا مال، حيث يقتل تاركها وأصله الشهادتان. وننتقل بكم الآن إلى آية أخرى من آيات الأحكام في سورة البقرة، وهي الآية 76 من آيات الأحكام، وتقع ضمن ترتيب المصحف في 43 بعد 200، حيث يقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقد قرر فيها العلماء مسألتين، فأما المسألة الأولى فتتصل بسبب النزول، حيث ذكر فيها العلماء قولين. فأما القول الأول فهو أن بني إسرائيل لما سلط الله عليهم رجز الطاعون ومات منهم عدد كثير خرجوا هاربين من الموت،

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى في محكم التنزيل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. صدق الله العظيم. قرر العلماء في معنى القنوت أن المراد به الطاعة، ومنهم من قال إن المراد به القيام،

فأماتهم الله تعالى مدة ثم أحياهم، وميتة العقوبة بعدها حياة، وميتة الأجل لا حياة بعدها. أما القول الثاني في سبب نزولها فهو ما روي من أنه قد كتب عليهم القتال فتركوه وخرجوا فارين منه. أما المسألة الثانية في هذه الآية فهي تتصل بأن الأصح والأشهر أن خروجهم إنما كان فرارا من الطاعون، وهذا حكم باق في ملتنا أي الإسلام، لم يتغير ولم يتبدل. قال عبد الرحمن بن عوف: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، وهو حديث وارد في صحيح مسلم. وقد اختلف العلماء في وجه الحكم في ذلك. أما الدخول ففيه الخلاف على أربعة أقوال. فأما الأول فهو أن فيه من التعرض للبلاء، وذلك لا يجوز في حكم الله تعالى، فإن صيانة النفس عن كل مكروه مخوف غير واجب. أما القول الثاني فهو أنه إنما نهي عن دخوله لإلا يشتغل عن مهمات دينه بما يكون فيه من الكرب والخوف، وذلك بما يرى من عموم الآلام وشمول الأسقام. أما بالنسبة للقول الثالث فهو أن ما يخاف من السخط عند نزول البلاء وبه ذهاب الصبر على ما ينزل من القضاء. أما القول الرابع فهو أن ما يخاف عليه من السخط من سوء الاعتقاد كان يقول: لولا دخولي في هذا البلد لما نزل بي مكروه. أما المخروج فإنما نهي عنه لما فيه من ترك المرضى مهملين مع ما ينتظم به، وقد تقدم ذكر ما يتصل بذلك فيما سبق. وعند هذا الحد نقف بكم أحبتنا المستمعين في تناولنا لأحكام الكتاب المبين، فإلى لقاء كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

عن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. متفق عليه.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: الأمانة العامة للمجلس هي الجهة التي يصدر بتنظيمها قرار من رئيس مجلس الشورى بعد موافقة مكتب المجلس، وتتولى الأمانة العامة مسؤولية تقديم الدعم والمساندة لأعضاء مجلس الشورى.

0: مملكة البحرين العربية. هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها، وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

0: البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
1: إلا وقوم إلا وقوم كلها لك كلها لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. هذه الآية التي تناولناها في الحلقة الماضية وبينا أن آدم عصى ربه بالأكل من تلك الشجرة، وأنه اعترف بالخطيئة بعد أن عاتبه الله ووبخه على الأكل من هذه الشجرة، لأن الشيطان قد خدعهما هو وحواء وأوقعهما في مخالفة الله سبحانه. وإذا بآدم يعلن التوبة لله سبحانه في قوله تعالى: ربنا ظلمنا أنفسنا، حتى تلقى آدم من ربه كلمات قالها آدم عليه السلام ودعا ربه بخشوع وتضرع، ثم تبعته زوجته حتى تاب الله عليهما. والله تعالى يقول: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. تاب الله على آدم وعلى زوجته، ولكن هذه التوبة

أيها الإخوة والأخوات، لم تمنع من إخراجهما من الجنة، لأن الله تعالى قال لهما بعد دعائهما، قال: اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. والخطاب لآدم وحواء وإبليس: اهبطوا بعضكم لبعض عدو، أي اهبطوا من الجنة بعضكم، وهو الشيطان، عدو لبعض، وهو آدم وزوجته وما تناسل منهما. والمتبادر أن إخراج آدم وزوجه من الجنة كان عقابا على تلك المعصية، على معصية الله تعالى في قضية الأكل من الشجرة، لكون هذه المعصية ظلما منهما لأنفسهما، وهو نوع من العقاب الذي قضت به سنة الله سبحانه وتعالى بأن يكون أثرا طبيعيا للعمل السيء مترتبا عليه ترتب المسبب على سببه. وأما النوع الآخر من العقاب على العمل السيء من حيث هو عصيان لله سبحانه وتعالى الذي يكون في الآخرة، فقد غفره الله تعالى لهما بالتوبة التي ذهبت بأثر المعصية من النفس وجعلتها أهلا لاصطفائه عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، وقال تعالى: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، أي ولكم في الأرض استقرار أو مكان تستقرون فيه ومتاع تنتفعون به في معيشتكم إلى حين، أي إلى زمن مقدر في علم الله تعالى، وهو الأجل الذي تنتهي فيه أعماركم، والمتاع هو معناه ما ينتفع به، لأن التوبة أيها الإخوة تمحو الذنوب في الآخرة، ولذلك بينها الله سبحانه وتعالى. ونزول آدم إلى الأرض هو وإبليس إنما هو بقدر الله سبحانه وتعالى، فقد شاءت إرادة الله تعالى بعد أن يتوب آدم من ذنبه وعصيانه الذي عصاه أن يكون له مستقر في هذه الأرض التي يعيش فيها إلى حين، إلى وقت يريده الله سبحانه وتعالى بانتهاء هذه الحياة. هذه القصة أيها الإخوة والأخوات التي بيناها في أكثر من حلقة من الحلقات يتبين لنا كثير من الدروس والعبر، ومما يتبين لنا أن آدم عليه الصلاة والسلام هو أصل البشر، فقد خلقه الله تعالى من طين على صورته البشرية الكاملة التي لم تأتي عن طريق التدرج عن نوع من أنواع المخلوقات كما تدعي بعض النظريات الباطلة كنظرية داروين ومن لف لفه، أولئك الذين يزعمون أن أصل الإنسان قرد ثم تدرج إلى أن صار إنسانا على هيئته المعروفة الحالية. فالإنسان لم يكن قردا، وإنما القرود أيضا خلقها الله سبحانه وتعالى بإرادته، والإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى بإرادته كإنسان من أول يوم خلقه سبحانه. ولذلك بين ربنا سبحانه وتعالى أن آدم خلقه من طين ثم نفخ فيه الروح فصار بشرا سويا من لحم ودم بكامل هيئته وصورته الإنسانية، يعني هكذا هو الإنسان منذ أن خلق الله آدم، يختلف في الطول مثلا أو في الأعمار مثلا، لكنه كبشر هكذا خلقه الله سبحانه وتعالى. وقد دل على ذلك قول الله تعالى: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وهذه الآية تدل على أنه تعالى لما نفخ الروح في آدم وجب على الملائكة أن يسجدوا له، حتى قال ربنا: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فآدم كان على صورته البشرية ولم يكن على هيئة أخرى. وقد جاء في الحديث النبوي الشريف: خلق الله آدم على صورته. فخلق آدم جاء كاملا من جهة الهيئة والصورة الإنسانية، ولذلك يقول أهل التفسير كالإمام الرازي رحمه الله يقول: إن الله تعالى خلق آدم على صورة الإنسان. هكذا هو الإنسان.

0: خلقه الله سبحانه وتعالى ولم يتدرج في قضية الخلق، وإنما خلقه هكذا كما أراد الله سبحانه وتعالى. حتى أولئك الذين مسخهم الله سبحانه وتعالى إلى قرد وخنازير، هؤلاء كانوا من البشر ثم مسخهم الله تعالى فأماتهم. ولذلك ينبغي أن نعرف أيها الإخوة أن أولئك الذين مسخهم الله لم يتناسل منهم أحد. ولهذا نحن نسمع بعض الأحيان من بعض الأخوة ممن يتحدثون للناس يقولون عن اليهود أبناء القردة والخنازير. هم ليسوا أبناء القردة والخنازير حقيقة، هم من البشر، ولكن مسخ الله تعالى منهم، يعني من بعضهم، قردة ثم ماتوا بعد ذلك، لم يتناسلوا حتى نقول أبناء القردة والخنازير. فاليهود والبشر جميعا لم يتناسلوا من القردة حتى نقول عن اليهود مثلا أبناء القردة والخنازير. وهذا ليس دفاعا عن القردة أو دفاعا عن اليهود. اليهود الغاصبين الذين يعتدون على الناس هم ربما أخس من القردة، لكن قضية القردة شيء خلق، وقضية الإنسان خلق. فاليهود هم من الناس وهم من البشر، يختلفون عن قضية القردة أو الخنازير. لكن الله تعالى حينما مسخ البعض منهم ممن عصوا ربهم، فمسخهم الله تعالى إلى قردة وخنازير، بعد ذلك أماتهم حتى جعلهم آية للناس يعتبرون بها، ثم ماتوا لم يتناسل منهم أحد، والله تعالى أعلم. كذلك نستفيد أيها الإخوة والأخوات من قضية آدم حينما أمر الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم، إنما هو سجود تحية وتكريم واعتراف بالفضل، وهو سجود لآدم طاعة لله سبحانه وتعالى، فالملائكة لم يترددوا ولم يعترضوا. بمعنى أراد الإسلام أن يبين لنا أن جوهر الإسلام هو الطاعة المطلقة لله سبحانه. ولهذا يقول ربنا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إذن أيها الإخوة، الأمر من الله سبحانه وتعالى، الالتزام بما أمر سبحانه وتعالى والتنفيذ لأوامر الله كما نفذت الملائكة أمر الله سبحانه وتعالى. ففي هذا يكون الاستسلام والانقياد والطاعة المطلقة لرب العالمين في كل أمر أمر به ربنا وما نهى عنه ننتهي دون تردد ولا اعتراض ولا تعليق أيضا لهذه الطاعة على شيء آخر أو اعتراض على أمر الله سبحانه. ومما يستفاد أيها الإخوة والأخوات أن الإنسان قابل للوقوع في الخطيئة وقابل للخطأ، كما سنبينه في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يعصمنا وإياكم من الأخطاء، وأن يغفر لنا ولكم جميعا، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول. أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.

اللهم أنت الأول لا شيء قبلك، وأنت الآخر لا شيء بعدك. أعوذ بك من شر كل دابة ناصيتها بيدك، وأعوذ بك من الإثم والكسل ومن عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة الغنى وفتنة الفقر، وأعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم نق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئتي، وأسألك الدرجات العليا من الجنة آمين. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه

وأوله وآخره وظاهره وباطنه، والدرجات العليا من الجنة، والمنزل الصالح من الجنة. آمين. اللهم نجني من النار، ومغفرة بالليل والنهار. اللهم إني أسألك خلاصا من النار سالما، وادخلني الجنة آمنا. اللهم إني أسألك أن تبارك لي في نفسي وفي سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي وفي خلقي وأهلي وفي محياي ومماتي. اللهم وتقبل حسناتي، وأسألك الدرجات العليا من الجنة آمين. رب اجعل لي عندك زلفى وحسن مآب، واجعلني ممن يخاف مقامك ووعيدك ويرجو لقاءك، واجعلني أتوب إليك توبة نصوح، وأسألك عملا متقبلا وعملا نجيحا وسعيا مشكورا وتجارة لن تبور. ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، ولم أكن بدعائك رب شقيا، فكن بي حفيا، وأنني شرف كرامتك ورضاك في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي أكمل لي ديني وأتمم علي نعمتك، واجعلني عبدا شكورا عبدا كريما.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مصحف البحرين، يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة العنكبوت.
2: بسم

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة العنكبوت.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أذكار الصباح. أخرج أبو داود في سننه والترمذي في جامعه وغيرهما من حديث عبد الله بن خبيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وتصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل

0: سيد الاستغفار.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقت

0: أنت.
1: يقال مرة في الصباح وأخرى في المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في عظم فضل سيد الاستغفار: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة.
0: فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: أذكار الصباح.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في.
1: عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم يضره شيء. حديث حسن صحيح.

0: الصباح. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: ما خلق.
1: يقال 3 مرات في الصباح ومثلها في المساء.
0: يا
1: أذكار الصباح.

0: عليك له.
1: صح من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن من قالها حين يصبح 10 مرات كتب الله له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط الله عنه بها 10 سيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكنا له كعشر رقاب، إلى آخر ما ورد في فضلها، إلى أن قال: فإن قال حين يمسي فمثل ذلك.

0: يقال مرة أو عشرة أو مئة مرة. أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضله أن من قاله حين يصبح وحين يمسي مئة مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. وفي صحيح البخاري: حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.

يقال 100 مرة أذكار الصباح. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا.

0: الحمد ولك الشكر.
1: كان يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا أصبح وإذا أمسى، ومما جاء في فضله أن من قاله إذا أصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قاله إذا أمسى فقد أدى شكر ليلته. أخرجه أبو داود في سننه.

0: الحمد ولك الشكر.
1: يقال مرة واحدة في الصباح والمساء:
0: يا
1: أذكار الصباح.

0: وسلم.
1: يقال مرة في الصباح ومرة في المساء وثالثة عند النوم. أذكار الصباح. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: بلى.
1: يقال مرة واحدة بعد صلاة الصبح: أذكار الصباح. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.

عندي حكي وايد عندي سوالف شوف شلون اوصله شلون اوصله يا حبيبي.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: رئيس مجلس الشورى يعين جلالة الملك المعظم رئيس مجلس الشورى بأمر ملكي، وتكون مدة رئاسته مثل مدة المجلس 4 سنوات، وهو يمثل المجلس في اتصاله بالهيئات والمؤسسات الأخرى ويتحدث باسمه ويشرف على جميع أعماله. كما يتولى رئيس المجلس الإشراف على الأمانة العامة للمجلس، وله أن يستعين بمكتب المجلس بمن يرى من الأعضاء أو إحدى اللجان.

0: يأتي الصباح حاملا في كل ثانية سرا ولغزا،
1: ويعبر النهار حاملا في كل دقيقة ألف مفاجأة ومفاجأة،
0: ويبقى الزمن ينساب بين أيدينا،
1: وفجأة تظهر فوق أمواج الزمن حكاية أو قصيدة. إنه الصباح.
0: أهلا بالصباح.

0: لا نحمل وحدنا عبء الحياة ولا نسلك الطريق وحدنا.
1: لا يقدر الشاعر الواحد أن يغني نفس الأغنية.
0: والزهرة التي تنبت هذا العام لا تنبت في العام القادم، فلتكن قلوبنا مفتوحة إلى أزهار المستقبل.
1: وطرقات الغد والأغاني التي لم نسمعها بعد، فيها جمال لا ندركه إلا لحظة السماع.

0: أنت في حاجة أيها القلب إلى شيء من الصمت، ففي الصمت تتأمل مسيرة الحياة،
1: وفي الصمت يمكنك أن تتذكر أجمل الحكايات. فاحفظ دائما أيها القلب أن الحياة معرفة، ونحن لدينا الوقت لبلوغ المعرفة، فلا ينبغي أن نضيع الوقت في التذكر.

0: سأغامر بذاتي، ولكن انطلاقا من العقل لا من العاطفة، إلى أن أكتشف معنى الحياة.
1: المسافات الممتدة بين الشواطئ والآفاق تحمل شيئا من ألوان المراكب وخطوط الورق وأشكال الموج.
0: وفجأة تشرق الشمس، فيقع الصباح في قلبي تاركا دوائر الأشياء والدقائق الدافئة كراحة البال، وأمشي فأشعر أن الحياة في مثل هذه اللحظات تغري بالشعر والأغاني.

قال البرعم للوردة: يكاد النهار يذهب وأنا لا أزال في قلبك أيتها الوردة. وقالت الوردة: غدا تتفتح زهرا أيها البرعم، ثم تغيب عن الوجود ويبقى الربيع بعد أن نبلغ جميعا نهاية الدروب.

0: فيا أيتها الشمس اشرقي على قلوب تنتظر أن تزهر بين زهور الصباح، فكل نبضة من نبضات قلوبهم هي أعماق مستقبل وولادة حياة وآفاق بلا نهاية.
1: تبزغ أفكاري نضرة الأوراق، ويشدو قلبي إشراقة الشمس، فما أسعدها حياة تخفف كل شيء وكل ما في السماء من ظلمات الأيام والليالي.

0: ينشد الشلال قائلا: قليل مائي ولكن يروي الظمآن.
1: أما الينبوع فيقول: أبحث عن طريق ثم لا ألبث أن أنفجر من قلب الأرض لأعطي العالم مياهي.
0: فهل لا نتعلم من الينبوع والشلال معنى العطاء والتضحية؟
1: من لي أيا شط بمن يهدر لا يسكت مثلك في الحب في حب الربا.

0: الحياة بسيطة جداً وما تتطلب أي تعقيد. تعشق شيء حافظ عليه، تريد شيء اتعب من أجل الحصول عليه، تحب شخص اهتم فيه، ولا تنسى أن التفاؤل هو الإيمان الذي يؤدي للنجاح والإنجازات. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: صباح جديد وأمل جديد يرافقنا،
1: شمس ذهبية تشرق بعد ظلام وسكون،
0: زهور تتفتح، عصافير تغرد،
1: اجتمعت كلها في إشراقة أمل.
0: فما أجملك أيها الصباح،
2: فما أجملك أيها الصباح.
1: صباح الخير يا بحرين.
2: صباح.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم،
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم،
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في انطلاقة مشوارنا الصباحي في هذا اليوم وبرنامج صباح الخير يا بحرين. صباح الخير مريم.
3: صباح النور حسن، وكذلك نصبح بالخير على جميع مستمعينا في كل مكان في هذه الرحلة الصباحية التي نحاول من خلالها أن نرصد لكم آخر المستجدات على ساحة المحلية، وكذلك نفتح لكم من خلالها قنوات وأبواب التواصل مع مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية بمملكة البحرين.
2: ونحن في هذه الحلقة نختم أسبوع عمل حقيقة شهدنا من خلاله الكثير من الفعاليات والأنشطة وكذلك الأحداث. نحن عايشنا بداية السنة الهجرية الجديدة عام 1448 من الهجرة. كل عام والجميع بخير، وهذا ما يدعونا للحديث دائما عن جمال البدايات وحسن حقيقة استثمار هذه البدايات لما هو قادم إن شاء الله.
3: بالفعل حسن، وحقيقة البدايات دائما تعطي الإنسان شعور بأنه يفتح صفحة جديدة في كتاب حياته.
2: نعم.
3: ربما هذا الشعور فقط هو الوقود الذي نحتاجه في بعض الأحيان لكي نقوم بشيء جديد، لكي نحاول أن نحقق هدفا جديدا، أو في بعض الأحيان نعيد المحاولات التي ربما يبدو لنا أنها فشلت في تحقيق أهدافنا القائمة. فهذه نقطة في غاية الأهمية. هذا الشعور الجميل ينبغي استثماره. لما نبدأ بداية جديدة ونشعر بهذا الشعور، ينبغي مباشرة أن نستثمر هذا الشعور في القيام بشيء ولو كان بسيطا لكي يقربنا أكثر من تحقيق أهدافنا.
2: أكيد مريم، ولذلك نرجو لجميع مستمعينا حقيقة خططا مستقبلية ناجحة إن شاء الله، وكذلك أفكار إبداعية يسهمون من خلالها في جودة حياتهم هم، وكذلك أيضا في رفعة هذا الوطن الغالي. هذه أطيب تحيات فريق العمل المستمعين تقبلوها من برنامج صباح الخير بحرين، بدءا من الإشراف والمتابعة من الزميلة نورة عبد العزيز،
3: ومن الإشراف على المحتوى تحييكم الزميلة عبير بن هندي،
2: من الإعداد تحييكم الزميلة حصة الدوي،
3: من التقديم هذه أجمل التحيات من الزميل حسن السعاتي، وتحياتي مريم فقيهي،
2: وتحييكم من الإخراج الزميلة فاطمة جنبر.

0: أوراق الصباح،
1: لقاءات، تقارير ورسائل حلقة اليوم.
0: أوراق الصباح. أهلا وسهلا بكم مستمعينا في صباح الخير يا بحرين. وفي صباح الخير نبدأ دائما بقراءة أبرز العناوين الصادرة في صحفنا المحلية، من بعدها ننتقل لمعرفة حالة الطقس في مملكة البحرين والنشرة الجوية الصادرة من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، وفي تمام السابعة موعدنا مع أولى نشراتنا الإخبارية في إذاعة البحرين، من بعدها نعود لنواصل محطة وفقرات صباح الخير يا بحرين.
2: ونفتح معكم مستمعينا جملة اللقاءات والوقفات في هذا الصباح. سيكون لنا من ضمنها لقاؤنا مع الدكتور يوسف أحمد النوح، استشاري طب العائلة في مراكز الرعاية الأولية. سنتحدث مع الدكتور يوسف حول مرضى أو مرض فقر الدم المنجلي وعلاقته بفصل الصيف.
0: بعد ذلك نلتقي بالأستاذة زينب سعيد سلمان، معلمة لغة عربية وفائزة بجائزة خليفة التربوية في دورتها 19 عن فئة المعلم المبدع، للحديث عن هذه الجائزة وفوزها بها.
2: كذلك سيكون لنا لقاء مع الأستاذة فريدة عبد الرحمن المؤيد، رئيسة مجلس إدارة الجمعية البحرينية للإعاقة الذهنية والتوحد. سنتحدث معها حول الجمعية وأهدافها وأهم الإنجازات التي تقدمها للمصابين بالإعاقة الذهنية والتوحد.
0: وكذلك نلتقي بالنحات والخزاف مهدي البناي، ونتحدث معه عن النحات البحرينية.

0: الغيني ودوره في الفن والمجتمع.
1: أما عن اتباع السلوكيات الصحية السليمة خلال فترة الصيف، سيكون لنا لقاء مع الأستاذ جاسم آل ماجد، أخصائي تعزيز الصحة وجودة الحياة، عضو جمعية أصدقاء الصحة البحرينية. سنتحدث معه عن أهمية اتباع هذه السلوكيات.
0: وكذلك بلا شك لدينا فقرة مع الناس التي نفتح لكم من خلالها قنوات وأبواب التواصل مع مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية بمملكة البحرين على هاتف 17684888. عناوين
2: أخبار ومقالات صحفية.
0: عناوين
1: ونبدأ بأبرزها. جلالة الملك المعظم يتلقى اتصالا من جلالة ملك بلجيكا، تكثيف التعاون بين البلدين وترسيخ العلاقات.
0: تنفيذ مشروع السكك الحديدية الخليجية بحلول ديسمبر 2030، وزير المواصلات يؤكد الربط السككي والتعامل أو التكامل اللوجستي ضرورة حتمية للاستقرار الاقتصادي والإقليمي.
1: نقرأ كذلك مستمعينا: الإدارة العامة لشؤون الجعفرية بمجلس شؤون الأوقاف الإسلامية تصدر تعليمات موسم عاشوراء لهذا العام، تنظيم المواكب حتى منتصف الليل باستثناء العاصمة المنامة وحظر الشعارات السياسية.
0: وتعميم بشأن عطلة ذكرى عاشوراء والعطلة من الخميس إلى الأحد.
1: نقرأ كذلك مستمعينا: اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية تعلن تكليف هيئة التخطيط العمراني بالتنسيق مع وزارة الأشغال حجز حرم الطريق الدائري الغربي الموازي لشارع ولي العهد.
0: نقرأ كذلك في الأخبار المحلية: وزير الخارجية ومجموعة الصداقة الفرنسية الخليجية يناقشان المستجدات الإقليمية وتداعياتها على الأمن والاستقرار.
1: أيضا وزير الخارجية يبحث مسار العلاقات المتميزة بين البحرين وصربيا، ويستعرض علاقات الصداقة التاريخية بين البحرين وألمانيا.
0: وزير النفط والبيئة يصرح مواصلة العمل الوثيق مع منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها لتعزيز الاستدامة البيئية والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.
1: وزير الإعلام ينوه بتوثيق تجربة البحرين الناجحة في مجال الاتصال الحكومي.
0: المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية تتابع تنفيذ اتفاقية علاج مرضى السرطان والجرحى وتركيب الأطراف الصناعية للأشقاء في قطاع غزة.
1: هيئة تنظيم سوق العمل تطور خدمة تصحيح حالة تصريح العمل للعامل المنزلي لصاحب العمل المتوفى.
0: نقرأ كذلك في أخبارنا المحلية: أشاد بالرؤية الملكية السامية بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية. وزير الخارجية يصرح البحرين شريك دولي فاعل في ترسيخ التسامح ومكافحة خطاب الكراهية.
1: برنامج معا يفوز بجائزة أفكار عربية الدولية عن فئة التعليم والتدريب.
0: نواصل قراءة أبرز الأخبار الواردة في الشأن المحلي ونقرأ: محافظ الشمالية يتفقد استعدادات المآتم بالمحافظة لاستقبال موسم عاشوراء، ومدير عام شرطة العاصمة يزور عددا من مآتم المحافظة تعزيزا للشراكة المجتمعية.
1: تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، جامعة الخليج العربي تحتفي بتخريج الدفعة 39.
0: رئيس جمعية البحرين للتسامح وتعايش الأديان.

0: يحصد وسام التميز في الدبلوماسية الثقافية 2026، تكريم دولي يعكس رسالة البحرين الإنسانية في ترسيخ الحوار الحضاري.
1: بوليتكنيك البحرين تفتتح مختبر بلومبرغ المالي لتعزيز المهارات المالية وفرص العمل للخريجين.
0: إدارة المساجد والمرافق الدينية بمجلس الأوقاف الإسلامية تختتم الدورات التأسيسية للأئمة والمؤذنين المستجدين.
1: اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول التعاون تبحث التكامل القانوني.
0: نواصل قراءة أبرز الأخبار الواردة في الشأن المحلي ونقرأ. 11,000 طن مؤشرات الإنتاج الحيواني في البحرين العام الماضي.
1: الوكيل المساعد للاتصالات يبحث مع رئيس قطاع الشؤون الحكومية بشركة STC مجالات التعاون.
0: إذن مستمعينا، كانت هذه أبرز الأخبار الواردة في الشأن المحلي، ونتحول معكم إلى الأخبار في الشأنين العربي والدولي.
1: نص مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران تكشفها السلطات الأمريكية.
0: الرئيس اللبناني يقول إن مسار التفاوض مع إسرائيل مستقل عن التفاهم الأمريكي الإيراني.
1: ترامب يبقي خيار التصعيد مفتوحاً مع إيران قبيل توقيع اتفاق وقف الحرب.
0: ترامب مخاطباً قادة عالميين بمجموعة السبع أنا الزعيم.
1: أجهزة الأمن تعلن إحباط مخطط لاستهداف ترامب أثناء فعالية في البيت الأبيض.
0: إسرائيل تقول إنها قامت بأنشطة سرية مع أرض الصومال منذ أعوام.
1: وكالة الطاقة الدولية تتوقع فائض نفط كبيرا في 2017 بعد فتح مضيق هرمز. 2027 في عام 2027 بعد فتح مضيق هرمز.
0: إذن مستمعينا، هكذا بدت لنا أبرز العناوين في الشأنين العربي والدولي، ونتحول معكم إلى الشأن الاقتصادي.
2: عناوين الاقتصاد.
3: إدارة المال والأعمال.
2: عناوين الاقتصاد.
1: بنك البحرين الوطني يؤدي دوراً محورياً كمدير مشترك للإصدار السيادي بقيمة مليار دولار.
0: بنك البحرين للتنمية وبيت التمويل الكويتي البحرين في شراكة لرعاية سوق المزارعين.
1: غرفة البحرين تمدد فترة التسجيل لعضوية اللجان القطاعية حتى 2 يوليو المقبل.
0: طيران الخليج تجدد شراكتها مع كونكورس البحرين الملكي لعام 2026. الناقلة الوطنية لمملكة البحرين تعزز دعمها للفعالية عقب نجاح نسختها الافتتاحية.
1: مصرف البحرين المركزي يعلن تغطية الإصدار الشهري لأذونات الخزانة الحكومية.
0: نقرأ كذلك: استشارية المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تناقش تقرير مستقبل التوجهات الخليجية إزاء العملات الرقمية.
1: إذن هكذا مستمعينا، بدت لنا أبرز العناوين في صحافتنا المحلية الصادرة هذا الصباح. قرأنا في الشأن المحلي ثم العربي والعالمي، وختمنا جولتنا في ملاحق المال والأعمال.
3: مع الأرصاد،
2: درجات الحرارة
3: ونسب الرطوبة
2: وأهم التحذيرات.
3: مع الأرصاد.
0: الآن ننتقل إلى تفاصيل النشرة الجوية الصادرة من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، ومعنا من هناك الأستاذة حنين الذوادي. صباح لك بالخير أستاذة حنين.
4: صباح النور والسرور اختي مريم واخوي حسن،

0: صباح على مستمعينا جميعا، نقدم لكم نشرتنا الصباحية لهذا اليوم.
1: حياك
0: الله. إن شاء الله راح يكون حار خلال النهار، لكن على طف وقت لاحق من الليل رياح بوجه عام بتكون شمالية غربية من 5 إلى 10 عقد، تنشط في بعض الأحيان خلال النهار وبتوصل من 12 إلى 17 عقدة. ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن قدمين إلى 4 أقدام في عرض البحر. درجة الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم 43 درجة مئوية، والصغرى لهذه الليلة 27 درجة مئوية. أما معدلات الرطوبة النسبية إن شاء الله راح تتراوح ما بين 85% و10%. على من في ميناء سلمان في الساعة 5 صباحا، مدن آخر في الساعة 7:40 مساء، أدنى جزر الساعة 2 مساء، وجزر آخر في الساعة 2:30 من صباح يوم الغد. شروق الشمس في الساعة 4:45، أما الغروب في الساعة 6:32. بزوغ القمر في الساعة 8:05 صباحا، أما الأفول في الساعة 9:47 من هذا المساء. سرعة الرياح المسجلة في الساعة 5 صباحا في المناطق التالية: جزر الحوار شمالي غربية 9 عقد، فشت الجارم غربية 8 عقد، وجزيرة جرادة كانت غربية 6 عقد. درجات الحرارة التي سجلت في الساعة 5 صباحا في دول مجلس التعاون ودول الخليج العربية كانت كالتالي: المنامة 33 درجة مئوية، الكويت 27 درجة، الرياض 28، الدوحة 27، أبوظبي 30، وفي مسقط كانت 29 درجة مئوية. كانت التفاصيل نشرة حتى منتصف الليل. بالنسبة لعطلة نهاية الأسبوع للجمعة والسبت، من المتوقع أن تكون الرياح خفيفة متقلبة بصورة عامة لكنها معتدلة السرعة، قادمة من الاتجاه الشمالي الشرقي خلال فترات بعد الظهيرة. هاي طبعا يساهم في رفع نسب الرطوبة في بعض الأحيان، ومع أجواء حارة بتكون إن شاء الله خلال النهار، لكن إن شاء الله راح تعود الرياح الشمالية الغربية من يوم الأحد القادم وتستمر في هبوبها لعدة أيام بإذن الله.
2: بإذن الله تعالى. كل الشكر لك الأستاذة حنين الدوادي من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك، يا هلا مرحبا.
1: إذن مستمعينا، ساعتنا في استوديوهات الإذاعة تشير إلى 6:53، نتوقف هنا في فاصل ونستمع من خلاله إلى أولى نشرات الإذاعة في تمام 7، نعود إليكم بعدها، وصباح الخير يا بحرين.
3: صحتك في الصيف.
4: في فصل الصيف يزداد الإرهاق بسبب ارتفاع درجة الحرارة فوق المعتاد، وكذلك أشعة الشمس اللي قد تتعرض لها، فهي تؤدي إلى سرعة الإجهاد وفقدان الطاقة. لذلك يفضل النوم في فترة الليل بما لا يقل عن 6 ساعات، ويفضل أن تصل إلى 8 ساعات مع أخذ قيلولة خفيفة في وقت الظهيرة، لأنها تساهم في زيادة النشاط وتوفير الطاقة للجسم.

0: من مركز الأخبار، تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تعميم بشأن عطلة ذكرى عاشوراء لعام 1448 من الهجرة. وجاء في التعميم أنه بمناسبة ذكرى عاشوراء لعام 1448 من الهجرة تعطل وزارات المملكة وإداراتها وهيئاتها ومؤسساتها العامة.

0: يومي الخميس والجمعة الموافقين للخامس والعشرين والسادس والعشرين من شهر يونيو 2026، وحيث أن يوم الجمعة يقع ضمن عطلة رسمية فيعوض عنه بيوم الأحد الموافق للثامن والعشرين من شهر يونيو 2026. تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، احتفلت جامعة الخليج العربي بتخريج الدفعة 39 من خريجيها، وذلك في مركز البحرين العالمي للمعارض بحضور معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، إلى جانب عدد من أصحاب المعالي والسعادة وكبار الشخصيات وأولياء الأمور من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
1: في إطار رئاسة مملكة البحرين للدورة 46 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ترأس معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لوزراء النقل والمواصلات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك عبر الاتصال المرئي.
0: شاركت سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة في الاجتماع الافتراضي رفيع المستوى لرؤساء الدول والحكومات الأفريقية والشركاء الدوليين حول تطورات تفشي فيروس إيبولا الذي عقد برئاسة فخامة الرئيس إيفرست ناداي إيشيمي رئيس جمهورية بوروندي ورئيس الاتحاد الأفريقي.
1: وفي كلمتها خلال الاجتماع أكدت وزيرة الصحة أن مشاركة مملكة البحرين في هذا الاجتماع الصحي رفيع المستوى تأتي انطلاقا من حرص المملكة على تعزيز التعاون الدولي المستمر في مواجهة التحديات الصحية العابرة للحدود، لافتة إلى أهمية توحيد مختلف الجهود لدعم خطة الاستجابة المشتركة والجاهزية الإقليمية.
0: أكد المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة لشؤون البلديات في وزارة شؤون البلديات والزراعة أن قرار منح صلاحيات التدقيق النهائي وفحص المباني المكتملة للمكاتب الهندسية المرخصة يأتي ضمن توجهات الوزارة الرامية إلى تطوير منظومة التراخيص والخدمات البلدية.
1: قام المهندس إبراهيم دلهان الدوسري القائم بأعمال الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بزيارة إلى مركز الحسين للسرطان في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في إطار متابعة سير تنفيذ اتفاقية علاج مرضى السرطان والجرحى وتركيب الأطراف الصناعية للأشقاء في قطاع غزة.
0: تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، اختتمت النسخة الثانية من المعرض الدولي للرياضة والأمن،
1: وذلك بعد أن أقيمت في مركز البحرين العالمي للمعارض بتنظيم من الهيئة العامة للرياضة والاتحاد البحريني للرماية. أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل تطوير خدمة تصحيح حالة تصريح العمل للعامل المنزلي المرتبط بصاحب عمل متوفى، وذلك في إطار جهودها لتسهيل الإجراءات وحفظ حقوق جميع الأطراف.
0: يأتي قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 23 لسنة 2026 بشأن تصنيف المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ضمن الجهود الرامية إلى تطوير بيئة الأعمال وتعزيز دقة التصنيف الاقتصادي للمؤسسات في مملكة البحرين.
1: نعم، حيث يهدف القرار إلى اعتماد معايير أكثر وضوحا وواقعية تستند إلى عدد العاملين والإيرادات السنوية بما ينسجم مع التطورات التي يشهدها قطاع الأعمال. شاركت وكالة البحرين للفضاء في المشاورات التي عقدتها الأمم المتحدة حول تبادل المعلومات بشأن الأنشطة الفضائية وتنفيذ المادة 11 من معاهدة الفضاء الخارجي، وذلك ضمن أعمال الدورة 69 للجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية.
0: وأكدت وكالة البحرين للفضاء خلال المشاركة التزام مملكة البحرين لمبادئ الشفافية والتعاون الدولي والاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، مسلطة الضوء خلال المشاركة

0: الإمارات على جهودها الوطنية الرامية إلى تعزيز حوكمة الأنشطة الفضائية، بما في ذلك العمل الجاري على إعداد قانون وطني للفضاء يواكب الالتزامات الدولية ويسهم في دعم قطاع فضائي وطني مستدام ومسؤول وجاذب للاستثمار الداعم للاقتصاد الوطني.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: يزهل فخر باللي لبوسه زهابه، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه، يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبه، ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عاللهيبه.
1: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم.
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
2: عدنا إليكم مستمعينا بعد أن توقفنا في هذا الفاصل واستمعنا إلى أولى نشرات إذاعة البحرين، وهذه أطيب تحيات فريق العمل المصاحب لكم بدءا من الإشراف والمتابعة من الزميلة نور عبد العزيز.
3: من الإشراف على المحتوى تحييكم الزميلة عبير بن هندي.
2: من الإعداد هذه تحيات الزميلة حصة الدوي.
3: من التقديم تقبلوا تحياتنا حسن السعاتي ومريم فقيه.
2: ومن الإخراج هذه تحيات الزميلة فاطمة جنبر.
4: تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية:
5: أفضل عمود رأي،
4: أفضل تحقيق صحفي،
5: أفضل حوار صحفي،
4: أفضل صورة صحفية،
5: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
4: أفضل محتوى صحفي مرئي،
5: أفضل إنفوغرافيك،
4: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
5: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
4: جائزة شخصية العام الصحفية.
5: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين،
4: صحفياً نشرت أعماله خلال عام 2025-2026،
5: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي 2025-2026.
4: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة الإعلام
5: www.mia.gov.bh.
4: شاركنا إبداعك
5: قبل 25 يونيو 2026.
6: صحتك في الصيف.
7: ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يزيد من نسبة تعرق الإنسان، وهذا اللي يسمح بتراكم البكتيريا اللي تتسبب بظهور الفطريات على سطح الجلد، بالإضافة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس لساعات طويلة يؤدي إلى إصابة الجلد بالحروق الشديدة واللي تترك آثار واضحة في حال لم تعالج بشكل سريع. وللوقاية من مشكلة الحروق والأمراض الجلدية بالصيف يجب عدم الوقوف تحت أشعة الشمس فترة الظهيرة، ارتداء الملابس القطنية الناعمة وتجنب الملابس اللي تحتوي على خيوط صناعية تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم، ارتداء الأحذية الصيفية المفتوحة، شرب الكثير من الساعة

0: سوائل والمياه خلال اليوم، ووضع كريم واقي من أشعة الشمس.
1: علمتنا البحرين إن الوطن مو مجرد أرض وسماء، إن الوطن عشق وإحساس ووفاء. علمتنا البحرين إن الوطن حضن دافي وقلب نابض، وإن قوتنا في وحدتنا وتماسكنا. علمتنا البحرين إن الوطن أنا وأنت وإحنا كلنا، وإن الوطن أغلى من كل شيء. نعم، هذه هي البحرين.

0: سمعينا، تعد مملكة البحرين نموذجاً مشرقاً في الولاء للوطن والتلاحم بين أبنائه والتعايش بين مختلف فئات المجتمع. فمنذ القدم عرفت البحرين بأصالة شعبها وتمسكه بقيمه الوطنية التي تقوم على المحبة والاحترام والتعاون، مما ساهم في بناء مجتمع متماسك يسوده الأمن والاستقرار.
1: ويظهر الولاء للوطن من خلال حب المواطن لأرضه وحرصه على المحافظة على مكتسباته والعمل بإخلاص من أجل رفعته وتقدمه. فالولاء ليس مجرد كلمات تقال، بل أفعال تترجم إلى اجتهاد في العمل واحترام للأنظمة والقوانين ومساهمة إيجابية في خدمة المجتمع.
0: أما التلاحم الوطني فهو أحد أهم الركائز التي تميز المجتمع البحريني، حيث يقف أبناء الوطن صفا واحدا في مختلف المناسبات والظروف، تجمعهم روح الأخوة والانتماء والمسؤولية المشتركة. وقد أثبت الشعب البحريني عبر السنوات أن وحدته وتكاتفه هما مصدر قوته وقدرته على مواجهة التحديات وتحقيق الإنجازات.
1: الحفاظ على قيم الولاء والتلاحم والتعايش مسؤولية تقع على عاتق كل فرد في المجتمع، فبها يزداد الوطن تقدما وقوة، وبها تستمر مسيرة التنمية والازدهار. لذلك يجب علينا أن نغرس هذه القيم في نفوس الأجيال القادمة، وأن نتمسك بها في أقوالنا وأفعالنا، لنظل أوفياء لهذا الوطن العزيز، ونحافظ على وحدته واستقراره ومستقبله المشرق.

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.
2: يعد فقر الدم المنجلي أو السكلر من الأمراض الوراثية الشائعة التي تؤثر على شكل كريات الدم الحمراء ووظيفتها، مما ينعكس على صحة المريض وجودة حياته. نتحدث أكثر اليوم عن فقر الدم المنجلي وأعراض هذا المرض وعلاقتها بفصل الصيف مع الدكتور يوسف أحمد آل نوح، استشاري طب عائلة في مراكز الرعاية الصحية الأولية. صباحك الله بالخير دكتور يوسف.
3: صباحك الله بالنور.
4: حياك الله دكتور يوسف، وسعداء حقيقة بتواجدك معنا للحديث أكثر عن هذا الموضوع. ولمن لا يعرف فقر الدم المنجلي، ما هو المقصود بهذا المرض أو بما يسمى بالمصطلح الطبي السكلر؟ نعم.
3: طبعا فقر الدم المنجلي هو مرض وراثي جيني يصيب الخلايا الدم الحمراء نتيجة خلل في تكوين الهيموغلوبين. في الوضع الطبيعي احنا تكون خلايا الدم الحمراء عندنا تكون مرنة مستديرة في الشكل، تتحرك بسهولة خلال الأوعية الدموية، تنقل الأكسجين إلى مختلف الأنسجة في أعضاء الجسم. بينما المصابين في السكلر تكون هذه الخلايا الدم الحمراء على شكل هلالي أو منجلي، فتكون غير مرنة واللزجة أكثر، وقدرتها على العبور خلال الأوعية الدموية دقيقة تكون أقل، وهذا يؤدي طبعا إلى انسداد الأوعية الدموية الصغيرة ونقص وصول الأكسجين إلى الأنسجة، بالتالي يتعرضون من حين إلى حين إلى نوبات ألم ومضاعفات صحية طبعاً متعددة.
2: نعم. حابين نتكلم بشكل خاص دكتور يوسف عن المشاكل الصحية التي يمكن

0: ممكن أن يتعرض لها المصابون بالسكلر في فصل الصيف وكيفية التعامل مع هذه المشاكل؟
1: بالنسبة حق فصل الصيف، طبعا فصل الصيف البحرية معروف عنه أنه يعني حار ورطب، فهذا حق شكل يعني تحدي حق جميع السكان في البحرين، بس خاصة حق مرضى السكلر اللي هو مرض فخ الدم المنجلي. يؤدي هالحرارة والرطوبة تؤدي لزيادة فقدان السوائل من الجسم، وبالتالي لزيادة الجفاف في الدم. فهذا الجفاف شيء أساسي، يؤدي لجفاف نقص السوائل، التعرق، فقدان السوائل، هذا كله يؤدي لزوجة في الدم، زيادة في لزوجة الدم، يزيد احتمالية الالتصاق الخلايا المنجلية ببعضها وحدوث انسداد في الأوعية الدموية، بالتالي زيادة خطورة زيادة نسبة الإصابة بالنوبات الألم الحادة في فصل الصيف، بالإضافة إلى الإجهاد الحراري. طبعا الحرارة والإجهاد والإرهاق كلها يؤدي إلى هبوط في ضغط الدم وهبوط وزيادة في الزوجة، فيؤدي زيادة النوبات في هذا الفصل.
2: نعم دكتور يوسف، طبعا مراكز الرعاية الصحية الأولية يعني لها دور مشهود في رعاية مرضى السكلر، فما هي أبرز الخدمات المقدمة؟

0: بالإضافة إلى الإجهاد الحراري طبعاً. الحرارة والإجهاد والإرهاق كلها يؤدي إلى هبوط في ضغط الدم وهبوط وزيادة في اللزوجة، فيؤدي زيادة النوبات في هذا الفصل.
1: نعم دكتور يوسف، طبعا مراكز الرعاية الصحية الأولية يعني لها دور مشهود في رعاية مرضى السكلر، فما هي أبرز الخدمات المقدمة في هذه المراكز؟
0: طبعا تحرص مراكز الرعاية الصحية الأولية بمملكة البحرين على تقديم خدمات شاملة متكاملة لمرضى فقر الدم المنجلي، وتم إنشاء عيادات تختص تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية مخصوصة فقط لمرضى فقر الدم المنجلي في جميع مراكز البحرين، في جميع المراكز الصحية تبع الرعاية الصحية الأولية في البحرين. تقدم خدمات متعددة، احنا طبعا في خدمات عيادة الفقر الدم المنجلي نسوي متابعة دورية للحالة الصحية، إجراء الفحوصات المختبرية اللازمة، مراقبة مستوى الهيموجلوبين عندهم، صرف الأدوية للمرضى لمرضى فقر الدم، متابعة الالتزام بالخطة العلاجية، نقدم لهم التدخيس الصحي للمرضى والأفراد الأسرة حول الوقاية من المضاعفات وكيفية التعامل مع النوبات، نقدم رعاية صحية العاجلة طبعا للحالات البسيطة المتوسطة وفق البروتوكولات المعتمدة، ونحول الحالات التي تستدعي رعاية تخصصية لمستشفيات الرعاية الثانوية.
2: نعم. طيب في ختام هذا اللقاء دكتور يوسف، ما هي النصائح التي تقدمها لمرضى فقر الدم المنجلي تحديدا في فصل الصيف؟
0: خلال فصل الصيف مهم جدا حق مرضى فقر الدم المنجلي المحافظة على نسبة تروية عالية، يعني الماء هو خط الدفاع الأول في فصل الصيف حق جميع الأشخاص وبالذات حق مرضى فقر الدم المنجلي.
2: نعم.
0: ارتداء ملابس قطنية فضفاضة ذات ألوان يعني تكون فاتحة لتجنب الحرارة، الالتزام بالأدوية الموصوفة خصوصا الأدوية الأشخاص اللي يستخدموا هيدروكسيرية أو مكملات حمض الفوليك يحتاجون يحافظون عليها، ومراجعة أقرب مركز صحي أو قسم الطوارئ عند حدوث حالات ألم أو ارتفاع درجة الحرارة أو أي أعراض غير معتادة.
1: نعم، نرجو الصحة والسلامة لجميع مرضى السكر السكلر مرضى فقر الدم المنجلي. شكرا جزيلا لك دكتور يوسف أحمد النوح، استشاري طبعا إلى في مراكز الرعاية الأولية الصحية، يعطيك العافية.
0: الله يعطيك ويعطيك.
1: أهلا وسهلا.

0: ما في أحد يختلف على أن الاستغلال في حد ذاته أمر مرفوض، فما بالك لو أن الأمر يتعلق بحق الوطن. نتفق أولا على أن هناك مسؤوليات وأخلاقيات للعمل يجب الالتزام بها، ولن يستخدم مسؤول صلاحياته في تحقيق مصلحة شخصية يكون في هذه الحالة خائن للأمانة والمسؤولية. للاستغلال الوظيفي أشكال وأنواع، كأن يقوم المسؤول اللي تحت تصرفه مشاريع ضخمة بترسية المناقصات الخاصة بهذه المشاريع لصالح شركة خاصة أو لأحد أقاربه. هذه شكل من أشكال الفساد والتكسب غير المشروع اللي يعاقب عليه القانون. وهني أخي المواطن يأتي دورك وشراكتك، فالمؤكد أنك نزيه وتحب العمل بنزاهة. لا تتردد بالإبلاغ على 992. مع تحيات وزارة الداخلية، الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني.
1: حديث الصباح.
2: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح. تعد جائزة خليفة التربوية إحدى أبرز الجوائز التعليمية على مستوى الوطن العربي، تأسست في عام 2007 في دولة الإمارات العربية المتحدة بتوجيهات من المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وتسعى إلى تكريم المتميزين والمبدعين في القطاع التعليمي. اليوم نتحدث مع فائزة من البحرين بهذه الجائزة في دورتها 19 عن فئة المعلم المبدع، وهي ضيفتنا الأستاذة زينب سعيد سلمان، معلمة لغة عربية. صباحك الله بالخير أستاذة زينب.
3: صباحكم الله بالنور والسرور، شاكر لكم اليوم هذه الاستضافة.
4: حياك الله أستاذة زينب، نبارك لك هذا الفوز حقيقة، والذي يعني يعد فوز لكل تربوي بحريني بل لكل أيضا بحريني. فنود أن نتحدث معك أستاذة زينب عن المشاركة في هذه

0: المسابقة في هذه الجائزة، والذي يعني اخترت له عنوانا لافتا وهو البحريني في المعادلة الدولية. ترى كيف تحول الطموح من سعي للتميز المحلي إلى معيار حقيقي ينافس بقوة على المنصات العالمية؟
1: بداية أستطيع أن أقول أن التحول الاستراتيجي يبدأ من إعادة هندسة الوعي بذواتنا وبقدراتنا. نحن اليوم كمبدعين بحرينيين لم نعد ننظر إلى التميز بوصفه إنجاز محدود النطاق، وإنما ينتهي داخل ولا ينتهي أيضا داخل أسوار الصف الدراسي أو محيط البيئة المحلية، وإنما كمبدعة بحرينية أصبح لدي إيمان سيادي راسخ بأن ممارساتنا سواء كانت تربوية أو علمية أو حتى مجتمعية طبعا تمتلك من الأصالة والعمق ما يؤهلها لقيادة التغيير المعرفي.
0: نعم.
1: اليوم تحول الطموح إلى معيار عالمي لدينا نحن البحرينيون، لأننا انتقلنا من مرحلة الاستهلاك للمصفوفات الجاهزة إلى مرحلة إنتاج المعرفة وتصدير الحلول.
2: جميل.
1: طبعا اليوم أستطيع أن أقول أيضا بأن هذا التميز هو نتاج بيئة وطنية حاضنة استثمرت في الإنسان أولا، وعندما يمنح البحريني الشغوف جميع أدوات التمكين ومقومات النجاح فإنه لا ينافس فقط من أجل الحضور، وإنما يدخل المنصات الدولية كرقم صعب، وأكد على أنه رقم صعب.
2: نعم.
1: يعيد صياغة مفاهيم الجودة والإبداع، وهو ما يجعل البصمة البحرينية مقياسا نوعيا تتطلع إليه لجان التحكيم الدولية كنموذج ريادي يحتذى به.
2: جميل، ونحن حقيقة فخورون بكل تربوي بحريني مثل ما تفضلتي يا أستاذة زينب، ينتج المعرفة بدلا من أن يستهلك القوالب الجاهزة للمعرفة والتعليم. الكثير حقيقة ربما في المجال التربوي أو في مختلف المجالات الأخرى يمتلكون أفكارا ومشاريع رائعة، لكنهم يترددون في التقديم للجوائز الكبرى ربما خوفا من الشروط أو المعايير، أو ربما تخوفا من أن ملفاتهم للتقديم في هذه الجوائز ما تكون بالجاهزية المطلوبة. فلو تحدثينا عن كيفية جعل المشارك من الملف الذي يقدمه لجائزة كبرى، جائزة إقليمية، ملفا متميزا أمام لجنة التحكيم يمكن أن يؤهل الفوز بالجائزة.
1: السر الخفي يكمن هنا في التوثيق الذكي، وطبعا التوثيق الذكي يكمن كذلك في التحول الجذري من ثقافة رصد الأنشطة واستعراض الصور المذيلة بالعبارات الوصفية والتفصيلية إلى ثقافة صناعة القيمة وقياس الأثر الارتدادي وكذلك الاستدامة. طبعا المعايير الدولية للجوائز العالمية لا تجابه بالتردد ولا تجابه بالخوف، بل بالدقة التنظيمية والذكاء الرقمي. طبعا كذلك أستطيع أن أصرح هنا بأن التوثيق الذكي يعني أن تجعل لكل فكرة أو مشروع جناحين، هذين الجناحين متوازنين، جناح علمي منهجي يقوم على لغة الأرقام والمؤشرات والإحصاءات، وكذلك المقارنة التي تثبت نجاح المبادرة قبل تطبيقها وأثناءها وأيضا بعدها. أما الجناح الآخر هو الجناح الإنساني الأدبي الذي يروي قصة الشغف والتحدي وأثر هذا العمل في بناء الإنسان والمجتمع. طبعا كذلك أستطيع هنا أن أشير إلى أن الملف الناجح أمام لجان التحكيم هو الذي يتجاوز السرد التقليدي أو القوالب الجاهزة الاعتيادية التكرارية، ليصبح حينها ملفا ناطقا بالبراهين والأدلة والشواهد الدامغة. طبعا كذلك يجب أن يكون هذا الملف ملفا منظما عبر أدوات تقنية حديثة ومبتكرة تجعل المحكم الدولي يعيش التجربة رأي العين ويلمس صدقها واستدامتها بوضوح وسلاسة دون أي غموض.
0: طبعا عندما نتحدث عن جوائز دولية شاملة فلا شك بأننا نتحدث عن لجان تحكيم تبحث عن القيمة المضافة في الأعمال المشاركة. ترى كيف يستطيع المشارك البحريني أن يصل إلى هذه المرتبة لدى لجنة التحكيم ويمزج بين هويته الأصيلة وبين تلبية هذه المعايير العالمية المطلوبة في هذه المنصات؟
1: طبعا من خلال تجولي في كافة الجوائز التربوية، بل كذلك مختلف الجوائز الدولية في مختلف المجالات

0: نجد بأن المحكمون ماذا يبحثون دائما عن الثنائية. هذه الثنائية تقوم على الأصالة المبتكرة وكذلك القابلية للتعميم والتكرار عالميا، أي الاستدامة وكذلك تطبيق الأثر بل وأثر الأثر. نعم. طبعا لجان التحكيم لا تلتفت للمشاريع المستنسقة أو الاعتيادية أو التكرارية كما أسفت منذ قليل، وهنا تحديدا تبرز العبقرية البحرينية في القدرة على عولمة المحلي. كيف ذلك؟ المعادلة السحرية تكمن في إمكانية أخذ قضية نابعة على سبيل المثال من قلب بيئتنا أو إرثنا الثقافي أو تفاصيل لغتنا العربية وتاريخنا الشامخ، ثم إعادة صياغتها أو إعادة بلورتها وبنائها بأساليب ابتكارية. طبعا هذه الأساليب الابتكارية لابد لها أن تكون حديثة وتتقاطع أيضا مع الغايات الإنسانية الكبرى كأهداف التنمية المستدامة. طبعا عندما نقدم مشروعا يحل تحديا بيئيا أو تعليميا أو علميا بأدوات تكنولوجية متطورة، لابد أن يكون كذلك في الوقت ذاته يحمل هذا المشروع روحا بحرينية أصلية وأصيلة وقيمة أدبية رفيعة. إذن نحن هنا لا نلبي المعايير فحسب، وإنما يجب علينا كذلك أن نبهر المجتمع الدولي بنموذج متوازن يعانق المستقبل بعقول مبتكرة ريادية لا تنشد فقط التكرار، وإنما تطمح إلى الأصالة والتميز والابتكار، ودون كذلك أن نفرط في الوقت ذاته في جذورنا وهوية وطننا.
1: نعم جميل، وحقيقة الفوز بمثل هذه الجوائز ربما لا يتوقف عن جودة الملف المكتوب فقط، وإنما هناك أيضا مرحلة تكون فيها خلينا نقول تفاعل حقيقي بين لجنة التحكيم وبين المتقدم لهذه الجائزة، وهي مرحلة المقابلات. فلو تحدثينا عن مرحلة المقابلات أستاذة، وكيفية إيصال أفضل انطباع وترك أجمل بصمة لا تنسى لدى المحكمين في مثل هذه الجوائز.
0: ومن هنا إذا كان الملف المكتوب هو الجسد والهيكل للمشاركة، فإن المقابلة الشخصية دون أدنى شك وكذلك التحكيم المباشر هما الروح والقلب النابض لهذا الملف. طبعا البصمة التي لا تمحى تصنعها كاريزما الشغف الصادق والإيمان المطلق بكافة ما ورد في ذلك الملف. طبعا المقيمون الدوليون يمتلكون خبرة طويلة لفرز الأوراق والعمل المكتبي أيضا، لكنهم يقفون إجلالا وتوقيرا أمام كل مبدع يتحدث بيقين راسخ وثقة متزنة وكذلك اعتزاز بهويته. طبعا هنا كذلك أستطيع أن أقول بأن بوصلة السلوك في هذه المرحلة الحرجة تتحرك بين ثلاثة محاور رئيسة أبدأها. أولا بالمرونة الذهنية العالية، وهي التي تتيح للمشارك تفكيك الأسئلة العميقة وغير المتوقعة كذلك والإجابة عنها بذكاء.
1: نعم.
0: إضافة إلى ذلك التواضع المعرفي الذي يظهر روح التعلم المستمر والمقرون أيضا بالتمكن العلمي التام من تفاصيل المشاريع المدرجة في ملف المشاركة. وأيضا هنا لابد أن أشدد على هذه النقطة الجوهرية، وهي الفصاحة والبيان والقدرة على الإقناع والتأثير. فاللغة الرصينة والقدرة على صياغة الأفكار بقوة وتأثير هي التي تأثر عقول المحكمين، وكذلك تترجم جدية ووعي المبدع البحريني كونه سفيرا متميزا حقيقيا لوطنه.
2: نعم أستاذة زينب، نرجو أن تصل هذه الأفكار إلى جميع المبدعين الذين حقيقة ينوون يعني مشاركة أعمالهم وإبداعاتهم لجميع حقيقة فئات المجتمع، وبالخصوص أن يشاركوا في هذه المنصات العالمية الدولية فيحصدوا الجوائز ويرفعوا اسم مملكة البحرين عاليا. وشكرا جزيلا لك الأستاذة زينب سعيد سلمان، معلمة اللغة العربية والفائزة بجائزة خليفة التربوية في دورتها 19 عن فئة المعلم المبدع، ونجدد مباركتنا لك أستاذة زينب لهذه الجائزة. حياك الله، أهلا وسهلا.

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.
2: مستمعينا، تأسست الجمعية البحرينية للإعاقة الذهنية والتوحد عام 1992 كمنظمة اجتماعية رائدة تسعى لتأهيل ودمج الأطفال والشباب ذوي الإعاقة الذهنية والتوحد في المجتمع. نتحدث اليوم أكثر عن هذه الجمعية والأدوار التي تقوم بها برفقة الأستاذة فريدة عبد الرحمن المؤيد، رئيسة مجلس إدارة الجمعية البحرينية للإعاقة الذهنية والتوحد. نصبح عليك بالخير أستاذة فريدة.
3: أهلا وسهلا فيكم، صباح النور.
4: حياك الله أستاذة فريدة. الله يسلمك. وبداية، ما هي أهم الخدمات والبرامج التي تقدمها الجمعية للأطفال المصابين بالتوحد؟
3: طبعا عندنا برامج كثيرة، يعني احنا تقدم الجمعية برامج وخدمات متكاملة، طبعا ابتداء من التدخل المبكر، لأن احنا طبعا عندنا الأطفال من عمر البداية اللي هم يبتدون من عمر 3 سنوات، وبعدين عندنا حلقة ثانية اللي هي فترة العمر اللي أكبر. يعني الجمعية تقدم طبعا كل الخدمات اللي هي المتكاملة، ابتداء من التدخل المبكر إلى سن ما بعد التعليم والمراهقة، اللي هي تشمل تعليم والتأهيل وتنمية المهارات النمائية وتعديل السلوك. وتواكب الجمعية البرامج العالمية المستحدثة لتطبيقها في جميع اللي تطبق في جميع علشان ممكن نطبقها في جميع مراكز الجمعية. وطبعا دائما كل ما كان الطفل أصغر كل ما كانت الفائدة أكثر بالنسبة حق اللي يستفيدها، يعني بالنسبة من الجمعية عندنا. يعني
2: نعم أستاذة فريدة، هناك أيضا دور في غاية الأهمية تقوم به الجمعية البحرينية للإعاقة الذهنية والتوحد، وهو دعم أسر ذوي الإعاقة الذهنية والتوحد في تقبل واقع أبنائهم والتعامل معهم. كيف تقوم الجمعية بهذا الدور؟
3: والله طبعا من يعني الله يساعدهم الأهالي طبعا اللي عندهم طفل توحدي، خاصة لما يكون الواحد أول مرة، يعني أكتس شوكينج مثل ما يقولون، لأن الواحد ما يعرف كيف يتعامل مع هذا الوضع يعني. فإحنا من أهم

0: ذوي الإعاقة الذهنية والتوحد في تقبل واقع أبنائهم والتعامل معهم؟ كيف تقوم الجمعية بهذا الدور؟
1: والله طبعاً من يعني الله يساعدهم الأهالي طبعاً اللي عندهم طفل توحدي، خاصة لما يكون الواحد أول مرة يعني أكتس شوكينج مثل ما يقولون، لأن الواحد ما يعرف كيف يتعامل مع هذا الوضع يعني. فإحنا من أهم الخدمات اللي تقدمها الجمعية أنها دعم الأسر من خلال التوعية والإرشاد وتزويدهم بالمعلومات الصحيحة وتدريب الأمهات على كيفية التعامل مع أبنائهم في تنمية قدراتهم وتعديل سلوكياتهم الغير مرغوبة. كما تقدم الجمعية الأنشطة الاجتماعية اللي تسهم في تعزيز الاندماج الأطفال ذوي التوحد في المجتمع، يعني إحنا نهيئ الطفل ونساعده وفي نفس الوقت نكون مسؤولين عن الأمهات، نحاول قد ما نقدر أن نعلمهم كيف يتعاملون وكيف يتقبلون الوضع وكيف يعني بهذا الشكل يعني.
2: وهل هناك شروط معينة لقبول الأطفال والناشئة في المراكز التابعة للجمعية؟
1: والله طبعا في أول شيء هو علشان يدخلون الجمعية ما يصير الواحد يجي من برا ويدخل، يعني لازم أول شيء يجيبون تقرير طبي من مستشفى الطب النفسي يبين فيه أن هذا الطفل عنده اضطراب طيف التوحد أو عنده تأخر نمائي لدى الطفل، ولازم يكون الطفل بحريني الجنسية، وأن يكون الوالدين يتكلمون اللغة العربية، لأن احنا اللغة المستخدمة في المركز هي اللغة العربية. نعم. والطفل التوحدي ما يتحمل أنه يتعلم لغتين، يعني لازم يصير في تركيز دائم على لغة واحدة يعني. وأن الإعاقة هذه التوحدي ما تكون عندها إعاقة أخرى، لأنه يكون بعدين صعب أكثر يعني. نعم. فنحاول هذه على الأقل الأشياء السطحية اللي الواحد يتأكد منها، وبعدين في أمور أخرى طبعا حسب المطلوب في متطلبات يعني شسمه القبول.
0: نعم. طيب أستاذة فريدة، حدثينا عن أهم الإنجازات اللي استطاعت الجمعية تحقيقها داخل البحرين وخارجها في الفترة الأخيرة.
1: احنا طبعا جمعية يعني ما شاء الله صار سنة يعني مشينا مشوار طويل طويل طويل جدا. كنت أتمنى أن يكون عندنا الوقت الكافي أن تتعرفون أكثر على الجمعية وعلى المراكز اللي عندنا والأنشطة اللي نقدمها يعني.
0: نعم.
1: فإحنا أول شيء الشيء اللي نفتخر فيه اللي حصلناه تقريبا في سنة 2024 هي شهادة الأيزو. هذه أخذت منا فترة من 2018 وبعدين صارت فترة الكورونا اللي أخرتنا شوي، لكن الحمد لله. وهذه الشهادة فيها يجون جروب من المهتمين المختصين ويفتحون يعني يطلعون على كل شيء تقدم الجمعية، يفتحون الملفات، يقابلون المدرسات، يقابلون الأهالي، يقابلون. بصراحة يعني كان شغل جدا متعب لحد إلى أن وصلنا، والحمد لله أن حصلنا الشهادة يعني. الإنجازات الأخرى أن احنا دائما نشرك المعلمين في بالمؤتمرات وورش العمل، أن على أساس يكونون على تواصل دائم مع الأشياء الحديثة، لأن خاصة التوحد دائما تطلع في أشياء جديدة من حسب التجارب والخبرات. فيعني نحاول أن نخليهم يحضرون، حتى المدرسات اللي عندنا والأولياء الأمور يحضرون يعني ورش عمل، ويحضرون إذا كان في مؤتمر موجود في البحرين ولا كذا. فكذلك يعني نحاول نحن نبني القدرات ونطور الكادر البشري.
0: نعم.
1: اللي عندنا المدرسات مثلا، المدرسات احنا اول ما ابتدينا كانوا مدرساتنا كلهم حملت الشهادة الثانوية، ما كنا نقدر نعطي رواتب حق حملت البكالوريوس يعني على اعلى يكون الراتب، لكن احنا اشتغلنا على مدرساتنا وخليناهم دائما يحضرون ورش عمل ويطلعون على الاشياء الجديدة، واذا صارت في مؤتمرات حتى اذا في دول الخليج بعد نبعثهم فيها. والحمد لله احنا في خلال السنوات الاخيره سنه 2015 و16 وبعدين 24 تمكنا بمساعده تمكين جزاهم الله خير ان اعطونا، اخذنا عملنا اتفاق مع جامعات الخليج العربي، سووا لنا برنامج خاص حق مدرساتنا اللي هو يعني يعتبر مثل دبلوم.
0: نعم.
1: وهو مدته مده سنه كامله، وعندهم يعني بين التمكين طبعا دفعت ال

0: الأجور الرسوم. وجامعة الخليج العربي عملت يعني خاص برنامج لنا بحسب المواصفات اللي احنا مشتاجين لها، وتخرجوا عندنا الدفعة الأولى 9 مدرسات، وبعدين السنة اللي بعدها الفترة الثانية بعد 9.
1: ما شاء الله.
0: فما شاء الله صار عندنا الحمد لله اكتفاء جيد جدا يعني بالنسبة حق المستوى اللي قاعدين ندرس فيه الطلاب اللي عندنا.
1: نعم أستاذة فريدة.
0: وبعدين عندنا
1: الشيء
0: المستغرب فيه أن جامعات الخليج العربي طلابها دائما يسوون التدريب الميداني، يسوونه عندنا، يطبقونه عندنا في مركز الوفاء يعني.
1: جميل جميل.
0: في الجامعة عندي بعد الرابطة الخليجية كانت جدا نشيطة، وكنا دائما على تواصل معاهم فترات طويلة، توقفنا حين بعد الكورونا، بس إن شاء الله نعود لها مرة ثانية
1: إن شاء الله.
0: في عندنا إحنا بشكل سنوي نقدم منتدى الدكتور راشد فليفل، دائما نقدم فيه يعني تصير في محاضرات، تصير في موضوع معين، تصير عليه دراسة يعني أكاديمية واضحة حق أولياء الأمور وحق المدرسات وحق حتى الجمعيات الموجودة اللي موجودة في البحرين الأخرى، كلهم ندعيهم يعني من ذوي الإعاقة اللي عندهم. فهذه بعد حتى هذا المنتدى السنوي بصراحة يعني نفتخر فيه، لأن أصبح يعني صار روتيني سنوي والجميع يستفيدون منه يعني.
1: نعم لا شك.
0: وطبعا نهتم بالسلامة والمؤسسة البيئة المؤسسية والسلامة في الله من خلال تنفيذ التدريب المستمر والميداني للموظفين على بالنسبة حق الإخلاء والطوارئ والجهاد والأشياء الأخرى هذه اللي اللي دائما مفروض أن تكون موجودة يعني.
1: نعم.
0: نحاول قد ما نقدر المستحيل الناس يكون مغطي كل الطلبات يعني، والحمد لله احنا أنا أحس أن جمعيتنا ما شاء الله وايد ماشي زين، وكنت أتمنى أن تصير فرصة أن فعلا أحد تزورون ولا تسوون مقابلات أكثر مع الشخصية مع الأشخاص اللي يشتغلون مع الطلبة ويشتغلون مع أولياء الأمور وحتى أعضاء مجلس الإدارة. إحنا كل أعضاء مجلس الإدارة كل عضو منا ماسك مركز، إحنا عندنا عبارة 7 أنشطة وكل الأنشطة هذه ماشية بشكل ممتاز يعني. بس الوقت يعني كنت أتمنى أن يكون الوقت أكثر، وأتمنى أن فعلا تزورونا في المراكز علشان تشوفون الأشياء اللي قاعدين نقدمها.
1: بالتأكيد إن شاء الله يعني راح تكون لنا أيضا لقاءات متعددة وتغطيات سواء عبر إذاعة البحرين.
0: ممكن ترفع صوتك ما
1: اسمع. راح تكون إن شاء الله لنا تغطيات ومتابعات لأنشطة مجلس الإدارة سواء في إذاعة البحرين أو حتى أيضا زملائنا في تلفزيون البحرين الذين لا يألون جهدا لتسليط الضوء على مثل هذه الإنجازات أستاذة فريدة. وبالحديث عن دعم الجمعية وجهود الجمعية والمشاركة في أنشطتها لكل من يستمع إلينا الآن عبر الأثير أستاذة فريدة، كيف يمكن للأفراد، كيف يمكن لمؤسسات المجتمع المدني، كيف يمكن للمتطوعين أيضا دعم جهودكم في الجمعية البحرينية للإعاقة الذهنية والتوحد؟
0: والله احنا طبعا الجمعية موجودة ونتمنى ان الناس تجي، ومن قبل انا بصراحة الاحظ ان السنوات السابقة كانوا الناس اكثر عندهم نشاط في حب العمل الخيري والعمل التطوعي اللي يسوونه، كأن الاحظ ان صار في نوع من العزوف بدرجة ما، لان اعتقد تغيرت صارت مواعيد العمل يعني اللي يشتغلون العصر صارت كل مواعيدهم تتأخر إلا إلى 5 و6.
2: نعم.
0: فصار عندهم يعني صعوبة إن مثلا يسوون أنشطة تطوعية مثل اللي نسويها يعني. الحين إحنا عندنا قصور طبعا، إحنا قاعدين نشتغل ونتمنى إن أعضاء الجمعية يزيدون.
2: نعم.
0: ونتمنى عندنا طبعا ما شاء الله عندنا لجنة الشباب يعني مو مقصرين يشتغلون، عندنا تقريبا 16 واحد وكلهم لكن اللي محامي واللي دكتور واللي كذا واللي كذا يعني أي، بس لكن مساكين ما يقدرون يحضرون الاجتماعات إلا بالصعوبة يعني. بس يسوون لنا شغل كثير لما يصير عندنا أي نشاط ولا ذي تلاقيهم يشتغلون وايد يعني شايليننا يعني مثل ما يقولون. بس أتمنى طبعا أحتاج طبعا حتى مساعدات مالية يعني تبرعات، كنا نحصل تبرعات وايد أكثر في الفترات السابقة، الحين قلت ربما زادت الجمعيات وزادت المسؤوليات على الناس يعني، فما أعرف شلون. بس يعني الحمد لله يعني نحاول قاعدين قد ما نقدر ونتمنى.

0: نفسك بالناس اللي مهتمين معانا على أساس أن نحاول نطور الجمعية دائما. بس الحمد لله إحنا سعداء ومبسوطين، يعني أنا بصراحة أشعر بكل فخر أن الجمعية يعني مثل ما تقول doing very well، يعني كل الأنشطة اللي قاعدة تسويها يمكن الناس ما تعرف عنها، بس هي فعلا الحمد لله. يعني إحنا عندنا 7 مثل ما قلت لكم، عندنا 7 أنشطة.
1: نعم.
0: 7 أنشطة. عندنا مركز الوفاء يتحول يشتغل الصبح ويشتغل المساء بسبب لأن العدد المطلوب، وللحين عندنا على الويتنج ليست أعداد كبيرة.
1: نعم.
0: ما نقدر ندخلهم. إحنا مركز الوفاء يتحمل 28 طفل صباح و 28 طفل العصر. بعدين نعم. عندنا مركز الرشاد اللي هو حق البالغين من السن، بعد هذا يشتغل الصبح ويشتغل العصر كنادي الشباب اللي على أساس النايت اللي ما يطولون. عندنا وحدة التأهيل المنزلي، هذا هو عبارة مشروع عندنا الشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية.
1: نعم.
0: هذا عندنا مجموعة من المدربات المدرسات اللي يروحون المنازل تأهيل منزلي حق الأطفال اللي ما يقدرون يوصلون عندنا في المراكز.
1: نعم.
0: وأهلهم ما يقدرون يجيبونهم، فهذا عندنا فريق عمل يروح لبيوت يعني
1: جميل.
0: يساعدهم ويسوي لهم الأشياء اللي محتاجين لها وكذا.
1: جميل.
0: عندنا المركز الزراعي اللي هو مهتم في الزراعة، لكن إحنا كل سنة نخرج منه كل سنة 8 من المعاقين، مو بشرط توحديين، حتى الإعاقة الخفيفة.
1: نعم.
0: على أساس ممكن يقدرون يصيرون مساعد زراع يعني مثلا. فعلى الأول نعطيهم راتب 70 دينار على أساس بس إنه يشجعهم إنه يشتغلون.
1: جميل.
0: والله ما شاء الله جاتهم المال والحمد لله.
1: اللهم لك الحمد.
0: وعندنا التأخر النوائي، هذه بعد اللي حق اللي عمرهم اللي هذه تسوى فتحناه يعني مؤخر، مو مؤخر يعني 2014، هي حق عمر من 3 سنوات إلى 6 سنوات. هذه الطفل في بعض الأهالي يشكون أن كأن الطفل في عندهم شيء درجة من الإحاقة ولا شيء، ففي هذا التأهيل التأخر النمائي يدخل في الصف وفي مدرسين وفي معلمات وكذا، ويقدر الواحد يبين أن هل هذا الطفل على الأقل عشان يتابع يدخل الحضانة بعدين يدخل المدرسة.
1: نعم.
0: إنه يكون تأكد إن هل هو عنده تأخر نمائي ولا إنه هو طبيعي يعني.
1: نعم حقيقة الكثير من الأنشطة والكثير من الإنجازات التي تحققت في الجمعية البحرينية للإعاقة الذهنية والتوحد ما شاء الله، يعني ربما حتى الوقت لا يتسع لي التفصيل في كل هذه الأنشطة، ولكن أكيد سيكون طبعا الجسر أو قناة التواصل اليوم بيننا وبينكم مفتوحة، وإن شاء الله إذاعة البحرين ترحب بأي تواصل معكم وترحب بأي رغبة من قبلكم في تسليط مزيد من الضوء على هذه التفاصيل وهذه الإنجازات. كل التحية لضيفتنا الكريمة الأستاذة فريدة عبد الرحمن المؤيد، رئيسة مجلس إدارة الجمعية البحرينية للإعاقة الذهنية والتوحد. تحياتنا لكم.
0: شكرا جزيلا. شكرا. حياكم الله. شكرا جزيلا.

0: علمتنا البحرين إن الوطن مو مجرد أرض وسماء، إن الوطن عشق وإحساس ووفا. علمتنا البحرين إن الوطن حضن دافي وقلب نابض، وإن قوتنا في وحدتنا وتماسكنا. علمتنا البحرين إن الوطن أنا وأنت وإحنا كلنا، وإن الوطن أغلى من كل شيء. نعم نعم، هذه هي البحرين.
1: حديث الصباح.
2: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح.

0: الفن لغة عالمية تعبر عن مشاعر الإنسان وأفكاره، والنحت يعد من أقدم الفنون التي جسدت تاريخ الشعوب وحضاراتها. في مملكة البحرين برز العديد من الفنانين والنحاتين الذين أسهموا في إثراء الحركة الفنية والثقافية من خلال أعمالهم الإبداعية التي تعكس هوية الوطن وتراثه الأصيل. يسعدنا أن نستضيف أحد الفنانين النحاتين البحرينيين، وهو الأستاذ مهدي البناي، نتحدث معه عن تجربته الفنية ودور النحت في خدمة المجتمع. أستاذ مهدي، صباح الخير.
1: صباحك النور سرور.
2: أهلا وسهلا فيك أستاذ مهدي. وفي البداية حابين نتعرف على بداية شغفك بفن النحت، وما الذي شجعك على دخول هذا المجال؟
1: بالبداية أحب بكم وبالضيوف الكرام، ونتكلم عن النحت في البحرين عموما. نحت مو جديد، يعني نحت في البحرين إلى آلاف السنين، وشواهد المتحف الوطني موجودة.
2: صحيح.
1: موجودة من قبل التاريخ يعني.
2: نعم
0: جميل جدا أستاذ مهدي. ما هي أبرز حقيقة يعني فلنقل الظروف التي شجعت على دخول هذا المجال؟ يعني
1: العفو الصوت ما قاعد أسمعه.
0: إن هل كان دخولك في المجال في سن مبكرة أستاذ مهدي؟
1: نعم طبعا مثل ما تعرف في بداية العمر الواحد عنده اهتمامات بعض الأشياء. مثلا واحد عنده اهتمامات بالكورة، واحد بال الألعاب، واحد عشان فصار اهتماماتي أنا بالجانب الفن من صغر سني.
2: نعم.
1: طبعاً كانت الطينة عشان تتذكرونها الأولية اللي تنباع 150 فلس أو شيء هالشكل.
2: نعم.
1: الملونة هذه كانت بدايات أي واحد كان في المدرسة يعني.
2: صحيح. وفي الروضة يمكن حتى من قبل المدرسة.
1: فكانت الكبار بيتذكرون هذه الطينة الملونة المربعات هذه.
2: نعم فعلا.
1: وبعدين طبعا من خلال المدرسة والمدرسين لمسوا هذا الشيء فيني، ان عندي اتجاه فني وهذا، فبدأوا يعني يكلفوني بعض الأشياء وشجعوني على هذه الأمور لما امتحن هذه المهنة اللي هي النحت والخزف.
2: نعم. طيب أستاذ مهدي، ما هي أبرز الأعمال اللي قمت بتنفيذها أو المنحوتات إن صح التعبير، والرسالة اللي أردت إيصالها من خلال هذه الأعمال الفنية؟
1: والله هي الأعمال كثيرة يعني اللي أنجزتها في حياتي، بس إنما في بعضها اللي هي بارزة يعني بالمكان اللي انوضعت فيه أو في الحجم مالها أو المادة مالتها.
2: نعم.
1: يعني مثلا أبرز عمل صار عنده لحد الآن اللي هو في مدخل وابر 5-3 لمطار البحرين، نافذة المستقبل. صار عندي عبارة معلم أفتخر في وطني ومساهم أن احنا موجودين في مطار البحرين. تعرفين هذا المطار الدولي المهم في البحرين، وبالمتحف الوطني بعد عندي بعد عمل أو أكثر من عمل يعني داخل وخارج المتحف، وبعض الأعمال اللي هي يعني عند المقتنيين وعند بعض الأشخاص اللي حبوا أنهم يقتنون العمل من عندي بحيث أنه يكون عندهم في داخل البيت، وهذا على هذه الشاكلة يعني.
0: نعم جميل جدا أستاذ مهدي. يعني ترى كيف يسهم الفنان البحريني في إبراز التراث والثقافة البحرينية من خلال أعماله الفنية؟
1: بالنسبة للثقافة

0: البحر أو التراث البحريني، والله عندي إسهامات كثيرة في هذا الجانب من الأعمال يعني، وخصوصا أن توجت بمعرض كامل فقط عن التراث ما لمسنا في صغرنا يعني، من جوانب كانت جميلة في حياتنا، مثلا في يحمل بعض المنحوتات من مثلا خلنا نقول النطة اللي هي احنا نلعبها واحنا صغار، النطة من فوق بعض ونحن نعتبرها شيء حلو رياضي، مثلا رياضي او تراثي او اي شيء. زي عندك السكينة اللي كانوا يلعبونها البنات والتحروي، والله في اشياء كثيرة في المزارع والفلاح يعني، ومع غنماته والصقار في هذه المهنة طبعا أشوفها جميلة باللباس ماله الصقار وهو شايل الصقر على إيده وهذا. في عندنا البقال هذا كانت مهنة يمر الواحد مع أذكر الله الحمار ماله وعنده في الجراب اللي إحنا نسميه والله نسيت سبته وشي هالشكل خلنا نقول زين، فيبيع على النساء بعض الخضروات وبعض ما أدري شنو هذا البقال. بعد سجلت عند الخيول عندي شيء ما بعد أتذكر اللقفة.
1: نعم
0: اللقفة البنات يلعبونها مع بعض الحصية والتيلة وهذا بقى على الشاكلة يعني ما يحضرنا كل بس لما معرض حاولت أن أسجل فيل ما حسيت وأنا صغير أنه جميل أنه تراثي أنه لازم يبقى في
1: ذاكرة.
0: طبعا الحين لو تقولين لصغار السن أو الشباب من هو البقال؟
1: نعم.
0: يمكن ما راح يعرفونه مستحيل.
1: صحيح.
0: راح
1: ولكن
0: يعرفونه يعني.
1: بالفعل ولكن من خلال الأعمال الفنية تبقى مثل ما ذكرت هذه بالفعل تبقى هذه الصور في ذاكرة البحرين. ونريها كذلك لمن يزور البحرين ونريها للعالم أجمع. ختام هذا اللقاء نود أن توجه لنا رسالة أستاذ مهدي للشباب البحريني الذي يمتلك موهبة فنية ويرغب في تطويرها واستثمارها.
0: والله هي الأسرار هو يعني خلنا نقول الأسرار هو الدافع الرئيسي عشان التحديات اللي راح يواجهها.
1: نعم.
0: طبعا النحت لعدة جوانب، نحت متفرع يعني مو نحت مفصلة شغلة واحدة أنا بسويها، المواد مالتها كثيرة. عندك مثلا النحت بالطين، النحت بالرخام، النحت بالبرونز، النحت بالمواد الأخرى الخشب الغير المشروع، فهو أنت قابلة أن هي أنك أنت تخوض فيها بكل ما عندك من إصرار. والشيء الأهم بعد اللي هو الاطلاع على التجارب الآخرين.
1: نعم.
0: طبعا احنا صغار احنا ما ولدنا واحنا فنانين وما شنو، لا احنا خلدنا اعمال لتبقونا هالشكل بعد.
1: نعم.
0: وممكن ان انا انعجب فيه واطلع عليه، ممكن ما قلده، بس ان انا لابد ان انا اطلع على التجارب الآخرين في هذا الخضم يعني او في هذا النحت. والممارسه الممارسه مهما كنت مهما فعلت حاول انك انت ما توقف وتمارس عده اوجه من النحت يعني، وخلك دائما على طول انك انت ايدك متوجهه الى عمل شكل او عمل مجسم او غيره، بحيث انك واحده على واحده واحده على واحده انت راح تتحسن اكثر واكثر واكثر. وطبعا عندنا في شحنة اسمها الدراسة. دراسة مو شرط انك الدراسة ان هي روح انا ادرس في جامعة او غيره، لا احنا الدراسة يعني مع نفسك يعني. انت تجود مثلا صورة الى حيوان معين وتدرس التفاصيل مالته، او تدرس شو يسمونه العضلات أو تدرس الحركة أو تدرس الشكل، الطول، الأبعاد.
2: هذه

0: ذلك يعني يغذي يغذي ذاكرة النحات في يعني تصميمه لعمله مختلف الأعمال التي يعني لا شك بأنه يعني يهتم بنحتها وإبرازها للمجتمع ويعني يقدم من خلالها الرسالة. جزيل الشكر لك الأستاذ مهدي البناي النحات والخزاف، شكرا جزيلا لك ونرجو التوفيق لك في هذه المسيرة الفنية وكذلك لمن تنقل لهم هذه التجربة، نرجو لهم التوفيق، شكرا جزيلا.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: صوت البحرين، صوت البحرين. محطات
1: آخر الأخبار وفعاليات الجهات الرسمية.
0: محطات
2: الآن نتوقف معكم ومع رسالة هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية يقدمها لنا عبر الهاتف الأستاذ نايف محمد صالح، أخصائي إعلام بالهيئة. صباح لك بالخير أستاذ نايف.
3: صباحك النور والسرور أختي مريم.
2: يا هلا وسهلا فيك، حياك الله.
3: حياكم الله وعلى السادة المستمعين. نطلع عليكم اليوم رسالتنا الأسبوعية من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وكعادتنا صرنا نقدم لكم من خلال هالرسالة أبرز المستجدات والخدمات الرقمية اللي تسهم تسهيل الحياة اليومية حق المواطنين المقيمين. أعزائنا المستمعين، نعيش هالأيام موسم الحصاد التعليمي للطلبة والطالبات من مختلف المراحل الدراسية، وبلا شك هالمرحلة تأتي بعدها مرحلة اللي هي جني الثمار من خلال نجاحهم وانتقالهم حق المرحلة التعليمية الجديدة اللي تقودهم إن شاء الله بإذن الله حق مستقبل مشرق مع عمادة. ومع إعلان نتائج المرحلة الثانوية نحب نهني الطلبة والطالبات بنجاحهم ومشاركة حق فرحتهم، ندعوهم في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية للاستفادة من الخدمات اللي تقدمها الهيئة واللي من شأنها تسهل عليهم خوض المرحلة القادمة. ومن هالخدمات خدمة إصدار نسخ الإفادات وكشف الدرجات المقدمة من وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الهيئة والمتوفرة عبر تطبيق حكومتي في متجر تطبيقات حكومة الإلكترونية bahrain.ph/apps، وأيضا عبر البوابة الوطنية لمملكة البحرين bahrain.ph. هالخدمة تتيح لهم بصورة إلكترونية أن يقدمون حق طلبات الإصدار اللي هو نسخ الشهادات والإفادات الخاصة فيهم والمعتبرة من قبل الوزارة واستخدامها عند التسجيل حق المؤسسات الأكاديمية المختلفة. أيضا اللي هو خدمة تحديث بيانات التسجيل الشخصي المتوفرة ضمن حزمة خدمات بطاقة هوية عبر البوابة الوطنية لمملكة البحرين bahrain.ph، حيث يمكنهم تحديث بيانات التعليم إلكترونيا ومن بعدها يقدرون يحدثون البيانات بشريحة بطاقة الهوية من خلال اللي هو أجهزة الخدمة الذاتية في مراكز خدمة بطاقة الهوية في مختلف مناطق المملكة، وأيضا من خلال اللي هو مركز الخدمة العملاء بفرع مدينة عيسى اللي يقدم خدماته على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. وهالعملية راح تسرع من إنجاز متطلبات التخرج وتسهل احتياجاتهم وتساعدهم حق خوض مرحلة ما بعد التخرج سواء استكمال الدراسة أو العمل. نأتي للخدمة اللي بعدها اللي هو أيضا الاستفادة من خدمة حسن السيرة والسلوك المقدمة من وزارة الداخلية بالتعاون مع الهيئة من خلال تطبيق حكومتي والبوابة الوطنية bahrain.ph، خاصة اللي راح يقدمون على برنامج اللي هو بعثات دراسية خارج المملكة أو اللي بيدخلون سوق العمل. أيضا عندنا اللي هو خدمة الجامعات الموصى بها والمتوفرة عبر البوابة الوطنية لمملكة البحرين bahrain.ph، تساعد الطلبة في المرحلة الثانوية المتخرجين أن يطلعون على الجامعات الموصى بها ويختارون الجامعة اللي راح يستكملون دراستهم فيها. أيضا يمكنهم الاستفسار عن البرامج اللي مو مدرجة ويقدمون الطلب حيث اللي هو توصيل الوزارة بهدف أن يتحققون من مدى اعتمادها من خلال اللي هو خدمة ثلاث توصيل برامج. أيضا نأتي من جانب آخر عند اللي هو الخريجين المرحلة الثانوية، بلا شك راح يحتاجون ينقلون من وإلى الجامعة والكثير منهم أيضا يحتاجون له إصدار رخصة السياقة واللي يمكن الحصول عليها من خلال خدمات مدرسة تدريب السياقة المتوفرة عبر البوابة الوطنية bahrain.ph واللي تمكنهم من إتمام الاجراءات الإلكترونية بكل سهولة وفعالية ودون الحاجة إلى الحضور الشخصي. أيضا من ضمن الخدمات اللي يمكن الاستفادة منها اللي هو طلب إصدار رخصة تعليم السياقة، تقديم حق طلب مع دفع الرسوم المطلوبة بالإضافة لأول محاضرة إلكترونية لتدريب

0: السياقة وخدمة البحث عن مدرب السياقة وغيرها من الخدمات المتوفرة من خلال هالخدمة والخدمات اللي ذكرناها سابقا واللي تتيح على الطلبة والطالبات اللي هو تسهيل عمليتهم للمرحلة القادمة إن شاء الله. إلى هنا يختمر يا السادة المستمعين، نكون وصلنا إلى نهاية رسالتنا، ندعوكم لتحميل تطبيق حكومتي من خلال متجر تطبيقات الحكومة الإلكترونية، أيضا ندعوكم لمتابعة أخبار الهيئة أول بأول من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي على تأجي بحرين، وفي حال كان عندكم ملاحظة أو استفسار طبعا تقدمونها من خلال هو تطبيق تواصل المتوفر في متجر تطبيقات الحكومة الإلكترونية. نشكركم على حسن استماعكم، نلقاكم إن شاء الله الأسبوع المقبل في رسالة جديدة
1: بإذن الله تعالى. كل الشكر لك الأستاذ نايف محمد صالح، أخصائي إعلام بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
0: الشكر لكم وصلكم.

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء مختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.
2: الجفاف والإجهاد الحراري يزداد، ومع بعض المخاطر الصحية أيضا مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف. لذا تبرز أهمية التوعية باتباع السلوكيات الصحية السليمة للوقاية والحفاظ على سلامتنا خلال هذه الأجواء. للحديث عن هذه السلوكيات يسعدنا أن ينضم إلينا الأستاذ جاسم آل ماجد، أخصائي تعزيز الصحة وجودة الحياة، عضو جمعية أصدقاء الصحة البحرينية. أستاذ جاسم، صباح الخير.
3: صباح الخير،
4: أهلا وسهلا فيك. الله يعافيك أستاذ جاسم. في البداية حابين نتعرف بشكل عام على العلامات التي تدل على الإصابة بالإجهاد الحراري أو ضربة الشمس وكيفية التعامل معها.
3: يعطيش العافية. في البداية أدني تواجدي معكم ممثلا لجمعية أصدقاء الصحة، وشكرا جزيلا للقائمين على برنامج حديث الصباح.
4: نعم.
3: في صباح الخير يا بحرين على جهودهم في نشر الوعي الصحي.
4: لا شكر على واجب.
3: سؤال كلش مهم. أول شيء لازم نعرف إن من الأشياء أو المشاكل الصحية المتلازمة مع فصل الصيف هي الإجهاد الحراري وضربة الشمس والجفاف.
4: نعم.
3: الإجهاد الحراري بصورة عامة هو حالة من حالات المشاكل الصيفية اللي يتعرض لها أي واحد منا نتيجة إما يقوم بمجهود معين أو عمل معين، خصوصا في وقت الذروة أو في وقت إنه هو يفقد سوائل كثيرة وأملاح.
4: نعم.
3: ضربة الشمس هي حالة طبية خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة إذا ما يتم التعامل إياها بشكل صحيح.
4: نعم.
3: إحنا علينا كناس عاميين إحنا يجب نعرف شلون نتصرف مع كل حالة. إذا كان أي شخص بدت عليه علامات وأعراض الإجهاد مثل صداع، تعرق الشديد، الإرهاق، نقول له يوقف هذا النشاط أو هذا العمل اللي يسويه وننقله إلى مكان مظلل، خليه يشرب سوائل إذا كان يقدر يشرب إلى أن يستعيد صحته وطاقته. أما ضربة الشمس اللي لازم نعرف علامات وأعراضها، ما هي ضربة الشمس؟ أن هي إشمرار في الوجه، يمكن ما يصاحبها تعرق، وبعدين ممكن يؤدي للدوخة والغثيان أو فقدان الوعي. يجب أن احنا نطلب المساعدة الطبية بصورة سريعة.
2: نعم أستاذ جاسم، خلال فصل الصيف كيف يحافظ الإنسان على ترطيب جسمه؟
3: نعم، بالنسبة إلى الترطيب يعني إحنا دائما نوصي بأن يشرب الإنسان الماء بانتظام، ونأكد على شرب الماء والابتعاد عن المنبهات والكافيين لأن هي أساسا قد تؤدي إلى الجفاف. يعني على الأقل واحد يشرب من 2.5 إلى 3.5 لتر، وحسب النشاط أو العمل اللي هو يقوم فيه بشكل يومي.
4: نعم.
3: ما نغفل ان احنا لازم ننتظر ان احنا نعطش علشان نشرب ماي. نشرب ماي بصورة مستمرة وتكون ضمن عاداتنا اليومية ان احنا نشرب ماي حتى في فصل الشتاء، او حتى الناس اللي يعملون في المكاتب وهو يعتقد انه يمكن ما يتعرض الى الجفاف او المشاكل.

0: نفسية متعلقة بالصيف. صحيح. يجب أن نحن نشرب ماء بصورة مستمرة.
1: نعم. في ختام حديثنا عن أهم النقاط المتعلقة بالتعامل مع الحرارة الشديدة، ما هي النصائح التي توجهها لكافة شرائح المجتمع، وتحديدا بنخص بالذكر الأطفال وكبار السن والعاملين في الأماكن المفتوحة للحفاظ على صحتهم خلال موجات الحرارة؟
0: يعطيك العافية. من أهم النصائح، أول شيء الإحصائيات تشير لأن الأطفال وكبار السن هم الأكثر عرضة لمضاعفات الإجهاد الحراري، وتكون أكثر من 70% هذه الحالات الشديدة المسجلة في المستشفيات. فإحنا نوصي بأهمية الوعي الصحي والرقابة للأطفال، خصوصاً في فترة الصيف، الأشياء اللي يأكلونها عشان نبتعد عن التسمم، خصوصاً في الأماكن المكشوفة، أو كبار السن هم ما يسوون أي رياضة أو يطلعون في وقت الذروة اللي هي من الساعة 11 إلى الساعة 3 أو 4 العصر. أيضا ننصح بشرب كمية كافية من السوائل والترطيب والتروية، تجنب الأشياء المنبهات مثل الكافيين، ممارسة النشاط البدني في الأوقات المناسبة مثل الصباح الباكر أو بعد غروب الشمس، مع تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة، الاهتمام بالنظافة الشخصية وعلى رأسها غسل اليدين قبل تناول الأطعمة. مثل ما نعرف فصل الصيف دائما تلوث الأطعمة نتيجة الحرارة يكون وارد، فيجب أن احنا نكون واعين. أيضا ارتداء الملابس الخفيفة والفاتحة الألوان، واستخدام التظليل عندما نتعرض للشمس، تأكد من تهوية الأماكن اللي احنا نكون فيها، وأخذ قسط كافي من الراحة والنوم خلال فصل الصيف.
2: نعم، جزيل الشكر لك الأستاذ جاسم الماجد، أخصائي تعزيز الصحة وجودة الحياة، عضو جمعية أصدقاء الصحة البحرينية. نرجو دائما الصحة والعافية لمستمعينا خلال فصل الصيف ودائما. أيضا شكرا جزيلا،
0: يعطيكم العافية ومشكورين على هذه الجهود.

0: جزيل الشكر لك الأستاذ جاسم آل ماجد، أخصائي تعزيز الصحة وجودة الحياة، عضو جمعية أصدقاء الصحة البحرينية. نرجو دائما الصحة والعافية لمستمعينا خلال فصل الصيف، ودائما أيضا شكرا جزيلا.
1: يعطيكم العافية ومشكورين على هذه الجهود.
0: حياك الله.
2: إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا اليوم وكذلك ختام الأسبوع. نتمنى لكم إجازة نهاية أسبوع سعيدة برفقة من تحبون، وأجمل التحية تقبلوها من فريق العمل،
0: بدءا من الزميلة نور عبد العزيز في الإشراف والمتابعة،
2: من الإشراف على المحتوى تحييكم عبير بن هندي،
0: من الإعداد هذه تحيات الزميلة حصة الدوي،
2: من خلف الميكروفون يحييكم الزميل حسن السعاتي، وهذه تحياتي مريم فقيه،
0: ومن الإخراج تقبل تحيات الزميلة فاطمة جنبر.
2: إلى اللقاء.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

0: بحرين أجمل وطن، فيك الوصف يحتار. محلاك يا ديرتي يا عز واغلى دار، انتي لروحي نظر والسمع والإحساس، ترابك أحلى درر للغير ما ينداس. بحرين انتي الحبيب ساكن وسط بالي، حبك لقلبي دوه يا حبي الغالي. حبك سكن مهجتي في قلبي وإحساسي، بالوصف انتي ذهب تاج على راسي. بحرين انتي سفر وملازمه للعين، بحرين شمس وقمر نسمة هوى بحرين. حب وغرام وعشق والشوق وسط العين، لخاطرش ديرتي محبوبة البحرين. قلبي لحبك حصن وضلوع صدري سور، مشتاق لك يا وطن شوق البصر للنور. خليف العيسى.
1: لجنة المرافق العامة والبيئة. تضم لجنة المرافق العامة والبيئة 7 أعضاء، وتختص بدراسة الموضوعات المتعلقة بحماية البيئة والحياة البحرية والبرية، إلى جانب التشريعات المرتبطة بقطاعات الإسكان والكهرباء والماء والمواصلات والبلديات والطرق.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: بداية أخرى.
3: أنا من هاللحظة بغير طريقة تفكيري ودايماً بفكر بإيجابية.
4: من أول الشهر ببتدي أوفر فلوسي واقتصد أكثر.
5: في خطوة جديدة لي قررت أني أوقف أستخدم التلفون في يمعات الأهل.
2: بداية أخرى هي نقطة الانطلاق لشيء مختلف، وبمجرد أنك تعزم على هذه البداية بتنطلق معاها في رحلة مختلفة وبتكتشف نفسك أكثر. بداية أخرى مع ناصر جبر وأمين إسماعيل. التغيير للأفضل من الأمور اللي يسعى الإنسان دايماً إلى تحقيقها، وعلى طول بينه وبين نفسه حوار بالأشياء اللي يحب يبدلها ويطورها، وبمجرد أنه يبدأ رحلة التغيير تنولد بداية أخرى. يقول أحد الحكماء أن الغضب هو العقاب الذي نعاقب به أنفسنا على خطأ اقترفه شخص آخر، وفي مقولة تقول أن الغضب أوله جنون وآخره ندم. وباختصار أنك لما تعصب من أي شيء وتتنرفز وتضايق روحك، هني أنت تعاقب نفسك، ويمكن على شيء أنت ما غلط فيه أساساً. والمشكلة الأكبر أن وقت الغضب والعصبية قد ترتكب الأخطاء اللي بتندم عليها بعدين. يقول خبراء علم النفس أن الغضب هو أحد المشاعر الإنسانية الأساسية، ويعتبر شعور أساسي وصحي وطبيعي لما ينتج عن أسباب صحية، ويجب أن يتم توجيهه بطريقة صحيحة، مثل الشعور بالسعادة والحزن والقلق.

0: ولكن الغضب له مراحل، إذا زاد عن حده وما قدرت تسيطر عليه يتسبب في إفساد العلاقات ويضر بصحتك ونفسيتك، لأنه يؤدي إلى إفراز هرمونات التوتر وبالتالي يدمر الخلايا العصبية المرتبطة بالتفكير. يصنف الغضب إلى عدة مستويات: غضب إيجابي، سلوكي، مزمن ولحظي وغيره من الأنواع، ولكن نبي نخص بدايتنا الأخرى مع الغضب السلبي والشديد واللي يؤدي إلى عدد من المشاكل. النرفزة والعصبية قد يكون لها أسباب واضحة وقد تكون من غير أسباب، ولكن نرجع حق أنها تسبب مشاكل وخلافات في حياة الشخص العصبي.
1: شو شو شو
2: ايه لخو،
1: حرك سيارتك حرك سيارتك، يلا قاعد تمشي على ساعك الساعة توقف، حرك اخوي حرك.
3: هذا شفيه معصب الله يهداه، يشوف زحمة
1: ياه. وبعدين معاك يا اخوي ترى شلون انا روي
3: ما ينفع معهم لواحد جهز، هذا شكله متهور.
0: السياقة أفضل طريقة لتدريب وتعويد النفس على التحكم في الأعصاب والغضب. أغلبنا مرينا في مواقف في الشارع خلتنا معصبين ومتنرفزين، ولكن المهم أنك ما توصل لمرحلة الغلط على الآخرين لو شنو مكان تصرفهم. ومن خلال بحثي حق موضوع الغضب شفت فيديو لمواقف غضب أثناء السياقة في دول أجنبية توصل أحياناً إلى التعدي على سيارة الطرف الآخر بالتكسير والتخريب، وإحنا عشان ما نوصل لهذه الدرجة من العصبية مهم أن نسيطر عليها ونتحكم فيها. وفي الاستطلاع الجاي بنتعرف على بعض المواقف اللي تخلي الأشخاص في حالة الغضب وشلون يتعاملون معاها.
4: من الأمور اللي كانت دائماً في مجال العمل تثير الغضب عندي كانت المسؤولة في فترة معينة من الفترات تحاول دائماً لما يكون المسؤول موجود تبين أن العمل اللي أقدمه في نوع من النقص، ولما أكون موجودة معاها بروحنا أو أني مقدمة لها العمل دائما تشيد بالعمل اللي أقدمه وتقول أن العمل متقن وما يحتاج إلى أي تعديل. فلما كان المدير العام يتواجد كنت دائما أحرجها قدام المدير وأقول لها أن أنت خبرتيني أن العمل متقن، فبهذه الطريقة وبهذه الآلية قدرت أن أنا أتغلب على الغضب اللي كان يصير معاي والتأثيرات اللي يتركها طبعا الغضب علي، وفي نفس الوقت قدرت أن أنا أثبت نفسي وأثبت وجودي.
5: من أكثر الأمور اللي تخليني في حالة غضب هو للأسف بعض التصرفات في الشوارع، بالذات بعض السائقين، يعني لما مثلا يضرب دينجر ووقف في نص الطريق وفاهم موضوع الدينجر أن أنا وقفت في نص الطريق معناته تسمح لي يعني، فهذا أكثر شيء يستفزني. بالنسبة لشلون تتعامل يعني بتضطر أنك تضرب عليه هارا لين ما يمشي للأسف.
6: يعني أنا عن نفسي إذا مريت في حالة غضب أحاول أبتعد عن المكان اللي أنا موجود فيه، لازم أهدأ وما أحاول أتخذ أي قرار إذا أنا أكون في حالة غضب.
7: هي المواقف اللي تأتي من الأشخاص بردات فعل فيها استقلال واستهانة من ذاتي، كيف أتعامل مع هذه المواقف؟ أخرج خروج تام من المكان اللي يتواجد فيه الشخص أو الموضوع اللي ضايقني، أهدي نفسي وأتخذ ردة فعل مناسبة للموقف ذاته.
0: بداية أخرى مع الغضب وأهمية التحكم فيه. يقول المختصين في علم النفس إن الغضب يجب إدارته وعدم منع التعبير عنه، وهالشيء يتم بمهارات محددة في السيطرة عليه وتوجيهه بطريقة صحيحة، لأن أحياناً إذا كبت مشاعر الغضب بتتسبب لك في أضرار صحية. وباختصار لما الشخص يوصل لمرحلة الغضب يحاول إنه يحكم عقله في هذه المرحلة وينفس عن غضبه بأي طريقة تناسبه حساس ما يوصل لمرحلة إنه ينفجر ويتسبب له مشاكل صحية. ومن الطرق الصحية في التنفيس عن الغضب العد التنازلي واللي ساهم في تهدئة الشخص، تمارين التنفس واللي لها دور كبير في ضبط المشاعر، طلعة البحر أو الشاطئ لأن فيها طاقة إيجابية عالية، التوقف عن الكلام في حالة الغضب لأنه يزيد من التوتر، سماع أي شيء يهدي النفس، والتفكير بمواقف سعيدة، والعديد أكيد من الأمور اللي تساهم بشكل مباشر في التحكم في الغضب وتقليله. الأهم أن نقدم على بداية أخرى خالية من الأضرار اللي تسببها الانفعالات والوصول

0: تصل إلى شخصية متزنة عندها القدرة على إدارة الغضب. بداية أخرى. إعداد وتقديم ناصر جبر. استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال. مساهمة فنية حسن الساعاتي، محمد الدوسري. إخراج أمين إسماعيل.
1: ترنيمة الحب والإخلاص والانتماء، يا كيف توفي ثرى البحرين وامجادها، قطعة من الأرض تتربع بهام السماء، تضيق عين المدايح في مدى بعادها.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: صحتك في الصيف.
1: ممارسة الرياضة في فصل الصيف تسهم في خروج الكثير من السموم من الجسم وتنظيم الدورة الدموية وتنشيط عضلة القلب وأخراج الدهون السامة اللي قد تسبب الكوليسترول وغيرها من الأمراض، وذلك من خلال الرياضة مثل السباحة والجري في الصباح الباكر والرياضة في الصالات الرياضية المكيفة.

0: معالم
1: معالم
0: من البحرين، جبل الدخان.
2: يقع جبل الدخان في منطقة الصخير، وسمي بجبل الدخان نظراً للهالة الضبابية التي تحيط عادة برأس الجبل في الأيام ذات الرطوبة العالية. كما يحتل الموقع أهمية تاريخية بسبب القطع الأثرية المكتشفة والتي يعود تاريخها إلى 5000 سنة قبل الميلاد.
0: معالم
1: معالم
0: من البحرين.

الله يا هذا الوطن من قدي في حبه أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبه واحتفظ باسمك كل حين عاش الوطن غالي عاش الوطن عالي وعاشوا ناس الطيبين

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: ثقافتنا الغذائية،
2: ثقافتنا الغذائية.
1: الغذاء ثقافة، وليس فقط من حيث تحضير الغذاء والمقادير، وإنما هناك أمور كثيرة تتعلق بالغذاء من المهم أن نعرفها، وهذه الأمور سنتعرف عليها من خلال برنامجنا ثقافتنا الغذائية.
2: ثقافتنا الغذائية.
1: برنامج يومي يبث من إذاعة مملكة البحرين. ثقافتنا الغذائية من إعداد وتقديم الدكتور زكريا خنجي وإخراج إبراهيم تريفت.
3: أعزائي المستمعين، خلونا اليوم نتكلم في برنامجنا ثقافتنا الغذائية في موضوع آخر يختلف تماماً عن بقية المواضيع التي تكلمنا عنها. موضوعنا اليوم بعنوان الأغذية المعدلة وراثياً. أصبحنا اليوم أعزائي المستمعين نجد أن يعني اليحة البطيخة صارت مثل لون اليحة، اليحة صارت مرشون شكلها مربعة مثلثة، يلعبون في الموز، أصبح غلاف الموز شكله ما أدري شنو، أصبح موضوع الطماطة تكون سودة، أصبح في نوع من اللعب في الجينات، في جينات الأغذية اللي احنا نتداولها. شلون يصير؟ شلون هذا الموضوع؟ شلون تركيبة اللعبة ذي؟ وهل فعلا هي لعبة ولا ايش قاعد يصير؟ يعني هل وصل الإنسان لمرحلة انه يلعب بالجينات بحيث ان الجينات اصبحت لعبة في يد الإنسان؟ ببساطة خلونا نرجع الى الأساس. الأساس لما نتكلم عن الخلية الحية، الكائن الحي

يتكون من خلايا، الخلايا الحية، الخلي سواء الحيوان ولا الإنسان ولا النبات، كل هذه الكائنات الحية اللي الله خلقها تعتبر مكونة من الخلايا الحية. الجزء المهم

إنه ينقل الصفات الوراثية من الآباء إلى الأبناء ومن الأبناء إلى الأبناء ومن بالشكل هذه. يعني ننقل شلون؟ يعني لون الشعر، لون الشعر مثلا ممكن ينتقل من الأب إلى الابن، لون العين، الجسم، تركيبة الجسم، أصابع اليد، أصابع الريل، الأظافر، الجزئيات دي كلها ممكن تنتقل. عملية التزاوج بين الذكر والأنثى تسوي عملية، نوع من عملية الدمج. الجسم خلية الإنسان مثلا مركبة من 46 كروموسوم، 46 كروموسوم في في في الخلايا الجنسية، هذه نص الكروموسوم موجود، يعني 23 كروموسوم، 23 كروموسوم من الرجل و23 كروموسوم من المرأة يلتقون بعملية التزاوج، يردون مرة ثانية ب 46 كروموسوم. فإذا هذا 46 كروموسوم يبدأ في عملية تشكيل الكائن الحي، يبدأ بعملية تشكيل الكائن الحي. هذا التشكيل يحدث في الإنسان وفي الحيوان بجميع أنواعه وفي النبات بجميع أنواعه، طبعا باختلاف أعداد الكروموسوم.

الكروموسوم من المرأة يلتقون بعملية التزاوج يردون مرة ثانية ب46 كروموسوم. فإذا هذا ال46 كروموسوم يبدأ في عملية تشكيل الكائن الحي، يبدأ بعملية تشكيل الكائن الحي. هذا التشكيل يحدث في الإنسان وفي الحيوان بجميع أنواعه وفي النبات بجميع أنواعه، طبعا باختلاف أعداد الكروموسومات، ولكن كل هذه عملية التزاوج يعطينا كم هائل وتشكيلة هائلة. عندنا بالتالي عندنا الموز والطماط والتفاح، وعندنا ما أدري شنو، وعند كل هذه التشكيلات تكون موجودة كل شيء. مو بس كذي، التفاح أصبح عندنا مجموعة ألوان، عندنا تفاح أخضر وتفاح أحمر وتفاح أصفر وتفاح عود وتفاح صغير وتفاح شمعي. وبهذا التشكيل الرائع اللي الله سبحانه وتعالى سوى فيه الكائنات الحية. أي حق موضوع اللعب بالدي ان اي، احنا قلنا الدي ان اي هو عملية النقل، عملية نقل الصفات الوراثية. الإنسان في مرحلة من المراحل فكر، طيب إذا جيت أنا وبدأ ووقفت صفة وراثية معينة وحطيت صفة أخرى، أنا جيت ما بي الصفة ذي، مثلا هذه صفة مرض معين يصيب الدم، أنا ما بي. لو جيت وعزلت هذه الصفة وحطيت صفة ثانية هل يصير؟ لو جيت في النبات الطماطة أنا ما عجبتني لونها الأحمر، أبغى أحطها لونها أسود، هل أقدر أغير الطماطة باللون هذه وبالتشكيلات ذي؟ هل أقدر أزيد المنتج بدل لا يكون عندي منتج ينتج لي عيش مثلا 100 طن في السنة، ممكن أسويه 1,000,000 طن بحيث أن هذا العيش يكون هو في نفسه في ذاته بدل لا تير حشرات وتاكل العيش، أنا أقدر أخلي نفس العيش فيه مبيد حشري معين للحشرات ذي وبالتالي تقضي عليها. كل هذه الأسئلة، أقدر أسوي قهوة من غير كافيين، أقدر أسوي قصب سكر من غير سكر، أقدر أسوي كذا، أقدر. كل هذه الأسئلة انحطت في المختبر، وبالتالي ابتكر الإنسان شيء سماه علم الهندسة الوراثية. علم الهندسة الوراثية اللي هو بدأ يفكر في التغيير الجيني. طبعا أول ما يبتدي الإنسان في مثل هذه المواضيع راح لجأ إلى أنواع معينة من البكتيريا اللي هي تعتبر نسميها المهندس الأول للبكتيريا للهندسة الوراثية الأولى. في سنة 1941 تمكن أحد علماء الدنمارك من ابتكار مباشر ما بين خلية وخلية. طبعا صار في تجارب مبيات بشكل عشوائي، كان في إرهاصات، كان في شغل وايد، إلى أن وصل في سنة 41 بدأت العملية نوعا ما تنجح وبدأت العملية الانتقال. صح، صار في انتقال شكل جيد، وبعدين الهندسة الوراثية قدمت للبشرية أشياء جميلة، مثل إنسان بدأ يستطيع أن يحافظ يقي نفسه من بعض الأمراض، زادت المنتجات النباتية، زادت المنتجات الحيوانية. كان قبل مثلا عزكم الله الأبقار تنتج مثلا في اليوم الواحد 1 كيلو حليب، أصبحت اليوم تنتج 5 كيلو حليب، وبالتالي صار في أشياء معينة. دخلنا في موضوع أن المنتج بدل يعطيني مثلا كيلو عيش في الشهر أصبح يعطيني 1,000,000 كيلو عيش، وبالشكل ذي عملية صار في إنتاج كبير وصار في شيء من هالقبيل. هذه في عمليات التهجين وفي عمليات اللعب. طيب الآن الإنسان بعد بدأ يطمع، بدأ يدخل في موضوع آخر، قال الآن أبي أنا أتصرف، أنا أحرك الجينات، أنا ألي وأشيل الجين ذي، هذا الجين أبيه من هذه الخلية من هذه الدي ان ايه وانقله في الجيل، هل أنا أقدر؟ وبدأت بدأنا ندخل عالم آخر، عالم تغير الجيني. طبعا كان في فوائد، وبعدين طبعا الإنسان نجح في كثير من الأشياء، مثل ما قلنا أغذية مقاومة للأمراض، صار في زيادة، صار في مقاومة للمبيدات، صار في أغذية فيها قيم غذائية مختلفة، أقدر أزيد بروتين، أقدر أقلل من كربوهيدرات، أقدر أشيل كافيين، أقدر أضيف كافيين، أقدر. أصبح هناك منتجات غذائية ذات مواصفات عالية بشكل أو بآخر. لكن هل ما كان لها أضرار؟ تتوقعون هل ما كان لها أضرار؟ لا أكيد كان لها أضرار. طيب شيلها أضرار اللي صار فيه ذي، صار في وايد أشياء، صار في لعب في تاريخ الصلاحية. زمان أنا أقدر أخذ الطماطة أو الفاكهة ومن تتلف من تخترب تبتدي تخترب وتشوف اختربت خلاص أقطها، أصبح الآن لا، ما في شيء اسمه تاريخ صلاحية. أصبحت الطماطة بدل تتم 3 أيام أسبوع أصبحت تتم شهر شهرين 3، وبالتالي أنا طيب مش عرفني إن هذه الطماطة اختربت ولا ما اختربت، صار فيه تغيير في القيمة الغذائية، ولكن

0: الطماطة نظرة أشوفها كما هي طماطة ولا تفاحة ولا شيء من هالقبيل. كل هذه أصبح أشياء مشكوك فيها، أصبح في تلاعب في الألوان الفاكهة، أصبح في تأثيرات حتى على صحة الإنسان، تغييرات أصبح حتى على صحة الإنسان، أصبح في تأثيرات حتى على البيئة. في قضية وايد مهمة في بعد أخلاقي، أنا كمسلم هل أقدر أكل فاكهة حاطين فيها جينات حشرات؟ هل أنا أقدر أكل فاكهة ولا أكل معين حاطين فيه جينات من الخنازير؟ هل بدأ هناك كثير من القضايا الآن تثار بعضها بعض الناس يقول لك ليش يعني خلي ما في مشكلة؟ لا، في مشكلة، هي قضايا أخلاقية دينية، مو بس إحنا كمسلمين، كل وايد شعوب لها عقائد دينية، فيها قيم دينية، مو بس كذي. أصبح هناك نوع من البعد السياسي الاحتكاري في القضية، أصبحت البعض المؤسسات تنتج لك مثلا بذور الخيار، يعطونك بذور خيار تي أنت تزرع السنة الأولى والحقل مالك يكون رائع وتجني كميات رهيبة من الخيار، تي كالعادة تأخذ جزء من الخيار الأكبر تروح تبيعه وجزء صغير تأخذ بذور الخيار هذه إذا كان لها بذور، إذا كان لها بذور تصور، لأن ينتجون لك نوع من الخيار، نوع من الطماط من غير بذور، وبالتالي إذا كان فيه بذور أنت تتوهق. بيك لحظة حين خل نقطة هنا وبرجع لك، إذا كان له بذور طيب، وإذا كان له بذور تي تجففه علشان تي تزرعه سنة الجاية ما يزرع لك ولا شيء، ما يزرع لك ولا شيء، ولا خيارة تطلع لك ولا نبتة تطلع لك. ليش؟ عشان ترجع له تشتري من عنده بذور، تشتري من عنده الفسائل، تشتري من عنده أصول المنتج اللي احنا نتكلم عنها. هذه مشكلة الأغذية المعدلة وراثيا موجودة. السؤال، هل وصلت دول الخليج؟ هل وصلت الدول العربية؟ شنو الأنواع اللي وصلت؟ طبعا هذه كلها نحتاج الجهات الرسمية على الأقل تتكلم عنها، نحتاج أن يكون عليها بطاقة إعلامية أن مكتوب هذه غذاء معدل وراثيا، لازم يكون في تاريخ صلاحية على الأقل، لازم يكون عندنا مختبر على مستوى الخليج، هذا المختبر يقدر يحلل لنا هذه الأنواع من الأغذية اللي ممكن يكون لها أضرار. لحد الآن طبعا الإنسان ما اكتشف الأضرار لأن ليحين توها أشياء جديدة، وبالتالي هل عقب 50، هل عقب 60، 70، 100 سنة تطلع أضرار؟ ما ندري. أوقفيني، أأمل أن ألتقي بكم باكر في مثل هذا الوقت في برنامج ثقافتنا الغذائية.
1: ثقافتنا الغذائية برنامج يومي يبث من إذاعة مملكة البحرين. ثقافتنا الغذائية من إعداد وتقديم الدكتور زكريا خنجي وإخراج إبراهيم تريفت.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
3: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: البحرين مسيرة عطاء ملامح مضيئة.
1: المرأة نصف المجتمع، أحد مبادئ هذا الإصلاح الكبير، ومن خلال هذا المبدأ نالت المرأة البحرينية مكانة مرموقة في إطار المساواة والعدالة الاجتماعية من خلال تشكيل المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم في عام 2001، وحصول المرأة على حقوقها السياسية والدستورية كاملة، ومشاركتها في البرلمان بغرفتين النواب والشورى، ومشاركتها في التشكيل الوزاري وفي السلك القضائي والسلك الدبلوماسي والمنظمات الدولية وكذلك المجتمع المدني.
2: إذاعة مملكة البحرين العربية
3: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية، الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية، من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.
3: أعزائي المستمعين، أرحب بكم أجمل ترحيب، وحلقة جديدة نتصفح خلال هذه الحلقة معجم الألفاظ والتعابير البحرينية، ونروح للصفحة الأولى، صفحة الألعاب الشعبية، ونشوف لعبة شعبية وأصلها العربي.

من الألعاب القديمة لعبة كانوا يلعبونها أطفال يمكن أقول الخمسينات والأربعينات وحتى الستينات، يسمونها الشعرور. وله اسم آخر يسمونها المعشال، بس عقيد اللعبة يطلق صيحة شعرور إذانا ببدء اللعبة. والجدير ذكره أن هناك لعبة للعرب تسمى الشعارير، وحاولنا بقدر الإمكان ندور عنها في المصادر العربية ولكن ما عرفنا كيف كانوا العرب يلعبونها. لقينا بس في القاموس للفيروزابادي يقول الشعارير لعبة لا تفرد، يعني هي اسمها الشعارير، يعني فلان لعب الشعارير وأنا لعبت الشعارير والقوم لعبوا الشعارير، لكن احنا هنا افردناها في اللهجة سميناها شعرور. هي في الواقع يعني اقتر الأطفال كانوا ياخذون اقترهم ويهيئونها على شكل صوت ويمسك بها عقيد اللعبة ويبتدي يسأل الجماعة أسئلة، اللي ما يجاوب يقول

شعرور، فعقابه انه يلحقونه ويطقونه بهذه الاكتر اللي على شكل الصوت. طبعا هالالعاب دي الان كلها اصبحت في خبر كان، مثل ما قلنا ان اليابان ما قصروا وحولوا العابنا الى تراث. مستمع الكريم، ننتقل الى التعابير التي لها قصة. وهي كثيرة، تجري مجرى المثل، ولكن دائما يقولون هناك قصة وتولد عن هذه القصة قول. التعبير يقول: لولاك يا كمي ما أكلت يا فمي. هذا التعبير منتشر في كثير من الأقطار العربية، ومعناه أن الفضل يعود حق هيئة الإنسان ومظهره في جلب الاحترام والوقار واكتسابه لصفات التبجيل والتفخيم. ويطلق المثل دلالة على ما دأب عليه البعض من الاحتفال بالمظهر وترك الجوهر. طبعا هذا اللي مروا علينا في حياتنا العملية كلنا بلا استثناء. روية، يعني هذه الرواية موثقة تاريخيا، أن الشيخ العالم البحريني كمال الدين بن ميثم كان في زيارة إلى العراق، وسمع بمجلس لأهل العلم يعقد هناك ويتم فيه النقاش وتبادل الآراء في بعض المسائل الفقهية. فزار ذلك المجلس، ولكن كان بلباس العامة، اللباس العادي يعني، ودش وسلم واخذ ركن بعيد وقاعد يستمع. وطرحت مسألة من المسائل اللي تتطلب دراية ومعرفة، وصار نقاش حول المسألة واختلفت الآراء، وهذا يقول رأي وهذا يقول رأي وهذا يقول فتوى وذي يقترح شيء وذي يستشهد وهكذا. فقام هو يعني اقترح بتواضع يعني بالهداوة كذي، اقترح حق المسألة حل وأفتى بفتوى صحيحة. ولكن كبار العلماء أو كبار الجالسين خلينا نقول قاموا وسكتوا واستصقروا شانه، وطلبوا منه أن لا يتدخل في مثل هذه الأمور. انتهى المجلس، عليك الاستفادة بالإنصات وترك الرأي والمشورة لأهلها من العلماء. الشيخ كمال الدين كتم الموضوع، وعقب شميهم عاد لهم بعد أن لبس أزهى ما عنده من حلل، وحط على رأسه عمامة كبيرة، وطبعا جبة، ويود المصباح والعصا، وطرش طارش مسبق يقول حق القوم إن هناك عالم كبير من البحرين سوف يأتي ويشرف مجلسهم هذا. طبعا الجماعة فرحوا بقدومه وهشوله وأوسعوا له في صدر المجلس، وأجلسوه مع أكابر العلماء، وقعد وطرحت المسائل. وأيضا طرحت مسألة قاموا معظم العلماء تهيبوا من الإفتاء والشيخ موجود، يعني قدموه في الفتوى. قام هو فأفتى لهم للمسألة ذي حل بغير سند وفتوى ضعيف في الواقع، يعني ما كان مقتنع بها أيضا الفتوى هو. ولكن الجماعة أثنوا عليه وأثنوا على صاحبه واستحسنوها وقالوا له نعمل رأي رأيك ونعمل فتوى فتواك. وسكت على بقايا علمه حتى يموعد الغداء. حطوا الأصمات وحطوا ملذة وطاب وقالوا له تفضل يا شيخ، حياك تفضل. فقام تقرب ودنا عند السفرة وخذ طرف ثوبه وقطه في المرق، قام يقط ثوبه في المرق ويقول كل يا كمي كل يا كمي. طبعا الجماعة استقربوا هذا التصرف.

0: عالم بهذه المكانة وهذه الشهرة وياي من البحرين وتقط ثوبك في المرق؟ وتحرجوا من سؤاله. قام هو رفع راسه وشافهم محتارين. قال والله يبدو أن المدعو حق الأكل مو بأنا، مو بشخصي، يعني ثيابي، أنتوا دعيتوا ثيابي، لأن كل هالتبجيل والاحترام والمودة ذي كلها موجهة حق ثياب اللي علي مو لي أنا. لو ميتكم بثياب ريال فقير وأفتيت فتوى صحيحة كلكم احتقرتوا الفتوى وراعيها. لو كان احتقرتوا راعيها كان يهون، احتقرتوا الفتوى الصحيحة. ولو ميتكم الآن لابس لباس العلماء وأفتيت فتوى الجهلاء كلكم رحبتوا وقلتوا خش فتوى وخش كذا. إذن هذا التكريم وهذا التبجيل مو بلي أنا، لأن فتوى ضعيفة حق ثيابي، لذلك هي أولى مني أن تأكل. وتنتهي قصة الشيخ ميثم طبعا باعتذار القوم، ولكن انتشر هذا القول وبقي في الذاكرة العربية وليست الذاكرة البحرينية فقط، واستعملناه كل ما دعت الضرورة. وكل ما واجه الإنسان أو أي واحد منه، كل ما واجه موقف يشابه الموقف اللي وقفه الشيخ كمال الدين ميثم، وأعتقد أن الوقت أدركنا ولنا عودة إن شاء الله. وأتمنى لكم دوام التوفيق، شاكرا لكم حسن استماعكم.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

اقتراح بقانون. يحق لأي عضو من أعضاء مجلسي الشورى والنواب وبحد أقصى 5 أعضاء تقديم اقتراح بقانون لتعديل قانون نافذ أو اقتراح قانون جديد، حيث تعرض الاقتراحات بقوانين على مكتب المجلس في كلا المجلسين، والذي يقرر بدوره إحالتها إلى اللجنة المختصة لدراسته وإعداد تقرير ورأي بشأنه، إما بقبول الاقتراح أو رفضه، ثم يعرض الاقتراح في الجلسة العامة للمجلس، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب خلال 6 أشهر على الأكثر من تاريخ إحالته إليها.

0: صحتك في الصيف.
1: ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يزيد من نسبة تعرق الإنسان، وهذا اللي يسمح بتراكم البكتيريا اللي تتسبب بظهور الفطريات على سطح الجلد، بالإضافة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس لساعات طويلة يؤدي إلى إصابة الجلد بالحروق الشديدة واللي تترك آثار واضحة في حال لم تعالج بشكل سريع. وللوقاية من مشكلة الحروق والأمراض الجلدية بالصيف، يجب عدم الوقوف تحت أشعة الشمس فترة الظهيرة، ارتداء الملابس القطنية الناعمة وتجنب الملابس اللي تحتوي على خيوط صناعية تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم، ارتداء الأحذية الصيفية المفتوحة، شرب الكثير من السوائل والمياه خلال اليوم، ووضع كريم واقي من أشعة الشمس.

0: إن أبسط إنسان يعرف عن الحب مثل ما يعرف أعظم فيلسوف.
1: ورب إنسان بسيط أحب يدرك من معاني الحب ما يعجز عن فهمه الفيلسوف.

أهلا بكم في لقاء اليوم مع حكاية الحب. نواصل معكم الحديث عن هذه العاطفة الفياضة المشحونة بالغموض والروعة.

الحب موضوع قد احتكره من قديم الزمن أهل الأدب من الشعراء والروائيين والقصاصين، واختلف الفلاسفة والمفكرون وعلماء النفس في فهم معنى الحب، ولكن أحدا منا لا يستطيع أن يقطع على وجه التحديد بالعناصر التي يتكون منها. ألم يعترف أفلاطون نفسه بأن الحب ضرب من الجنون الإلهي؟

العقل أن يصبر أغوار مثل هذه العاطفة الشاذة التي تند بطبيعتها عن كل فهم وتفلت من كل تحديد. وهل ينكر أحدا أن الحب حليف الشذوذ والإغراق والسرف والخروج عن المألوف؟

0: أعزائنا، بينما نجد شاعرا مثل دانتي يقرر أن الحب قوة كونية كبرى لأنه هو الذي يحرك الشمس وباقي الأجرام السماوية، نجد كاتبا مثل لارا شوفوكو يؤكد أنه لو لم يكن الناس قد سمعوا الكثير عن الحب لما قدر للكثيرين منا أن يقعوا صرع لما نسميه باسم الحب.
1: وعلى حين يذهب كاتب مثل بلزاك إلى أن الحب توافق بين الحاجات الحيوية والمشاعر الوجدانية، وأنه بمثابة شعر الحواس ومفتاح كل ما هو عظيم في الحياة الإنسانية، ونجد كاتبا آخر مثل بروست يؤكد أن الحب مجرد وهم من الأوهام، وإننا نطمع عن طريقه في امتلاك شخص من الأشخاص، ولكننا لا نلبث أن نتحقق من استحالة تحقيق هذه الرغبة.
0: بينما يقرر تولستوي أن 99% من الشر المنبث بين الناس يرجع إلى تلك العاطفة الزائفة التي يسمونها باسم الحب، والتي لا تشبه الحب الحقيقي أكثر مما تشبه حياة الحيوان حياة الإنسان.
1: نجد مفكرا آخر مثل كلود إيفي يقرر بصراحة أنه لابد لنا من أن نعترف بالجميل للإنسان، فإنه قد استطاع أن يخلق من الحب شيئا جديدا كل الجدة، وآية ذلك أن الطبيعة قد منحتنا الحب على صورة فعل حيواني فسيولوجي صرف، ثم استطعنا نحن أن نطوره ونرقيه ونخلع عليه صورة معقدة غاية التعقيد، حتى أن حضارتنا وفننا وفكرنا وكل شيء آخر إنما هي جميعا في خاتمة المطاف مجرد ثمرة من ثمار الحب.

0: ولذلك أرى أن نعترف بأن الحب سر إلهي أبدي عال على الزمان، وأنه فيما وراء شتى الانفعالات الغادية التي قد يخفق بها قلب الإنسان، بل ما أجدر أهل النظر العقلي بأن يعفروا جباههم عند أقدام إيروس لكي يقتصروا على الاعتراف بفضل ذلك الإله العجيب الذي قد يسمح لربيب التراب بأن يصعد إلى السماء، وها هو ما يزال يدب بقدميه على أرض البشر.
1: لقد تهنى الشعراء بالحب وحققوا انتصاراتهم عن طريق الحب.
0: لقد تغنى هوميروس بحب باريس لهيلينا في الإلياذة، وتغنى دانتي بحب بياتريس، وتغنى شكسبير بحب عطيل وحب روميو وجولييت،
1: وتغنى جيتي بحب فاوست لماريغريت، وتغنى تولستوي بحب أندرو لناتاشا، وهؤلاء حدثونا عن أنماط مختلفة من الحب.

0: وفي التراث العربي العرجي ومجنون بني عامر وبشار وأبي العتاهية وأبي دهبل وجميل بثينة وعنترة والعباس بن الأحنف وإمرؤ القيس وقيس بن ذريح
1: وعمرو بن ربيعة وتوبة بن الحمير وعبد الصمد بن المعذل وديك الجن والخنساء وعروة بن أذينة وغيرهم. ومن المغنين معبد وسريج والغريب.

ومن القيان جميلة أستاذة معبد وابني عائشة وحبابة وسلامة وفريدة وذات الخال وفوز وعز الميلاء ورملة ودنانير وغيرهن من صاحبات القصص والمغامرة مع الشعراء وغيرهم.

أعزائنا، إن التجربة تظهرنا على أن كل حب عظيم إنما هو نسيج وحده، فهو عالم مستقل قائم بذاته، ولا سبيل إلى مقارنته بغيره أو تحديد شروطه في المكان والزمان. ونحن لا ننكر بطبيعة الحال أن ثمة فروقا بين حب آدم لحواء، وحب شمشون لدليلة، وحب قيس لليلة، وحب أنطونيو لكليوباترا، وحب أوديسيوس لبلونلوب، وحب هنري الخامس لكاترينا، وحب كيشوت لدولسينا.

0: والواقع أن قصص الحب لم تكن يوماً وقفاً على الشعراء والروائيين والقصاصين، بل إننا لنجدها أيضاً في الكتب المقدسة التي تروي تاريخ الرسل والأنبياء والقديسين، كما أننا قد نلتقي بها كذلك لدى بعض المؤرخين من أمثال هيرودوت وتيوسودين وفلوترخس وبلوتارك وتايست ريكبون وغيرهم.
1: وهذه أعزائي الحقيقة وحدها إنما هي الدليل القاطع على ما للحب من منزلة كبرى في حياة الناس، حتى لقد كان لأقاصيص غرام الملوك والأمراء تأثير كبير على حياة الكثير من الشعوب والأمم.
0: والظاهر أن التاريخ كان يتحول تحولا حاسما كلما تقلبت عاطفة هذا الإمبراطور أو ذاك، فكان كثيرا ما يتغير بتغيير عواطف الملوك وأهواء الحكام، ولم تكن الأنظمة التاريخية تستمد كل قوتها من تماسكها الاجتماعي أو اتساقها السياسي، بل من حماسة قلب مواطن واحد أو من اتقاد إيمان طائفة من الطوائف الأخرى.
1: أعزائنا، إن الكثير من الصفحات البيض والسود التي سجلها التاريخ إنما تحدثنا عن التضحيات الكبرى التي أقدم عليها البشر في سبيل إرضاء حبهم، والأعمال الخطيرة التي استطاعوا أن يحققوها في بسالة وإقدام بدافع من عواطفهم المشتعلة وانفعالاتهم المتأججة.
0: فليس في وسع أحد إذن أن ينكر ما للحب من دور خطير في التجربة البشرية؟
1: ثم إننا نجد في الحب الإنساني نفسه إشكالا حادا عنيفا هيهات أن يتمكن العقل من إزاحة النقاب عنه.
0: وهنا سيكون علينا بالضرورة أن نتساءل، هل الحب الإنساني حقيقة لها وجود أم هو مجرد هم وخداع؟ وهل يقتصر الحب على علاقة الإنسان بالإنسان أم أن هناك صور أخرى من الحب؟ وهل تتحدى طبيعة الحب وفقا لنوع الموضوع الذي ينصب عليه أم أن هناك ماهية مشتركة تجمع بين كل ضروب الحب؟

أعزائنا، هذه بعض أسئلة حكاية الحب التي سنحاول الإجابة عليها في الحلقات القادمة. أما الآن فقد حان موعد ودعنا لكم على أن نلتقي في الغد إن شاء الله. نودعكم وإلى اللقاء.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: كانت دلم تشكل قيمة ذات أهمية كبيرة كمركز تجاري وميناء، من خلالها لم تعبر البضائع التجارية فحسب، وإنما عبرت الأفكار أيضاً، فقد كانت حلقة وصل بين الكثير من الشعوب القديمة، ولهذا لابد من أن يكون لها فضل في قيامها بدور ليس بالقليل في نشر الحضارة في منطقة الشرق الأدنى القديمة. وفي نص لانجدون عن أسطورة الخلق، وفي ملحمة جلجامش تصور دلم على أنها فردوس من الفراديس وأرض خلود، يسعى جلجامش إلى الوصول إليها بحثاً عن زهرة الخلود. وليس هناك من شك في أن لمخيلة الشعراء الخصبة ومبالغاتهم أثراً في تكريس هذه الصورة الخيالية عن هذه الجزيرة التي ألهبت مخيلتهم. فوفرة مياهها وينابيعها الطبيعية جعلت منها جنة الخلد الأولى.

0: تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا من جلالة الملك فيليب ملك مملكة بلجيكا الصديقة. وخلال الاتصال عرب جلالة الملك فيليب عن تضامنه ووقوفه إلى جانب مملكة البحرين إثر الهجمات والاعتداءات الأخيرة، مؤكدا وقوف مملكة بلجيكا إلى جانب مملكة البحرين ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة لحفظ أمنها وصمد مقدراتها، مشيدا بعمق العلاقات المتينة التي تجمع بين المملكتين الصديقتين. وأشار

0: ملك مملكة بلجيكا إلى أن الدبلوماسية والحوار يشكلان السبيل الأمثل لتحقيق الأمن والاستقرار، مشددا على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز السلم المسار الدبلوماسي ودعم أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تعميم بشأن عطلة ذكرى عاشوراء لعام 1448 هجرية، وجاء في التعميم أنه بمناسبة ذكرى عاشوراء لعام 1448 هجرية تعطل وزارات المملكة وإدارتها وهيئتها ومؤسساتها العامة يومي الخميس والجمعة الموافقين للخامس والعشرين والسادس والعشرين من شهر يونيو 2026 ميلادية، وحيث أن يوم الجمعة يقع ضمن عطلة رسمية فيعوض عنه بيوم الأحد الموافق للثامن والعشرين من شهر يونيو 2026 ميلادية. تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، احتفلت جامعة الخليج العربي بتخريج الدفعة 39 من خريجيها، وذلك في مركز البحرين العالمي للمعارض بحضور معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، إلى جانب عدد من أصحاب المعالي والسعادة وكبار الشخصيات وأولياء الأمور من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وفي بداية الحفل أكد سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي أن مملكة البحرين تفخر باحتضان جامعة الخليج العربي التي تعد ثمرة من ثمار العمد الخليجي المشترك، معبرا عن اعتزازه بما حققته جامعة الخليج العربي خلال العام الأكاديمي المنصرم من إنجازات لافتة شملت إطلاق خطتها الاستراتيجية 2026-2030 وتدشين مشروع التحول الرقمي وتعزيز جاهزيتها لمواكبة متطلبات المستقبل. في إطار رئاسة مملكة البحرين للدورة 46 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ترأس معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لوزراء النقل والمواصلات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك عبر الاتصال المرئي. وفي كلمة خلال الاجتماع أكد معالي وزير المواصلات والاتصالات أن انعقاد هذا الاجتماع الاستثنائي يأتي استجابة لقرارات المجلس الأعلى الصادرة عن قمة المنامة وقمة جدة، والتي أولت أهمية قصوى لمشروع ربط سككي باعتباره ركيزة أساسية لتكامل الخليجية الشامل وضرورة حتمية لتحقيق الازدهار المشترك والاستقرار الاقتصادي والإقليمي. قام المهندس إبراهيم دلهان الدوسري القائم بعمال الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بزيارة إلى مركز الحسين للسرطان في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في إطار متابعة سير تنفيذ اتفاقية علاج مرضى السرطان والجرحى وتركيب الأطراف الصناعية للأشقاء في قطاع غزة. وطلع المهندس إبراهيم دلهان الدوسري خلال الزيارة الخدمات العلاجية والرعاية الطبية المتخصصة التي يقدمها المركز، كما التقى بعدد من الأطفال الذين يتلقون العلاج، مؤكدا حرص المؤسسة على مواصلة تنفيذ الاتفاقية وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم وفق أعلى المعايير الطبية. تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، اختتمت النسخة الثانية من المعرض الدولي للرياضة والأمن، وذلك بعد أن أقيمت في مركز البحرين العالمي للمعارض بتنظيم من الهيئة العامة للرياضة والاتحاد البحريني للرماية. ويعد المعرض الدولي للرياضة والأمن منصة عالمية رائدة تجمع قادة الصناعة وصناع القرار والخبراء الأمنيين من مختلف أنحاء العالم لاستكشاف العلاقة بين التقنيات المتقدمة والأمن الدولي. يأتي قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 23 سنة 2026 بشأن تصنيف المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ضمن الجهود الرامية إلى تطوير بيئة الأعمال وتعزيز دقة التصنيف الاقتصادي للمؤسسات في مملكة البحرين، حيث يهدف القرار إلى اعتماد معايير أكثر وضوحاً وواقعية.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM. أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
2: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
1: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
3: الإنسان كائن المعرفة والكشف عن المجهول.
4: الإنسان كائن العلم والتعلم والإبداع.
3: ومعارف الإنسانية قد ندرك بداياتها، ولكننا حتما لن ندرك نهاياتها.
4: فتعال معنا عزيزي المستمع ومع إطلالات على بعض معارف الإنسان في البرنامج اليومي
3: الموسوعة الصغيرة.
4: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
3: الموسوعة الصغيرة،
4: إخراج محمد حسن.

نحييكم أيها الأصدقاء ونأخذكم في جولة متجددة بين صفحات موسوعتنا اليومية.

0: أعزائنا، الأزهار في حياتنا غدت شيئا مهما. وفي القديم قالوا: إذا كان عندك رغيفان بع أحدهما لتشتري بثمنه وردا وزهورا. عن الأزهار في حياتنا نرحل مع موضوع علمي طريف نتمنى منه الفائدة، كتبه لموسوعتنا الصغيرة الدكتور عز الدين فراج، يقول فيه:
1: يجب أن نتذوق الجمال في الطبيعة وفي المدرسة وفي العمل وفي المأكل والملبس وفي كل حركة من حركاتنا وفي كل عادة من عاداتنا.
0: ومتى تذوق الناس في كل مكان صور الجمال، أصبح الإبداع والكمال الفني في كل شيء هدف كل مواطن. وإذا سار كل منا في تحقيق الهدف، وجدنا في حياتنا مقاييس روحية ومعنوية تقاس بها الأمور والأشياء، بدلا من أن نقيسها فقط بمقياس المادة البغيض. وعندئذ يسري تذوق الجمال في نفوسنا ودمائنا، ويصبح قوة تتصدى لمطامعنا المادية والجسدية، فتهذبنا وتدفع بنفسنا نحو الاعتدال والاتزان.
1: وتربية الذوق في النشء وتنمية الإحساس بالجمال أمر واجب في التربية الحديثة. ومن أنسب الوسائل لتربية هذا الذوق وتنمية هذا الإحساس هو ممارسة الشيء لتنسيق الأزهار والصور والتحف والأثاث.
0: ولما كانت الورود والأزهار والرياحين حولنا في كل مكان وفي متناول كل يد، كانت من أبسط الأشياء وأسهلها لتكون مادة يمارس بها النشء تذوق الجمال بمحاولاته العديدة المتكررة في التوفيق بين أشكال الأزهار وألوانها،
1: حتى تكون منسجمة

0: فيما بينها وبين المكان الذي تضع فيه، بحيث تنتزع من العين إعجاباً وتجد فيها النفس البشرية بهجة وراحة ومتعة.
1: واستمرار ممارسة الصغار والكبار لفن تنسيق الأزهار يخلق عندهم الإحساس بالجمال في كل شيء، ويخلق فيهم أحاسيس عامة تنفر من كل شيء غير متجانس أو غير منسجم. ومثل هذه الأحاسيس تعينهم أيضا على وضع الأشياء والأمور في موضعها اللائق والمناسب.

0: أصدقاء الموسوعة، لم نجد شعبا من الشعوب العريقة القديمة أحب الأزهار وتعلق بها كما أحبها المصريون القدماء وتعلقوا بها. لقد كانت عندهم وسيلة للترحيب بالضيف،
1: كما كانت وسيلة للتعبير عن الولاء والإخلاص والحب. كانوا يقدمونها للضيف فرادة أو في أكاليل يوضع حول الرأس والعنق.
0: وكانت الأزهار خير ما يقدمه الأتباع لسادتهم، والأفراد لأصدقائهم، والنساء لأزواجهن، إذ كانت الأزهار خير معبر لمعاني الوفاء والإخلاص. وكانت النساء إذا خرجنا في زيارتهن وضعن الأزهار في شعورهن لتزيدهن جمالا وحسنا. وحتى الجثث الفرعونية المحنطة كانت لا تخلو من زينتها بقلائد وأكاليل من الأزهار.
1: أمام هذه العادات اهتم المصريون القدماء بالحدائق وتنسيق النباتات الزهرية حتى تكون موردا لا ينقطع لأزهار يحتاجون إليها في مناسبات كثيرة.
0: وكانت الأزهار عند الإغريق والرومان معبرة عن عواطف المحب الولهان، إذ كان علي أن يجدد الأزهار كل يوم في عنق محبوبته. وكان بيت الخطيبة في أثينا يزخر بالبنفسج، وفي روما بالورد.
1: وكان يوضع على رأس الزوجين تاج من الزهور يعبر عن الشرف والحب. وكانت هذه التيجان في أول عهدها تعد من الورود البيضاء والحمراء وبعض أغصان الزيتون، ولكن مع مرور الزمن خلطت الورود بالأزاهير المناسبة.

0: أيها الأعزاء، لقد وجد بعض سكان قرى سويسرا في الأزهار وسيلة تعبر بها الفتاة عن رأيها في زواجها، فإذا قبلت باقة من الزهر أصبحت مخطوبة لمن أرسل إليها هذه الباقة، وإلا فهو غير مقبول عندها.
1: وفي قرى أخرى يضع الفتى القروي وردة في إناء فوق نافذة من يريد الزواج بها ويلصق بها بطاقة باسمه، فإذا رأت الفتاة الوردة وقبلت الزواج من صاحبها انتزعت هذه الوردة من آنيتها، فإذا ما رأى الفتى ذلك طرق الباب ليطلب يدها من أهلها.
0: ويعد اليابانيون عيبا كبيرا عدم استطاعة الرجل أو المرأة تنسيق الأزهار، لهذا نجد من المألوف عندهم أن يقوم الزائرون بتنسيق ما أحضروه معهم من زهور بأنفسهم.
1: والمادة

0: المعدة مهما حسن ترتيبها وتنوعت ألوان الطعام فيها لا تكمن بهجتها ولا يتم رونقها إلا إذا نسقت بأجمل الأزهار وأبهجها حتى تتغذى العين بحسن التنسيق كما تتغذى المعدة بجودة الطعام.
1: ولعل هذا هو الذي دفع أحد حكماء الصين القدماء إلى أن يقول قوله المأثور:
0: إذا كان لديك رغيفان فبع أحدهما لتشتري بثمنه وردة وزهورا.
1: ما أصدق هذا القول، فبالرغيفين لا نستطيع غير تغذية البطون، أما لو بعنا أحدهما واشترينا بثمنه وردا وزهورا استطعنا تغذية العيون والبطون في آن واحد.

0: أعزائنا، يقول الباحث الدكتور عز الدين فراج في موضوعه الأزهار في حياتنا: عند تنسيق الأزهار ينبغي أن يتناسب لونها مع اللون السائد في الغرفة، فالغرفة التي يسود فيها اللون الأزرق لا يحسن تجميلها بأزهار زرقاء اللون، وكذلك الغرفة التي يسود فيها اللون الأحمر لا يناسب اختيار الورود الحمراء.
1: ويلعب الضوء دورا هاما في تنسيق الأزهار وإبراز جمالها، فكثيرا ما نجد بعض الأزهار أجمل من غيرها في الضوء الضعيف، بينما نجد البعض الآخر يبدو قويا جذابا رائعا في الضوء القوي، سواء كان هذا الضوء طبيعيا أم صناعيا.
0: فالورود الحمراء والأزهار الزرقاء والبنفسجية لا يرى كل جمالها وحسنها إذا وضعت في أركان ضعيفة الإضاءة، ولكنها إذا وضعت في مواضع مضيئة بالقرب من شرفة أو نافذة تبدت فاتنة ساحرة رائعة.
1: الأركان المعتمة أو الضعيفة الإضاءة، فأكثر ما يناسبها الأزهار البيضاء والصفراء والبرتقالية اللون، تبدو هذه الأركان أكثر وضوحا للعين وتبدو إلينا كأنها أكثر إضاءة عن ذي قبل.

0: ونواصل موضوع الزهور أعزائنا، وحديث الزهور لا يمل، حيث يقول الكاتب: لا يمكن لمنسق الأزهار أن ينجح في مهمته من غير أن يضع أمام عينيه التناسب بين حجم الأزهار وحجم الآنية التي ستوضع فيها، فما ينبغي أن توضع الأزهار الكبيرة أو ذوات السيقان الطويلة في آنية صغيرة، كما لا توضع الأزهار الصغيرة أو القصيرة الساق في آنية كبيرة حتى لا تكون كالصبي الذي يرتدي سترة والده.
1: ولكي يتم التناسب بين طول الأزهار وحجم الآنية، ينبغي أن يكون ارتفاع مجموعة الأزهار بما فيها من أوراق قدر طول الإناء مرة ونصف مرة، مع مراعاة ألا يزيد على ذلك.
0: أعزائنا، نتمنى أن يكون موضوع الأزهار الذي قدمناه في حلقتنا من موسوعتنا الصغيرة لهذا اليوم قد أضاف جديدا.
2: إذاعة مملكة البحرين العربية تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية

للحماية المدنية، هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

لجنة شؤون الشباب. تتكون لجنة شؤون الشباب من 7 أعضاء، حيث تتولى اللجنة دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بقطاع الشباب، وبحث ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين وجميع الموضوعات المتعلقة بالشؤون الشبابية والرياضية، كما تقدم رأيها إلى اللجان المختصة في الموضوعات المرتبطة بشؤون الشباب.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: مدينة من حدائق التاريخ.
3: عبر صفحات التاريخ نسافر معكم إلى قارة آسيا، تحديداً إلى جنوب الأردن، حيث تقع المدينة الوردية، التحفة المعمارية المنحوتة في الصخر منذ آلاف السنين، وأحد عجائب الدنيا السبع الجديدة، مدينة البتراء. بدأت حكاية البتراء منذ أكثر من 2000 عام، عندما تم بناؤها على يد الأنباط لتكون عاصمة لهم. والأنباط هم عرب من البدو الرحل، قدموا من شبه الجزيرة العربية وشيدوا مملكة عظيمة على امتداد صحراء النقب وسيناء والأردن ومناطق من شمال شبه الجزيرة. وليتوج الأنباط عظمة هذه المملكة، اختاروا موقعاً في الصحراء ممتلئاً بالصخور الوردية العملاقة، وبدأوا ينحتون في هذه الصخور مدينة كاملة بمبانيها وقصورها وممراتها وزخارفها، وباستخدام أكثر الأدوات بدائية كالأزاميل والمطارق. مدينة كاملة منحوتة في الصخر تمثل معجزة حقيقية لكل من يراها، قياساً بالمعارف والأدوات البسيطة التي كان يمتلكها البشر في ذلك الزمان. ظلت البتراء نائمة في قلب الصحراء بعيدة عن أنظار العالم، حتى اكتشفها المستشرق السويسري يوهان بيركهارت عام 1812 للميلاد. ويقال إن هذا المستشرق تعلم اللغة العربية ودرس الإسلام في سوريا ليتمكن من خوض رحلة اكتشاف عن الآثار التاريخية في بلاد الشام ومصر والجزائر.

0: الجزيرة العربية. وعندما كان في طريقه إلى القاهرة سمع مجموعة من السكان المحليين يتحدثون عن أنقاض خربة في واد ضيق بجبل قريب، فاستأجر مرشدا يقوده إلى تلك الأنقاض، ووقع حينها على هذا الكنز التاريخي لمدينة البتراء. إذا زرت مدينة البتراء سيستقبلك ممر ضيق يخترق الصخور العملاقة التي يصل ارتفاعها إلى 80 مترا. هذا الممر الذي يسمى السيق يمتد لمسافة 1200 متر بشكل ملتو بين الجبال الصخرية، وطبيعة تكوين هذا الممر هي التي منحت الحصانة لمدينة البتراء في زمانها البعيد. تسير في هذا الممر مأخوذاً بجدرانه الصخرية التي تحيط بك عن اليمين والشمال، ومنبهراً بقنوات المياه التي حفرها الأنباط على جانبي الممر، لتلتقط عينك بعدها منظراً أسطورياً لأحد أشهر وأغرب مباني البتراء على الإطلاق، مبنى الخزنة. هذا المبنى المنحوت كلياً في الصخر الذي يقارب ارتفاعه بناية من 13 طابقاً. المبنى الذي اعتقد العرب قديماً أنه يحتوي على كنز ثمين، لكنه في الواقع ليس إلا ضريحاً من أضرحة الأنباط، ودلالة كبرى على تقدم هذه الحضارة العربية القديمة.
1: مدينة من حدائق التاريخ مع مريم فقيه وفاطمة جنبر.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
3: انتخاب النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى. ينتخب أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى مع بداية كل دور انعقاد، وذلك في الجلسة الإجرائية الأولى للمجلس التي تنعقد بعد افتتاح دور الانعقاد وإلقاء الخطاب السامي من لدن صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.

ورق وحديد، أرفض إحساس الحبر وجرح سكين السطر.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدني.

الإلكترونية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: لنبدأ بالحديث عن كلمات المرور. تخيل أنك تستخدم نفس كلمة المرور لجميع حساباتك، يعني إذا اخترق أحدهم حساباً واحداً ستكون جميع حساباتك في خطر. نصيحة اليوم: استخدم كلمة مرور مختلفة لكل حساب، وإذا كنت تجد صعوبة في تذكرها هناك حل. استخدم برنامج إدارة كلمات المرور. بضغطة زر يمكنك إنشاء كلمات مرور قوية وتخزينها بأمان. اجعل حساباتك محمية مثل قلعة رقمية. نصيحة تقنية: إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي. إخراج فاطمة قنبر.
1: كتبت الشعر في راس الرجال وصفوة الأحرار، فخر يا القايدة لعلى، ذخر يا طيب السيرة، يشوق المدح ذكره مثل ما شد اسمها الأنظار. حمدنا وانت يا راس الشموخ ويا تعابيره، ملكنا طاعتك بنفوسنا ما حاشها مقدار، تعانق في طلايعها السحاب وتحشب الديرة، نموت ولا خذلناك ونعيش وما بنا غدار، على ما تشتهي يمن بنا واكتب بنا سيره.

0: هي درة تلألأت في قلب صحراء الجزيرة،
1: سجلت صفحات تاريخها أعرق سيرة،
0: ولتقدمها ستواصل.

0: روضة من الشعر شمناها وشممناها، نجني من أصنافها أجمل معانيها. الشعر نبض النفوس ووصف شكواها، وأحلى الشعر ما تحلت به قوافيها. غر القصايد تبدت من محياها، في روضة الشعر تتراقص مبانيها. فرسانها لاصطياد نعت عنواها، بنيانها يعيش لو هو مات بانيها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في الحلقة الأولى من برنامج روضة الشعر، وهو برنامج تراثي وثقافي يهدف إلى تأصيل وتوثيق العطاء الثقافي في مملكة البحرين منذ بدايات القرن العشرين وحتى منتصف ذلك القرن الغزير بالإنتاج الشعري والثقافي عموما في هذا البلد، وينتهي بنا المطاف الاستعراضي حتى عام 1956، وهو العام الذي صدر فيه كتاب روضة الشعر، المنهل الذي سنستقي منه مادة حلقاتنا بإذن الله، وذلك باختيار شاعر واختيار قصيدة. نبدأ بالتعريف بالشاعر وسيرته، ثم نختار إحدى قصائده المنشورة في المجموع الشعري روضة الشعر الذي سنتحدث عنه فيما بعد، ونعرف بأهميته ودوره في إثراء وأحياء التراث الشعري والثقافي في هذا الوطن. وحري بنا أن نستهل الحلقة الأولى بالحديث عن الوضع الثقافي في النصف الأول من القرن العشرين، لكي نحافظ على الملامح الثقافية.

الثقافية والمنجزات التي ظهرت في تلك الفترة أثناء حكم صاحب العظمة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، إذ أنه في عصره ظهرت العديد من المنجزات الحضارية والثقافية والتعليمية والإدارية والتشريعات الحكومية، ووضع اللبنات الأساسية للتطور الذي شهدته البحرين فيما بعد، والنهوض الذي قام على الأسس التي وضعت في بدايات القرن العشرين أثناء حكم صاحب العظمة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة. وكان قصر عيسى الكبير في مدينة المحرق منارة الإشعاع الأدبي في البحرين ومقصداً للشعراء والأدباء البحرينيين والعرب يمدحونه، وهو جدير بالثناء والمدح ويلاقون منه الرفد والرعاية. واستكمالاً للدور قام ابنه صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة المسير الحثيث على نفس النهج والمنوال في تحديث القوانين وتطوير كل ما من شأنه رفعة البحرين ونهضتها والأخذ بيدها إلى آفاق أرحب من حيث الحياة الحديثة المتطورة في شتى المجالات التي سنستعرض بعضها لاحقا، حتى نصل إلى عهد خليفته صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة. وقام عظمته بطبع بعض الكتب والدواوين الشعرية بتوجيهه وعلى نفقته، منها كتاب شعراء هجر وديوان أحمد بن علي بن مشرف من شعراء الإحساء والمجموع الشعري الذي اختار قصائده وطبعه بنفسه، وهو كتابنا هذا روضة الشعر، وهو الكتاب الذي صدر عام 1956. هذا الكتاب له قيمة أدبية وتراثية مهمة في تاريخ البحرين، لذلك أحببنا أن نسلط الضوء على الكتاب وعلى الشعراء أو بعض الشعراء الموجودين المذكورين في هذا الكتاب. ولكن قبل أن نلج إلى موضوع الكتاب نتحدث بصورة موجزة عن الوضع الثقافي في البحرين في النصف الأول من القرن العشرين للتمهيد للوصول إلى نقطة بداية ظهور هذا الكتاب في عام 1956. في بداية القرن كان مثقفي البحرين يطلعون على الجرائد والمجلات العربية التي تصلهم غالباً عن طريق البحر، مثل مجلة المغتطف والشورى وغيرها، وكانوا يتوافدون إلى مجلس الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة ومجلس مجبل الذكير للإطلاع على تلك المجلات والصحف التي تصله من بلدان مختلفة. ولا أدل على ذلك من رسائل الشاعر حسين بن علي آل مشرف إلى مجلة المغتطف وغيرها من رسائل المثقفين البحرينيين. أول المطابع كانت مطبعة البحرين عام 1334 هجري 1915 ميلادي لصاحبها أبو شهري، وهي مطبعة حجرية طبع فيها عدد من الكتب والنشرات والمطبوعات المختلفة، ومن الكتب التي طبعت فيها كتاب مجاري الهداية لراشد بن فاضل بن علي، ثم مطبعة البحرين للأديب الشاعر عبد الله الزايد، وقد طبع فيها كذلك عدد من الكتب والنشرات والمطبوعات المختلفة، ثم طبعت فيها أول جريدة في البحرين والخليج العربي وهي جريدة البحرين التي

جاء كتاب مجاري الهداية لراشد مفاضل بن علي، ثم مطبعة البحرين للأديب الشاعر عبد الله الزايد، وقد طبع فيها كذلك عدد من الكتب والنشرات والمطبوعات المختلفة، ثم طبعت فيها أول جريدة في البحرين والخليج العربي وهي جريدة البحرين التي صدرت عام 1939 لصاحبها صاحب المطبعة عبد الله الزايد. ظهرت الأندية الثقافية والأدبية في البحرين منذ عام 1913، حيث ظهر نادي إقبال أوال، ثم في بداية العشرينيات ظهر النادي الأدبي تلاه المنتدى الإسلامي، وتتابعت بعده الأندية الثقافية والرياضية إلى العصر الحاضر. وفي هذه الفترة، فترة العشرينيات، زار البحرين عدد من العلماء والمثقفين العرب وألقوا محاضراتهم في تلك الأندية، أمثال أمين الريحاني وعبد العزيز الثعالبي وغيرهما. تواجد عدد من المثقفين والشعراء العرب في البحرين منذ عام 1919 مع بدء التعليم النظامي بإنشاء مدرسة الهداية الخليفية بالمحرق، منهم حافظ وهبة ومحمد عبد الله اليمني وعبد العزيز العتيقي والشاعر خالد الفرج والشاعر عبد اللطيف النصف وعبد العزيز الرشيد وعثمان الحوراني والشاعر محمد الفراتي والشاعر عمر يحيى والشاعر حجي جاسم الحجي وغيرهم. وفي البحرين صدرت أول جريدة في الخليج العربي وهي جريدة البحرين عام 39 كما أسلفنا، واستمرت حتى عام 1945. وفي عام 1940 افتتحت أول إذاعة في البحرين وهي أول إذاعة في دول مجلس التعاون، واستمرت عدة سنوات، ووصل صوتها إلى دول الخليج وبعض الدول العربية منها مصر والعراق وغيرها. وفي عقد الخمسينيات في عهد صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ظهرت مجموعة من المجلات والجرائد، بدءا من عام 1950 حين ظهرت مجلة صوت البحرين. ومن الجرائد ظهرت القافلة والخميلة والوطن والميزان والشعلة ومجلة هنا البحرين والجريدة الرسمية وجريدة الخليج العربي ودليل البحرين التجاري والنجم الأسبوعية وغيرها. نتحدث عن صاحب العظمة الشيخ سلمان وعلاقته بالشعر النبطي وفكرة جمع وطبع كتاب روضة الشعر. الشيخ سلمان طبعا من عشاق الشعر النبطي خصوصا والشعر الفصيح عموما، وكان مجلسه مفتوحا للشعراء وللمواطنين وللوافدين الذين يفدون إلى ديوانه للسلام عليه، وكان يحتفي بشعراء النبط البحرينيين المعروفين المعاصرين له. وخلال العمل في مشروعه على إصدار وطباعة كتاب روضة الشعر أشرك معه الشاعر الشيخ خالد بن محمد بن عبد الله بن عيسى آل خليفة في مهمة الاختيار من غرر القصائد، وأسند إليه مهمة المراجعة والتصحيح لبروفات الديوان الشعري الذي طبع في مطبعة المؤيد محلياً عام 1956. تولى الشيخ خالد بن محمد آل خليفة كتابة المقدمة الأدبية الجميلة لكتاب روضة الشعر. يمتاز ديوان أو كتاب روضة الشعر بأنه هو أول ديوان أو مجموع شعر نبطي يصدر في البحرين، وفيه بعض الشعر الفصيح، وبرعاية ومتابعة من حاكم البحرين صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة غفر الله له، أول مجموع شعر نبطي يطبع داخليا في البحرين وذلك في مطابع دار المؤيد، أول مجموع شعري يضم أشعارا لشعراء من البحرين سواء قصائد نبطية أو فصيحة. ولولا حفظ أشعار بعضهم في هذا المجموع لضاعت أشعارهم ونسيهم التاريخ الأدبي والثقافي في البحرين وفي الخليج العربي. ضم هذا الديوان اختيارات رائعة لشعراء مبدعين من جزيرة العرب، وبعضهم لم يسبق أن طبعت أشعاره في ديوان. عكس هذا الجهد الجانب الثقافي في شخصية حاكم البحرين وأظهر اهتمامه بالشعر والشعراء واحتفائه بهم. الطبعة الأولى من كتاب روضة الشعر تقع في 304 صفحات، وفيها عدد 41 شاعر نبطي وعشرة شعراء فصحى، وفيه 117 قصيدة نبطية و

0: 19 قصيدة فصيحة، طبعة ثانية تقع في 308 صفحات، طبعت في بيروت. أما الطبعة الثالثة فقد صدرت في 342 صفحة، طبعت في البحرين. فلنستمع الآن إلى ما جاء في مقدمة الطبعة الأولى، لأنها مقدمة أدبية جديرة بالاستماع لما فيها من دلالات على اهتمام العرب السابق بالشعر والشعراء واحتفائهم بهم، خصوصا أن العرب كانت تعتبر أن الشعر ديوان العرب.
1: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فإن الشعر عند جميع الأمم والشعوب هو تصوير ما في المخيلة من فكر وخيال، وما في النفس من شعور وإحساس في قالب بديع من الكلام يستسيغه الذوق وترتاح له النفس وتحفظه الذاكرة ويلهج به اللسان. ولكن الشعر عند العرب يختلف عنه عند غيرهم، فهو فوق كونه تصويرا لإحساسات النفس وتصورات المخيلة نبراس لأمجادهم وإطار لفضائلهم، به رسموا لأعقابهم طريق الشرف والسؤدد، فحمدوا به ما يحمد من الخصال ومن يحمد من الرجال، وذموا به ما يذم من الخصال ومن يذم من الرجال، ليتبع أعقابهم المحمود ويتجنب المذموم. كما كان سفرهم الذي سجلوا به تاريخهم وصحافتهم التي نقلوا بها أخبارهم وحوادثهم. ولقد مضى على الشعر العربي عصور وأزمان، وهو في ازدهاره ونموه تبعاً لازدهار دول العرب ولغتهم، إلى أن زالت الدولة العباسية وانقسم العرب إلى دويلات وإمارات، وضعف سلطانهم وانهار عزهم وغزاهم الغزاة كالتتار وغيرهم، فضعفت اللغة والأدب والشعر تبعاً لذلك، ونشأت اللهجات العامية فتداولها العرب وانقطع ما بينهم وبين اللغة العربية من صلة، فاستمر انحطاط اللغة والأدب إلى عصر النهضة الحديثة، حيث نهضت اللغة العربية من جديد ونهض الأدب العربي والشعر العربي تبعا لذلك. ولما كان الشعر كما ذكرنا هو تصوير ما في المخيلة من فكر وما في النفس من شعور، فقد صور العرب إحساساتهم وعبروا عن أفكارهم في عصر انحطاط اللغة بلهجاتهم العامية المتداولة بينهم، فنشأ من ذلك الشعر العامي الذي نسميه النبطي، وهو لا يختلف في مراميه وأغراضه عن الشعر العربي الفصيح. فلقد كان العرب وما زالوا ينشدون الحمد في جميع أفعالهم، فقصار أحدهم أن يكون محموداً في قومه وأن يأتي ما يحمد به من الأفعال. ولقد أعرب أحد فرسان العرب المتقدمين وهو عمرو بن معدي كرب الزبيدي عن ذلك فقال: ليس الجمال بمئزر فعلم وإن رديت بردا، إن الجمال مآثر ومناقب أورثن حمدا. كما قال آخر وهو يخاطب نفسه: أبت لي همتي وأبى بلائي، وأخذ الحمد بالثمن الربيح، وإقدامي على المكروه نفسي، وضربي هامة البطل المشيح، وقولي كلما جشأت وجاشت، مكانك تحمدي أو تستريحي. ويقول أحد شعراء النبط وهو الشريف بركات: إلى عدة خصال الجود عندي، تخير من معانيها الجريعه، ادور الحمد في هذه وهذه الى من قام دلاله يبيعه. ومن خصالهم المحموده ومناقبهم الماثوره التي خلدها الشعراء في شعرهم اكرام الضيف والمبالغه في الترحيب به وملاطفته، وفي ذلك يقول حاتم الطائي: اضاحك ضيفي قبل انزال رحله، ويخصب عندي والمحل جديد. ويقول عبد الله بن أحمد السديري: نهلي بكم من قبل عرفا وتبريك، واللي لفانا في الوطن ما نمل.

بترحيب مشفاق لربع مشافيك من لب قلب صافي مسخر له لخروجكم يهل الركايب معاليك وحطوا الأشدة يا الربع في الأظلة. ويقول أحد المتقدمين يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل. ويقول السديري في نفس القصيدة يلي عدلتوهن بلدنا المساويك البيت لفيتوله ضيوف هلل. ولا يكفيهم أنهم يكرمون الضيف ويرحبون به إذا حل بهم أو طرق، وإنما يوقدون النار في ليالي الشتاء المجدبة الباردة ليهتدي بها الأضياف. وفي ذلك يقول حاتم الطائي لغلامه أوقد فإن الليل ليل قر والريح يا موقد ريح صر لعل أن يبصرها المعتر إن جلبت ضيفا فأنت حر. ويقول دغيم الظلماوي لولده كليب يا كليب شب النار يا كليب شبه يا كليب شبه والحطب لك إيجابي علينا يا كليب هيله وحبه وعليك تقليط الدلال العذابي لا راقد المدلول خطوة الجلبة يا ما حلا يا كليب خبط الركابي في ليلة ظلمة وصلفة مهبة ومثل الثمين وسوقهم بالعقابي. ولقد خلد الشعر العربي ذكر الأبطال ومواقفهم المجيدة في ساعات النزال واحتدام المعارك. وفي ذلك يقول عنترة يدعون عنترة والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم. ويقول الشريف بركات لكن القنا من بين ذولا وذولا كأرشية بيرا طوالا مجاذبة. ومن أغراض الشعر العربي قديمه وحديثه مدح الخيل التي هي عدتهم ووقاؤهم في الحرب وجمالهم وسلوتهم في السلم. وفي ذلك يقول أحد المتقدمين أحب الخيل واصطبروا عليها فإن العز فيها والجمال إذا ما الخيل ضيعها أناس ربطناها فأشركت العيال. نقاسمها المعيشة كل يوم ونكسوها البراقع والجلال. ويقول أحد شعراء النبط الخيل عز للرجال وهيبة والعز تشريها الرجال بمالها. ويقول أحد المتقدمين في فرسه حذفه أعيراني أداتكما فإني وحذفة كالشجا تحت الوريد معززة مكرمة علينا لها لبن الخلية والصعود أفضلها بما ملكت يميني وأكسوها ردائي في الجليد. ويقول الشريف بركات في فرسه يقول الحسيني والذيلة جواد ما تدنى للمبيعة إلى أن قال أبديها بما تملك يميني من البان الخلايا والنفيعة. ويقول أحد المتقدمين في فرسه سكاب لعمر أبيك إن سكاب علق نفيس لا تعار ولا تباع. ويقول عبيد الرشيد في فرسه كروش يا بيهنا لكروش لعطي ولا بيع قبلك بغاها فيصل وابن هادي. ولقد بكى المتقدمون على الأطلال والدمن فقال المتنبي ولا وقفت بجسم مسي ثالثة ذي أرسم درس في الأرسم الدرسي. وبكى كذلك المتأخرون على الأطلال والدمن فقال الشيخ محمد أبو الغنيم في منزل لوني غدا كالنهياه بي من تصاريف الدهر مثل ما فيه. مما تقدم من الأمثلة يتضح أن الشعر النبطي لا يختلف عن الشعر العربي الفصيح في معانيه وأغراضه. ولما كان الشعر العربي لم يترك منه المتقدمون شاردة ولا واردة، والشعر النبطي لم يدونه أحد ولم يهتم به أحد طيلة العصور الماضية، وفي هذه الآونة انتبه له بعض الأدباء وجمعوا بعض شوارده وطبعوها. فقد تفضل مولانا صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة حاكم البحرين المفدى وأمر بجمع هذه

0: المجموعة النفيسة من الشعر النبطي والعربي، وطبعها مساهمة منه في إحياء الأدب العربي، أطال الله عمره وأبقاه ذخراً للعلم والأدب.
1: بعد أن استمعنا إلى المقدمة الأدبية التي تصدرت كتاب روضة الشعر، نودعكم على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نتفق

0: دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين.
1: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
4: هنا البحرين،
5: هنا البحرين.
1: إذاعة البحرين تقدم
6: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
2: هنا البحرين،
1: إذاعة مملكة البحرين،
5: إذاعة البحرين،
7: إذاعة مملكة البحرين.
1: هذه إذاعة مملكة البحرين.
8: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا اللقاء الذي يتجدد بكم والذي نوثق من خلاله سيرة إذاعة البحرين.

0: البحرين على ألسنة الكوادر التي كانت ركنا من أركان إذاعة البحرين وما زالت جزءا لا يتجزأ من تاريخه. أرحب بكم مستمعين الكرام، وباسمكم جميعا أرحب بضيفة هذا اللقاء الأستاذة القديرة أمل فيصل الرويحي. أستاذة أمل، حياك الله معنا في هذا اللقاء وسعداء بتواجدك حقيقة.
1: أنا أسعد، أهلا وسهلا فيك.
0: أهلا وسهلا أستاذة أمل. وطبعا لمن لا يعرف الأستاذة أمل فيصل الرويعي، طبعا هي كانت بشكل مباشر معنية بقسم المكتبة والتنسيق بإذاعة البحرين، لكن هناك جوانب أيضا إضافية نود أن نتعرف بها أو من خلالها على الأستاذة أمل إن شاء الله من خلال حديثنا. فحياك الله معنا مجددا. وكما هي يعني العادة في توثيق سير ضيوفنا في هذه اللقاءات، نبدأ معهم من النشأة. فأين نشأت الأستاذة أمل فيصل الرويعي، وما الذي يعني أثرت به هذه النشأة في بداية حياتها؟
1: أولا طبعا أنا والدي لأن موظف أيضا كان في الإذاعة، فكان حبي للإذاعة يعني منبثق من الوالد. وطبعا أنا لأن من يوم طفلة كانوا لما حق الإعلانات، فكان أول إعلان سجلته بصوتي عشان لما كنت أنا طفلة يمكن أتذكر 8 أو 7 سنوات، كان إعلان حق مطعم أو شيء من هالقبيل، كانوا يبون طفلة تتكلم. فهني كانت بدايتي. فكنت في المناسبات كان مسموح لنا احنا نروح معه، فكان ابوي ياخذني معه ساعات الاذاعه. وسبحان الله، الله كتب ولما تخرج من الجامعه اني انا اكون في الاذاعه. وفي المكتبه.
0: هذا الكلام طبعا في ثمانينات القرن الماضي.
1: في الثمانينات طبعا انا كان لي لقاء في الاذاعه وبزملاء وزميلات أبوي في الإذاعة. وفي 97 كان تاريخ مميز أنا لما انضميت في الإذاعة، ودائما على بالي ما أنسى اللي هو كان 7/7/97.
0: ما شاء الله،
1: فكان يوم مميز. وفعلا أول ما جيت الإذاعة يعني انبهرت فيها، لأن تعرف لما أنت تكون طفل وبعدين تشوف كل شيء قدامك حي، التسجيلات، المسجلات، الريلات، الموظفين، زملاء العمل اللي كانوا موجودين، تحس كأنك يعني هو فعلا ترى الإذاعة كانت كأن نفس البيت، يعني ما تحس أنك غريب. سبحان الله، كانت أرواح زميلاتنا وإن كانوا يعني أهما أكبر يعني كانوا في العمر وخبرتهم طبعا أكثر، يعني استلمونا وعلمونا الشغل، لأن كانوا يدرون أن إحنا راح نكون يعني الحلقة اللي راح نواصل من بعدهم.
0: نعم.
1: مثل ما يا وحين طبعا الموظفين. نعم. واصلوا. فكانت الإذاعة يعني شيء حلو لما أنت تدش يعني فعلا تاريخ. أنا أول ما دخلت الإذاعة طبعا كان كل شيء توثيق يدوي. يعني كان مثلا الهيكل اللي هو حق تنسيق البرامج كان يكتب باليد ويوثق في الدفاتر البرامج الإذاعية، وبعدين كان يسوون نفس الوسيلة عشان يحطونها في المكتب ويكتبون الهيكل العام حق البرنامج. وكان عندنا برنامجين، اللي هو البرنامج العام اللي كان يذاع فيه الأخبار والأغاني والبرامج، وكانت فيه الإذاعة اللي هي البرنامج الثاني وكان يبث فيه الأغاني الشعبية. فكان شيء حلو، ذكريات طبعا وايد حلوة ما تنسى.
0: راح نرجع لها وراح نرجع لأبرز الأشخاص اللي عملتي معاهم أستاذة أمل، لكن قبل ذلك ويعني لشيء من يعني لابد من حفظ المكانة لا شك، يعني لما نعرف بأن الأستاذة أمل هي ابنة الأستاذ فيصل الرويعي، ويعني الذي نوجه له التحية واللي كان له أيضا نصيب في توثيق إذاعة البحرين في هذه اللقاءات، بودنا أن يعني نعرف هذا الرجل الدقيق في عمله كيف كان في المنزل، كيف كان معاكم في البيت؟

0: شلون حببكم في إذاعة البحرين؟
1: أبوي كان يحب الشعر ويحب يقرأ، وكان من النوع اللي يعني الأغاني ما كانت مجرد كلمات، كانت الأغاني مشاعر. فكان يعني طبعا هو حنون، الوالد كان وايد حنون، فلما كان يعني يعلمنا شيء ما يعلمنا أنه هي أغنية شيء موسيقى أو شيء للتسلية، لا، كان يخلينا نركز حتى على الكلمات على اللحن. فأنا نشأت كذي، نشأت أن أنا أقدر الكلمة أقدر اللحن، صرت إذني تسمع اللحن وتسمع الكلمة والمعنى. فلما يتكلم عن شغلة كان يتكلم فيه بحب وبشغف، يعني ساعات أحس إن كان الأشرطة والبرامج اللي كان يوثقها من كثر ما يحفظ أرقامها الله يحفظها، فأحس كأنه يعني هذيلا يعني عياله، جزء من عياله كانوا. فما يعني ما زال يعني لحد الآن ساعات يستعينون في الإذاعة، إذا مثلا يحتاجون شريط أو شيء يقولون لأبو خليفة يعني إحنا ذي الأغنية فاقدينها وكذي، على طول يعني ذاكرته يقول رقمها كذا كذا. فتحس أنه هو حتى توثيق للبرامج والأغاني اللي كان يشتغل عليها كان من نابع من حب. فهو هذا الشيء نقل لنا، يعني نقل بالذات لي أنا. فأحس لما كنت أي عمل أسوي يعني يخص الإذاعة لازم أكون فيه مشاعر، لازم فيه إحساس. فعشان كذي لما أنت تقدم شيء فيه مشاعر وإحساس ما تنساه، يبقى في ذاكرتك. فالحمد لله أنا ذي الشيء خذيته من أبوي، وفخورة يعني ذي الشيء لأنه حسسني أن أنا أكون مخلصة في حتى في عملي.
0: الحمد لله.
1: ومتعاونة كانت مع زميلاتي ومع مسؤوليني، الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: يعني كان شيء طيب فعلا. الإذاعة ترى كانت عالم علمنا شلون نبتدي الحياة صح، شلون نعرف الفروق. يعني أنا صراحة كنت دايما أقول لهم أنا الإذاعة علمتني معنى الحياة وشلون أواجه الحياة، لأن أطياف الناس اللي إحنا كنا نشوفهم واشتغلنا معاهم كان فيهم أشياء خلتك تعلمك دروس. يعني مثلا لما يكون وياك مسؤول شديد ودقيق يعلمك الدقة، ولما يكون معاك مثلا مسؤول يقعد يحاسبك على كل شيء ويبي منك أكثر يعلمك أنك تتحدى عشان تتطور. ففعلا كانت الإذاعة يعني مصدر حق التطوير، حق التحدي، حق إنه يعني تحس إنك أنت فعلا ترى تطورت لما يعني تشتغل مع ناس. يمكن في ناس ينظرون إن هم كانوا مثلا شديدين علينا، في ناس يتضايقون، بس لما أنت تدرك إن تقول أنا لولا هذه شدتهم كان ما تطورت، لولا إن هذه لما عاملتهم معاي بذي الطريقة كان أنا ما أنجزت، ما تحديت نفسي. فعشان كذي كانت الإذاعة بالنسبة لي بوابة للحياة فعلا.
0: هل هذه التربية، هذه النشأة يعني في سن مبكرة وجدت أثرها في أيام الدراسة المبكرة في المدرسة بين المعلمات وبين التلميذات؟ يعني هل وجدت صدى لمثل يعني هذا الجو اللي كان عندكم في البيت بينكم وبين الوالد؟
1: إيه نعم، صرت هذا الشيء كان خلاني وايد أحب مادة النصوص اللي هي الأدب، وكان لأن أبوي بعد يحب الشعر، فإحنا لأن كانت الكلمة تعنينا. يعني ترى الإذاعة هي شنو؟ هي مشاعر وكلمات. فلما أنت توصل الكلمات بمشاعرك فبتتأثر بأي كلمة حولك، فبيخليك تصير لا شعوريا أنك تكون أديب. يعني هذه وجهة نظري ومن النشأة اللي نشأته. فعشان كذي كنت أحب مادة النصوص، وكانت أحلى شيء عندي أساس أني أنا ألقي هالقصيدة، وأحس دائما أنك أني أنا مذيعة أقعد ألقي القصيدة وألقيها بمشاعر. فهذه كان وايد لها تأثير فعلا، فعلا لها تأثير. يعني حتى كانت الأغنية، درس الموسيقى ما كان يعني درس عادي بالنسبة لي فعلا. ترى يعني الحين وانت تسألني خليتني وايد انتبه حق ذي الشيء استاذ حسن، ان فعلا ترى لما تحس بالكلمة ولما يكون انسان يعني تعرف الإذاعة ميكروفون، فانت قاعد توصل عبر الأثير كلمات،

0: مشاعرك مو سهل. بس لما أنت تربى على ذي الشيء وأنت صغير فتحس ذا ترى يأثر عليك حتى في حياتك. فلما أنت تتكلم أو تحتك مع الناس دائما راح تكون كلمتك تحس لها صدى، فما راح تنطق أي شيء ولا راح تقول أي شيء، يعني لازم بيكون فيها إحساس ومشاعر. ففعلا صارت حياتي يعني دائما فيها مشاعر، يعني لما أقول الكلمة أحب أقولها بإحساس، وهذا الشيء وايد أبوي نقله لي، يمكن لأن أساس أنه هو في الإذاعة وكان الكلمة لما توصلها لازم توصلها بإحساسك، فأنا رويت على ذي الشيء فكان له وايد أثر علي فعلا.
1: هل كان في نوعية معينة يفضلها الوالد في سماع الأغاني أو القصائد، ولا كان يعني يسمع يعني إلى من يعني فلنقل تطرق الكلمات أسماعه أيا كان؟
0: والله أبوي يحب أم كلثوم ويحب فريد الأطرش ومحمد عبد الوهاب، يعني احنا ترى ربينا في بيتنا على ذي الأغاني،
1: هذه أساطين.
0: يعني تعرف يعني مثلا احنا يعني كنا نعرف أم كلثوم، وأبوي كان يعني تعرف الأغلب البحرينيين كانوا متأثرين بالإذاعة القاهرة،
1: صحيح.
0: فكان والأفلام والسينما لأن أهما بدوا في ذي الشيء طبعا قبلنا، فكان يعني أعتقد أن كل بيت بحريني في ذي الفترة كان وايد متأثر بهذا الفن. فيعني هذه الأساطير الطرب احنا كنا وايد متأثرين فيهم. وبالنسبة هذي كان أبوي بعد يحب الفن الصوت، محمد بن فارس، كان يعني محمد زويد، فكنت أنا أطرب ضاحي بن وليد. فلما جيت الإذاعة هذين المطربين ما كانوا غريبين علي لأن أنا كنت أسمعهم في بيتنا، يعني أبوي كان فعلا يعني لأن كان بعده يحب العود، فلما كان يقعد كان يحط نوتة مثلا، كان في كتاب أذكر كان أعتقد هذا من مصر أبوي كان جايبهم، فكان يحط الكتاب مكتوب الأغنية والنوتة.
1: جميل.
0: فيقعد يعزف النوتة والكلمات موجودة اللي هي الكلمات الشعرية، فكان مرات ساعات أشوفها مثلا فريد الأطرش، مرات أم كلثوم، محمد عبد الوهاب،
1: الكلمات في صفحة والنوتة
0: في صفحة، وما زالت هذه الكتب موجودة. فلما أشوفها أقول حق أبوي بترى يعني أنت كان يقعد يعزف لنا على العود، فيعني إحنا كانت ذنة تقدر تقول طربية يعني من يوم إحنا أطفال.
1: وهناك قاسم مشترك يعني من الشخصيات اللي تفضلتي فيها أستاذ أمل، بأنها يعني خصوصا في يعني تلك الحقبة، ويعني الكبار الفنانين كانوا ينتقون الكلمات انتقاء،
0: صحيح.
1: يعني ما كانوا يعني يدون أو يعني يغنون أي كلام،
0: صحيح. كانت كل كلمة لها إحساس لها وقت، يعني مثل ليش الإذاعة الطربية؟ لأن لها مستمعين، والإذاعة الشعبية كذلك، حتى الفن الشعبي ما زلنا نضرب فيه. يعني أنا أذكر كنت ما أعرف أفرق بين الخماري والسامري، فكنت أسأل أبوي، وطبعا هذه المعلومات أنا أخذتها لما انضميت في الإذاعة، وزميلاتي صراحة ما كسروا، يعني كنا يعني وايد تعلمنا منهم. وبجانب ذي كانت اللي كان في الكنترول طبعا عمتي فيعني أنا بنت الإذاعة، لأن كانت عمتي تشتغل في الكنترول اللي هو استوديو البث، فكانت طبعا هي بعد جانب من اللي أثر فيني، يعني أنا في البيت بين أبوي وعمتي، فكانت فهذه المعلومات

0: يعني وايد تعلمنا منهم. وبجانب ذي كانت اللي كان في الكنترول طبعا عمتي فيعني أنا بنت الإذاعة، لأن كانت عمتي تشتغل في الكنترول اللي هو استوديو البث. فكانت طبعا هي بعد جانب من اللي أثر فيني، يعني أنا في البيت بين أبوي وعمتي. فكانت فهذه المعلومات اللي خذيتها عن الطرب وعن الفن الشعبي يعني طبعا استنبطتها من الوالد وعمتي.
1: شيء أصيل يعني.
0: أي فعلا محطة. يعني كانت الإذاعة مو بس كانت عمل، كانت جزء منها موجود في البيت.
1: أستاذة أمل، تاريخ 7/7/1997، هل يعني تذكرين بالضبط شلون كان يعني برنامجك من طلعتي من البيت لين وصلت الإذاعة؟
0: اي نعم، هذه ذاكرة ما تنسي. أول ما توظف طبعا والتقيت بزميلاتي، يعني الله يعطيهم الصحة والعافية، أستاذة سهام خليفة، أستاذة مريم الموسى، وكانت أنا لحقت على مسؤولنا. طبعا كان صراحة يعني كان فعلا سرامته وجديته، علمتنا سرامة والجدية أبو مازن. فلما جيت يعني احتواني الصراحة أستاذة بدرية كمال، إن شاء الله ما نسيت أحد، أستاذة لطيفة زويد، نيلة العامر، صراحة كانوا كني في بيتي، يعني احتواني كني بنتهم أو هم كانوا مثل خالاتي. فعلموني الشغل شلون، رواني شلون مثلا شلون يسوون الهيكل.
1: انت كنت اصغر الموجودات؟
0: كنت انا اول ما جيت كنت انا اصغر واحدة
1: ما شاء الله.
0: فكنت لحين ما تخرجت من الجامعة، فكنت لما جيت يعني شيء جديد، انه يعني انت تخيل انت كنت عارف الاغاني وذي بس ما شفتها على حقيقتها، ما شفت شلون يتم تنسيق البرنامج. يعني هي ما كانت بس صف برامج أو شيء، لا يعني كان في يحسبون الوقت، يحسبون الدقايق، الأغنية كان لازم نختارها. علموني شلون أختار الأغنية ومتى تنبثها الفترة الصباحية طبعا غير.
1: عفوا عشان يعني بس عذرا على المقاطعة، لكن عشان نقرب الصورة للمستمع، هذا يسمى باللوج.
0: اي اللي هو اللوج،
1: اللي هو اللوج، البرنامج اليومي.
0: البرنامج اليومي
1: كل فقره وكل اغنيه تنحط بتوقيت معين.
0: نعم،
1: ويعني بمده زمنيه معينه.
0: اي ومو بس كذي، يعني كنا لازم نختار الاغنيه اللي تناسب الفتره، يعني مثلا اغاني الفتره الصباحيه تختلف عن الفترة مثلا الظهر، تختلف عن العصر، تختلف عن الليل. طبعا هذه أنا تعلمتها من زميلاتي وأستاذاتي، فلما علمونا فكنا لازم نستمع حق الأغنية أساسا نعرف إن هي أي فترة، وكنا نشوف لازم مثلا مدة البرنامج إش كثر الفترة الفقرة اللي مثلا إحنا كان، لأن أول شيء الأساسيين كان يوزع فترة الموجز اللي هو الموجز الأخباري وبعدين فترة الأخبار، هذه كانت فترات أساسية ما تتغير. وبعدين إحنا بين هذه الفقرات، بين الفقرة اللي تكون بين الموجز والأخبار، عاد هني نحسب الساعة أو كانت ساعتين على حسب الفقرات اللي موجودة. فنقعد نحسب ونشوف شنو بنحط. طبعا هذه نحن نمشي على أساس الهيكل اللي هي كانت تسوي لنا طبعا الأستاذة بدرية كمال ومريم الموسى، فكانوا أهما يعني اللي نسقون الهيكل بإشراف طبعا كان بومازن، ويتفقون على البرامج شنو اللي راح تبث مثلا في هذه الفترة، لأن كانت هي فترات.
1: لا بس عشان ما نتجاوز هذه النقطة، الحين بومازن ذكرناه مرتين بالكنية.
0: أين؟
1: بس ما ذكرناه بالاسم.
0: بومازن إبراهيم مصطفى.
1: نعم،
0: كان هو مشرف المكتبة والتنسيق.
1: نعم،
0: فكان شخصية شديدة وجادة، وطبعا هذه الشيء جديته في العمل خلانا احنا نركز ونكون دقيقين في العمل. فعلى هالهيكل احنا يتم توزيع البرامج. اول شيء، اول شيء طبعا البرامج، عقب مثل ما قلت لك اول شيء كان فترة الموجز الاخباري وبعدين الفقرات الاخبارية، وبعدين يتم توزيع البرامج الاساسية، وبعدين في برامج عقب ما نوزع البرامج يتم هني في الفراغات اللي بين البرامج وهذه هني نضيف الأغاني. وطبعا

0: نكون في سهرات، في فقرات مسائية مثلاً، كنا نحط لازم نكون مثلاً في فواصل غنائية، فكان البرنامج منوع، يعني من الفترة الصباحية تكون أغاني صباحية، وبعدين يكون مثلاً ساعات يكون في برامج مباشرة الفترة هي كان صحيح. وبعدين العصر طبعاً لازم نختار الأغاني اللي تناسب، فكان الحلو إنه يعني إنك أنت تعرف إن الأغنية وين تحطها، هي ما كانت بس أغنية، هي كانت أغنية لها مكان معين، لها فترة معينة عشان تبث، فكان تنسيقنا عشان كذي سموه تنسيق، إن إحنا كنا ننسق البرنامج بعناية،
1: ولأن كان يعني يصاغ بذائقة الشخص اللي يعني يضع البرنامج.
0: إيه هو لمسات اللوج تصير على الموظف اللي يسوي اللوج. هي البرامج ثابتة والمواجيز ثابتة والأخبار ثابتة، بس الفقرات اللي تضاف مثل الأغاني طبعا هي على ذوق الموظف اللي قاعد ينسق اللوج، فهني هو يختار، عقب ما نختار اللوك طبعا يروح حق زميلات اللي أكبر مني اللي لهم خبرة أكثر، فأهما يشوفونه إذا كان اللوك فيه شيء والله شيء طبعا يوجهونا، لا مثلا ساعات يعني سبحان الله ساعات الواحد يخطأ، فأهما يزاهم الله خير كانوا ينبهون يقول لا مثلا هذه الأغنية ما تصلح ذي الفترة، هذه الأغنية مثلا كلماتها ترى حزينة، فكنا نركز على اللحن، كنا نركز على الكلمات، وطبعا الأغاني الوطنية، حتى الأغاني الوطنية ما كانت تبث في كل فترة، يعني حتى الأغنية الوطنية كان نختار لها الفترة المناسبة، فهذه حلو اللي كان يعني في التنسيق، انك انت قاعد تنسق شيء مو بس على ذائقتك، انت قاعد تنسق شيء تبي توصله للمستمع، انه هو حتى وهو يسمع اللو كامل ما يكون في يعني شيء شاذ، تحس في تناسق، في مثل ما يقولون هارموني، في يعني في تناسق لذيذ لطيف، انه يكون لطيف على الاذن ومتناسق مع البرنامج، لأن إحنا كنا نسمع الأغنية ونسمع البرنامج ونسمع ذي، فتحس إنه لازم إنه يعني ما يصير أنا أحط مثلاً برنامج دراما وكذي وقبله يعني ممكن قبله لكن بعده أغنية نقازية وكذي، لا نقعد بالتدريج،
1: أي ما في تناسق بالضبط، حزينة
0: وبعدين مرة واحدة رجحة، لا فكان في يعني نستخدم حتى الأغاني، كنا لازم نضيف الأغاني الجديدة ونمزجها مع الأغاني القديمة، وكان هذه حلاوة البرنامج العام، أنه هو كان برنامج شامل
1: ومليان
0: ومليان فعلا، يعني كان لأنه يبث 24 ساعة، فأنت قاعد تنقل مو بس يعني بس برنامج، أنت تنقل مشاعر، يعني حتى البرامج لما كانوا يحطونها في اللوج كانوا أساتذنا والأستاذات كانوا يسمعونها يشوفون هل هذه، وحتى البرنامج لما يسمعونه كانوا يشوفون هل يناسب حق أي فترة، لأن في برامج صباحية
1: صحيح.
0: في برامج حق الفترة اللي هي فترة الظهر أو فترة العصر، وفي برامج يناسب حق الليل حق السهرة، فكان يعني الموظف اللي كان ينسق أو اللي نسق الهيكل أساساً واللي يختار البرامج كان تشكل لجنة، يعني كان أستاذ بمازن إبراهيم مصطفى وأستاذ بدرية كمال ومريم موسى وسهام خليفة ونيلة ولطيفة زويد، يعني اللي أنا اشتغلت وياهم كانوا كلهم يقعدون، وإحنا كنا نقعد لأن إحنا كنت أنا كنت لأن يعني، وطبعاً الوالد كان موجود معاهم، وكل واحد لأن تخصصه يختلف، يعني مثلا اللي كان يسمع البرنامج قبل لا يبث البرنامج وقبل لا يوثق اصلا في المكتبه كنا نسمع الماده، يعني اول شيء نسمع الاغنيه كنا نسمع جودتها، هل جوده الموسيقى ما يكون فيها قطع ما يكون فيها شيء، يعني اساسا مثلا ان الموسيقى حتى التسجيل انه يكون نقي،
1: لا.
0: وكذلك البرنامج لما كنا يعني كانوا زميلاتنا وزملائنا في العمل كانوا يعني دقيقين، يعني كانوا يسمعون البرنامج يشوفونه من ناحية الجودة، جودة التسجيل يعني كصوت، وفي نفس الوقت كجودة المادة كمحتوى، يعني ما كنا المكتبة، يعني أنا هاي تعلمتها من أستاذاتي، يعني حتى لما عقب أني أنا صرت منسقة بعدين صرت أستمع البرامج وأقيم البرنامج، ففي هذه الفترة تعلمت منهم أن أنا البرنامج لازم

0: ما أدقق على كصوت كتسجيل، وبعدين لازم أسمع محتواه عشان أشوف هل محتواه يعني مفيد ولا غير مفيد،
1: وكان محتوى
0: يصلح للبث أو ما يصلح للبث يعني، وأكتب ملاحظاتي. وطبعا تشوفها المشرفة، مشرفة المكتبة والتنسيق، وعلى ضوءها يتم يعني التناقش مع المسؤول اللي أكبر، وبعدين يقرر هل يبث البرنامج ولا لا.
1: من كانت مشرفة المكتبة والتنسيق؟
0: أنا قلت لك مثل ما قلت لك أخوي، أول شيء أنا لحقت على أستاذ إبراهيم مصطفى، كان هو أول مشرف حق المكتبة والتنسيق.
1: نعم.
0: وبعدين كانت أستاذة بدرية كمان، وبعدين صارت أم فراس،
1: أستاذة
0: فاطمة أبو شقر. فأنا اشتغلت مع هذيلا، وكل واحد منهم استفدت منه شيء. يعني إبراهيم مصطفى كانت جديته علمتني أن العمل جاد، أثناء العمل لازم تكون جاد. أستاذة بدري كمان علمتني الدقة، فساعات يعني مثلا أنت لما تكون لازم تكون دقيق حتى في الوقت، ترى تفرق حتى نص الدقيقة. لأن في البث يعني مثلا تقول لي ما يصير تحطين أغنية مثلا فترة يعني إحنا أنا ساعات مثلا أنت تعرف لما مثلا تقول يلا 4 دقائق وخمسة وأربعين ثانية يعني ما فيها يعني 15 ثانية على هذه أوكي، بس هي في البث مع في استوديو البث
1: سكتة طويلة،
0: أصير سكتة طويلة يعني.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
3: جلسات مجلس الشورى. يعقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية الاعتيادية يوم الأحد من كل أسبوع، ويترأس الجلسة معالي رئيس مجلس الشورى، وفي حال غيابه يتولى رئاسة الجلسة سعادة النائب الأول لرئيس المجلس، وفي حالة غيابه يرأس الجلسة سعادة النائب الثاني لرئيس المجلس، وفي حال غيابهم معا يتولى رئاسة الجلسة أكبر الأعضاء سنا.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
4: الأمن، الأمن وقود الحياة. الأمن اللي تنعم به مملكة البحرين هو ثمرة جهد وتعب وسهر ونتيجة تعاون جميع أجهزة المملكة والمواطنين، واللي دايماً لهم الدور الرئيسي في المحافظة على أمن البحرين واستقرارها. شرطة البحرين،
5: شرطة البحرين، شرطة البحرين،
4: صمام الأمان والنظام وهم العيون الساهرة، وقت الشدة تلقاهم كلهم همة وعزم وعنوان لحب الوطن،
5: لحب الوطن.
4: أم أف أم

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير مستمعينا مستمعي إذاعة مملكة البحرين وتحديدا برنامج MFM. أحييكم أحلى التحايا مني من خلف الميكروفون شيخ الزياني. من الإعداد حوراء إبراهيم وعايشة البعواس، وتحية من المخرج عبد الرحمن البطي، ومن الإشراف الرائد خالد الجميري. احنا معاكم ما يقارب الساعة لحد الساعة الثانية والنص بإذن الله. طبعا ودنا قبل أن نبتدي موضوع نذكركم بإرشادات السلام على الطريق، لبس حزام الأمان، الالتزام بالسرعة المحددة للطريق، وعدم تجاوز الإشارة الحمراء، عدم الوقوف أو تجاوز المربع الأصفر، وأيضا عدم استخدام خط الطوارئ. نتمنى لكم طبعا قيادة آمنة. احنا معاكم ان شاء الله، وموضوعنا عن جهود الاسعاف الوطني في تعزيز السلامة والاستجابة للحالات الطارئة.
1: من القطنين الى بحر تم رصد هدف على شاشة

0: الثانية تم رصد هدف آخر متجه إلى الهدف الأول، واتضح على شاشة التعرف الآلي أن مالك القارب مطلوب أمنيا. أطلب الدعم من سحاب والتدخل السريع.
1: رئيسي لسحاب، توجه إلى الإحداثيات المرسلة
0: من قيادة خبر السواحل إلى سهم 2. خلك قريب من الإحداثية.
2: الشجاع إلى جميع الدوريات، استلمنا بلاغ من الرئيسية عن الاشتباه بهدف في عرض البحر شمال البحرين، سيتم إرسال الإحداثيات. استلم
3: شجاع 209، استلم شجاع 208، استلم
4: شجاع 32، استلم
5: سحاب إلى الرئيسية، يقوم الهدف بنقل الشحنة.
6: تم رصد إشارة لاسلكي بين الهدف وإحدى السيارات.
5: سحاب إلى الرئيسية، تفرق الهدفين بعد استلام الشحنة.
7: على 54 للرئيسية، تم رصد المركبة المشتبه فيها عن طريق الكاميرات الذكية وجاري تتبعها.
8: تم رصد الهدف وجاري المتابعة.
9: ارفعلك فوق، لا تتحرك.
10: أملك
11: المدينة. الأم في أسبوع.
12: سمو محافظ المحافظة الجنوبية يتفقد مشروع تطوير شارع 96. وكيل وزارة الداخلية يشيد بفوز الموارد البشرية بجائزة التحسين المستمر العالمية. ووحدة حماية الطفل القبض على شخص قام باستدراج واستغلال طفلة عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي. وفي إنجاز جديد لوزارة الداخلية، الوزارة تتألق عربياً بتسع جوائز في بطولة الرواد العربية السادسة للتنس. محافظ المحرق يلتقي رؤساء المآتم والجهات الأمنية والخدمية لمناقشة استعدادات موسم عاشوراء.
1: من الرئيسية لعمليات 4 إلى فيصل إلى الإسعاف الوطني، استلمنا بلاغ عن وقوع انفجار بأحد المباني مجمع 95 ونتج عنه إصابات، وتم إرسال البيانات عن طريق النظام الجغرافي الأمني.
13: أخوي الحق عليه، ولدي سك على روح الباب مو بعارف يبطل الباب على روحه.
14: ما عليه أختي، بتكون الأمور طيبة حالياً وراح أرسل لك جوالية الدفاع المدني. تقدر تعطيني العنوان؟
15: سيارة توقفت عند منزل رقم 31 مجمع 28 ونزل هنا 4 أشخاص مسلحين.
1: استلمت، سيتم إرسال قوات التدخل.
5: سحاب لصقر 10، احنا باتجاه الموقع.
12: معنا من غرفة العمليات الرئيسية بوزارة الداخلية الرائد رشيد المير، ليطلعنا على أبرز البلاغات الواردة إلى الغرفة خلال 24 ساعة الماضية وخلال هذا الأسبوع. يا هلا ومرحبا فيك الرائد رشيد.
16: هلا أختي، الله يمسك بالخير. طبعا تلقت غرفة العمليات الرئيسية عدد 3856 بلاغ خلال الأسبوع، وعدد 485 بلاغ خلال 24 ساعة. طبعا كان أبرز بلاغ عند الحارة في منزل بمنطقة عرار، تكون من 3 طوابق. تم إرسال الجهات المختصة، وفور الوصول تم إخلاء عدد 10 أشخاص من قبل الدفاع المدني، وتم إخماد الحريق. كان الحريق في طرفة بالطابق الأرضي ونتج عن أضرار مختلفة، كما تم معاينة الأشخاص من قبل الكادر الطبي، إلا الحمد لله متعرضوا لأذى. وكان السبب الحريق ارتفاع درجة حرارة بماكينة القهوة.
12: نعم، شكرت لك الرائد رشيد المير يعني على هذا التقرير، ويعطيكم ألف عافية. كل الشكر للعاملين بغرفة العمليات الرئيسية. شكرا لك.
16: مشكورين. مع السلامة.
1: من الرئيسية لعمليات 4 إلى فيصل إلى الإسعاف الوطني، استلمنا بلاغ عن وقوع انفجار بأحد المباني بمجمع 95 ونتج عنه إصابات، وتم إرسال البيانات عن طريق النظام الجغرافي.

0: عليه ولدي سك على روح الباب مو بعرف يبطل الباب على روحه.
1: ما علي يا اختي، بتكون الامور طيبه حاليا وراح ارسل لك وليات الدفاع المدني. لو تعطيني العنوان.
2: سيارة توقفت عند منزل رقم 31 مجمع 28 ونزل هنا 4 اشخاص مسلحين.
3: استلمت. سيتم ارسال قوات التدخل.
4: انسحاب لصقر 10، احنا باتجاه الموقع.
5: أمريكي. أمريكي.

0: تعد طبعاً سرعة الاستجابة في الحالات الطارئة عامل أساسي في إنقاذ الأرواح، ومن هنا يأتي الدور المهم اللي يقوم به الإسعاف الوطني من خلال الجاهزية المستمرة والكوادر المؤهلة اللي تعمل على مدار الساعة. راح نتحدث أكثر مع ضيفنا الكريم محمد عادل بريمة، أخصائي طب الطوارئ بمركز الإسعاف الوطني، ولكن نتوقف للحظات مع فقرة سكتش وعائلة بو محمد.
1: يوميات عائلة بو محمد.
2: شوف بابا، لين إن شاء الله كبرت وخذت الليسن لازم تخلي مسافة الأمان بينك وبين السيارة اللي قدامك.
3: إيه بابا، عشان ما ندعم السيارة اللي قدامنا.
4: عفية عليك حبيبي، وعلشان نكون دايما بخير والشارع يما حبيبي، لازم يدورون بالهم على روحهم وعلى غيرهم.
3: إنزين ماما، متى يصير أقعد قدام يم بابا؟
2: يلا يا أم محمد، الحين شوفكت منه.
4: إن شاء الله حبيبي، لكبرت بتقعد يم بابا قدام، لكن شنو نخلي دايما؟
3: نخلي أحسهم الأمان إذا قاعدين قدام وحتى إذا قاعدين مرة.
2: عافية على ولدي الشاطر، صح كلامك.
4: وي أبو محمد، إسعاف جاي من بعيد، تنعز يمين.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، إن شاء الله خير يا رب، إن شاء الله خير.
3: ماما، ليش كل السيارات وقفوا على صوب؟
4: عشان حبيبي الإسعاف لازم يطوف ويساعد الناس اللي محتاجين.
3: بابا، شوفي سيارات كان يلحقون الإسعاف.
2: الله يهداهم، يربكون الطريق بهالتصرف الخاطئ ذي.
4: وي وي، ليه يدعمون؟ ليش هالتهور؟
2: لا حول ولا قوة إلا بالله، تسببوا بحادث من لا شيء، وعطلوا روحهم وعطلوا الإسعاف الوطني من إنه يقوم بواجبه.

0: طبعا هذا كان مشهد تمثيلي ممكن يحدث يوميا في الشارع، ونشوف ان في ناس ما يحترمون الدور اللي يقوم فيه او اللي تقوم فيه سيارة الاسعاف ورجال الاسعاف الوطني من اجل تأمين سلامة وانقاذ الارواح. طبعا راح نتكلم اكثر عن هذه الكوادر ودورها وعملها، طبعا بنتعرف على رحلة الاستجابة من بداية تلقي البلاغ وحتى وصول الفرق الى موقع الحالة، طبعا الى جانب ايضا جهود الإسعاف الوطني ودوره في التعامل مع مختلف البلاغات. معنا ضيفنا الكريم محمد عادل بريمة، أخصائي طب طوارئ بمركز الإسعاف الوطني. يا هلا مرحبا فيك.
1: يا هلا فيك أستاذة.
0: أخوي محمد، يعني أنت أخصائي طب طوارئ، يمكن ودنا نعرف الجمهور بهذه المسمى ودورك في إنقاذ الأرواح.
1: بالطبع، في البداية أخصائي طب الطوارئ أو ما يعرف باسم المسعف المتخصص هو عبارة عن تخصص رعاية صحية أولية يتمتع بمهارات متقدمة، يعمل بشكل أساسي على تقديم الرعاية الطبية الفورية للحالات الحرجة وتكون مهددة للحياة. دوره يتمثل في إجراء تدخلات طبية نفس ما قلت تكون متقدمة، يركز فيها في الأساس على إنقاذ حياة المريض. البرامديك أو المسعف يتلقى تدريبات أطول وأكثر شمول، الشيء اللي يمنحه عدة صلاحيات لإعطاء الأدوية وأيضا إجراء أعمال جراحية حتى لو كانت بسيطة أو متقدمة مثل التنبيب الرقامي لمساعدة التنفس.
0: نعم.
1: وغيرها.
0: نعم، طبعا الجميل في عملكم انه هو انساني، تتعاملون مع حالات كثيرة، الله يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك.
0: يعني يمكن اللي استشفيناه من السكتش المشهد التمثيلي انه وايد ناس يشوفون مع الاسف سيارات الاسعاف في الشوارع، يطلبونها وقت الطوارئ، لكن ما يعرفون حجم العمل اللي يصير خلال

0: هذه الأمور كلها. فاليوم نبي نتكلم أكثر، أنتوا اليوم من تتلقى غرفة العمليات البلاغ لحد وصول السيارات الإسعاف إلى المصاب، هذه الرحلة المليئة بالأحداث وكونكم أنتوا قاعدين كأنكم تحاربون أو تتعاملون مع الدقيقة والثانية تفرق عندكم، فياريت تكلمنا عن هذه المهمة العظيمة اللي تقومون بها.
1: بالطبع بالطبع، طبعا تمر رحلة الاستجابة لأي بلاغ بعدة محطات مهمة تكون مرتبطة ببعضها، تتطلب للأمانة عامل ضبط نفس كبير وتركيز شديد ودقة في جمع المعلومات وتنقيها. في البداية طبعا البلاغ يمر عن طريق غرفة العمليات الرئيسية بالوزارة 3 ساعات، بعدها يتحول البلاغ إلى غرفة عمليات الإسعاف الوطني، يتلقى المسعف البلاغ عن طريق غرفة العمليات عن طريق جهاز نظم المعلومات احنا نسميه MDT، وهاي الجهاز يساعد في إيصال موقع المريض في حال عدم وجود الهاتف. مع العلم ان الهاتف بعد يكون مشمول في عملية تلقي البلاغات. بعدها يتوجه او اقرب مركز للموقع او للحالة نفسها وفق للبروتوكولات الطوارئ المعتمدة وعلى حسب تصنيف الحالة سواء كانت بسيطة أو حرجة. بعدها طبعا خلال سير عملية الإسعاف ممكن متلقي البلاغ يزود الطاقم الإسعافي بمعلومات إضافية تكون مساهمة في تجهيز المسعفين والطاقم نفسيا للبلاغ اللي هم راح يواجهونه. وهذا يساعدنا احنا ايضا كمسعفين على اساس ان احنا نرسم صوره شنو من معدات راح نستخدم او شنو من ادويه احنا راح نعطي المريض قبل وصولنا عشان نضمن له يعني افضل رعايه صحيه ممكنه.
0: بالتاكيد اليوم من خلال خبرتكم الميدانية أخوي محمد، يعني أكيد يعني تواجهون مواقف وحالات يومية تتعاملون معها، هل اليوم نقدر نقول تغيرت طبيعة البلاغات خلال السنوات الأخيرة؟
1: للأمانة عديد الحالات نباشرها بشكل شبه يومي، يعني هي حالات تكون مرضية مثل انخفاض وارتفاع الضغط والسكر بالإضافة إلى آلام الصدر والبطن والوعكات الصحية، اللي خصوصا تكون بعض الأحيان تكون موسمية ومرتبطة بعوامل مناخية وإصابات مثل الحوادث والسقوط وغيرها. لكن بشكل عام طبيعة البلاغات مع مرور السنين ما تغيرت كثر ما وعي المواطن تغير بنوعية البلاغ نفسه، فصار في قابلية أكثر إنه هو يتعامل مع الحالة قبل وصول الطاقم الإسعافي، وهي طبعا يعود الفضل للدورات الإسعافية اللي قاعد تنعرض لهم خلال دور الرعاية مثلا لأولياء الأمور كبار السن وبرامج الإذاعة وسائل التواصل الاجتماعي أيضا.
0: نعم جميل، بما أن احنا نتكلم عن الوعي أخوي محمد، يعني الواحد في الحالات الطارئة يمكن البعض أو كلنا في يوم من الأيام اضطر أنه يتصل لغرفة الإسعاف، يعني يكون فينا ارتباك توتر خوف، شنو المفروض يعني الشخص، يعني شنو هي الأشياء المهمة اللي يكون هو عليها الشخص الموجود في الموقع نفسه بحيث أن هو يسهل عليكم أن أنتوا توصلون كمسعفين وتحددون الموقع والحالة؟
1: من الطبيعي جدا طبعا أن الواحد يتعرض عند حدوث عارض صحي مثلا لشخص قريب أو حتى لو كان غريب عنه، وهذه من باب حرصه على تقديم يد العون له ومساعدته في لحظات تعد فيها الثانية، وسرعة الاستجابة أمر مؤثر جدا يعني وفارق. فأفضل شيء ممكن أنت تسويه في الموقع هو سرعة استيعاب أن كل ما كنت أنت أهدأ كل ما انعكس هدوءك على المصاب نفسه. فأيضا مهم إذا ما كان عندك خلفية طبية أو دورة مستجيب أول للإسعافات الأولية نحاول أن نكون حذرين جدا في تحريك المريض، لأن هاي الشيء ممكن يسبب له تفاقم في إصابته. ودائما التواصل مع رقم الطوارئ 3 ساعات، مستجيبين البلاغ راح يعطونك تعليمات إضافية راح تساعدك على أن أنت تباشر أو تساعد الحالة.
0: نعم احنا معاكم مستمرين اعزائي المستمعين.

في الجزء الأول من حلقتنا عن جهود الإسعاف الوطني في تعزيز السلامة والاستجابة للحالات الطارئة مع ضيف الكريم محمد عادل بريمة، أخصائي طب طوارئ بمركز الإسعاف الوطني، بعد هذا الفاصل.

0: هلا ومرحبا فيكم مستمعينا من جديد. وطبعا موضوعنا عن جهود الإسعاف الوطني في تعزيز السلامة والاستجابة للحالات الطارئة. ضيف الكريم محمد عادل بريمة، أخصائي طب طوارئ بمركز الإسعاف الوطني. احنا تحدثنا في البداية عن رحلة الاستجابة من لحظة استقبال البلاغ إلى وصول سيارات الإسعاف. ومثل ما نعرف هناك أخ محمد، يعني أنظمة أنتوا تصنفون من خلال هالبلاغات، حابين نتكلم عنها بشكل أوسع.
1: تفضل. صحيح. بالطبع يعني مركز الإسعاف الوطني استحدث نظام دقيق جدا يعني لتصنيف البلاغات، عبارة يكون عن 5 مستويات حسب درجة الخطورة. فالمستويات الثلاثة الأولى تتمثل فيها تكون يعني عن حالات حرجة تستدعي تدخل سريع ونقل للمريض يكون إلى أقرب مستشفى، مثل فقدان الوعي وصعوبة التنفس والحوادث البليغة وأي حالة بشكل عام تشكل خطورة على حياة المريض. المستويان الرابع والخامس تكون عبارة عن حالات يعني غير طارئة، بس يعني ما تشكل تهديد مباشر للحياة، يعني ممكن ان الواحد يتعامل معها وفق الارشادات الطبيه اللي يتم اعطاء لها يعني عن طريق غرفه العمليات او متلقين البلاغات.
0: اي نعم، طبعا احنا تكلمنا ان من الضروري ان الشخص يعني يهدئ من نفسه، كل هذه على اساس انه يسهل عمليه مهمه المسعفين. عطنا مثال من الواقع، شخص ساهم في او سهل عمليه المسعفين قبل وصولهم من خلال الاتصال معكم.
1: طبعا أذكر في يوم من الأيام بعد كنا طالعين حق بلاغ، الشخص على حسب ما ورنا أنه هو كان يعاني من حالة صرع أو تشنج. فلين وصلنا للموقع لاحظنا أن المريض كان على وضعية تسمى بوضعية الإفاقة. هذه الوضعية طبعا تعتبر جدا جدا مهمة لأنها تساعد في فتح مجرى التنفس للمريض وتمنعه من أن يختنق لا سمح الله بالقيء أو بأي شيء ثاني، وهاي الشيء يضره وما يخليه يتنفس عدل. فكون أن شخص من اللي كانوا متواجدين في الموقع كان عنده أو ملم بهاي الوضعية وبهاي الإجراء اللي يعتبر جدا بسيط لكن جدا فرق مع المصاب حد ذاته، لأنه يوم وصلنا كان هو فاقد للوعي وكان معرض جدا للاختناق. يعني
0: طبعا اليوم من الجميل أن دورات الإسعاف الوطني، عفوا الإسعافات الأولية، موجودة بالمجان، موجودة في كل مكان.
1: صحيح.
0: ممكن أن الشخص بتعلمه لهذه الإسعافات ينقذ العزيزين من حوله. رح ننتقل لموضوع الصيف وفصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة. شنو أكثر الحالات اللي تلاحظون أن تزيد خلال هذه الفترة؟
1: نلاحظ خلال هذه الفترة من السنة يكون في إقبال كبير على برك السباحة والشواطئ.
0: نعم.
1: طبعا بالنظرة لدخول فصل الصيف يعني، فأغلب الحالات تكون متعلقة بالغرق والجفاف، بالإضافة إلى الإجهاد الحراري وضربات الشمس والحروق الجلدية. يعني
0: اليوم شلون نقدر نفرق بين الإجهاد الحراري وضربة الشمس من ناحية الأعراض؟ متى نقدر نقول أن هذه الحالة خطيرة يعني تستدعي أن احنا نطلب الإسعاف والتدخل الطبي العاجل؟
1: علامات وأعراض ضربة الشمس والإجهاد الحراري ممكن تتبادر للشخص في بداية الأمر أن هي تعب عام أو ضعف عادي خلال اليوم يعني.
0: نعم.
1: لكن بالإمكان أنها تكون أعراض خطيرة تهدد حياة الشخص. الإجهاد الحراري بشكل سريع يعني عبارة عن يكون الشخص متعرض لدرجات حرارة عالية ومرتفعة ورطوبة أيضا عالية، فجسمه يحاول يبرد نفسه عن طريق التعرق. فمع استمرارية التعرق وكثافة التعرق الجسم راح يفقد السوائل والأملاح اللي موجودة فيه، فبالتالي الشخص راح يحس بدوخة صداع وتعب وغثيان.
0: أكيد هناك إسعافات أولية يعني ممكن أن احنا نقدمها للشخص المصاب بالإجهاد الحراري أو ضربة الشمس يعني لحد ما توصل سيارة الإسعاف يقومون بمهام.
1: بالطبع

0: طبعا قبل لا أذكرها أبي أنوه على ضربة الشمس. ضربة الشمس تختلف تماما عن الإجهاد الحراري في نوعية الخطورة، لأنها
1: نعم
0: تعتبر أشد خطورة من الإجهاد الحراري. ضربة الشمس يعني تعتبر عندنا أنها حالة طوارئ تستوجب تدخل سريع، لما تمثلها طبعا من خطورة. هي تكون عبارة عن أن الجسم فقد خاصية التبريد، ألا وهي التعرق الذاتي له، فترتفع درجة حرارة الشخص، بعض الأحيان توصل لأكثر من 40 درجة، جسمه يصير حار وجاف ومحمر، دقات قلبه تزيد، يحس أيضا بغثيان وتشوش، الأمر اللي يمكن يوصل لا سمح الله لفقدان الوعي يعني.
1: نعم الأغماء. يعني الجفاف أخ محمد يعني من المشاكل اللي قد يستهين بها البعض، خاصة الأطفال وكبار السن، راح نتكلم عنها أكثر، ولكن أيضا إذا عندك تعليق عن موضوع ضربة الشمس. نعم
0: إيه نعم، أنا بس بنوه على أسبابه ومسببات ضربات الشمس والجفاف الحراري. كلا الحالتين هم يعني لهم تقريبا نفس المسببات، العمل أو الرياضة خلال ساعات الذروة، فترات النهار، والتعرض لفترات طويلة للشمس، الرياضيين أو العمال وأصحاب الوظائف اللي تتطلب طبيعة عملهم إنهم يكونون في مواقع خارجية، أيضا الجفاف نفس ما ذكرتي، وعدم شرب كميات كافية من الماء خلال اليوم، لبس ملابس تكون ثقيلة ما تناسب فصل الصيف، بالإضافة أيضا إلى عامل السن اللي يعتبر مهم، لأن صغار السن وكبار السن قدرة جسمهم على تنظيم الحرارة تكون مختلفة يعني.
1: يحتاجون متابعة أكثر في موضوع شرب كمية كبيرة من المياه مع هذه الأجواء الحارة.
0: إيه نعم.
1: فعلا يعني من الضروري أن الواحد يفرق بين ضربة الشمس وبين موضوع الجفاف، وشنه الإسعافات اللي ممكن يقدمها قبل. نعم
0: طبعا، التدخل الإسعافي بالنسبة للإجهاد الحراري وضربة الشمس يتمثل في تبريد الجسم بشكل سريع. أنا بس كنت أبي أنوه على مثال يعني، لأن استرسلت أذكر مرة طلعنا حق بلاق، وشخص كان مغمى عليه ويحس بغثيان شديد قبلها على حسب ما وردنا. فيوم وصلنا حق الموقع، الأشخاص اللي كانوا قاعدين يساعدونا كانوا قاعدين يعني يحاولون أن يعطونا ماي أو أنه يرشون عليه ماي بحيث انه يحس بتحسن يعني، لكن غفلوا عن اهم نقطة، لو هي انه يشيلونه من مكان الحار اللي هو فيه او من الحرارة، ويخلونه في مكان تحت ظل او في مكان مكيف او بارد. فاهم نقطة هنا احنا نحاول ننقل المصاب للظل او المنطقة باردة، بعدها نزيل الملابس الضيقة ونحاول ان احنا نرش الماي على جسمه، أو نحط الثلج تحت الأبطين أو حول الرقبة، بالإضافة لاستعمال المروحة أو التهوية لتهوية الجسم، وإذا كان المريض واعي نحاول أن نعطيه جرعات بسيطة متكررة من الماي. أما إذا كان غير واعي الشخص، إذا كان فاقد للوعي، نحاول أن احنا نتجنب أن احنا نعطيه أي سوائل عن طريق الفم، لأن احنا ما نبي الماء يدخل لمجرى التنفس ويسبب له مشاكل إضافية.
1: فعلا يعني يمكن البعض يعني يستهين بالحرارة في فصل الصيف، ويتعرض لفترات طويلة للشمس، سواء كان طبيعة عمل الطلاب أو أنه يقوم بممارسة الرياضة أو الأطفال اللعب بالخارج في أوقات الظهيرة. كل هذه الأمور قد تعرضهم لمشاكل مثل الجفاف، مثل الإجهاد الحراري وضربة الشمس. لذلك احنا ننوه الجميع بأنهما يعني يتم أخذ الحيطة والحذر من هذه الأجواء، و طبعا يقومون بأمور تتناسب مع فصل الصيف، من حيث الالتفات لدرجة الحرارة. هناك يعني ممكن أنه ما يستظلون مثل ما ذكرت أخ محمد بالظل، أو الدخول لأماكن باردة، اتباع رياضات تكون في أماكن مكيفة. بالتأكيد راح نواصل معاكم موضوع حلقتنا عن جهود الإسعاف الوطني في تعزيز السلامة والاستجابة للحالات الطارئة بعد هذا الفاصل.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا في الجزء الأخير من حلقتنا اليوم عن جهود الإسعاف الوطني في تعزيز السلامة والاستجابة للحالات الطارئة. أخ محمد، يعني مثل ما نعرف فصل الصيف الكثير من الناس يرتودون الشواطئ، برك السباحة. اليوم شنو هي أكثر الحوادث أو الإصابات اللي أنتوا تتعاملون معها؟ وأبرز الرسائل والإرشادات اللي أنتوا حابين توصلونها للأهالي للوقاية من حوادث الغرق اللي ممكن تحدث لا قدر الله؟
1: طبعا الغرق الأمانة هو يتمثل يكون الخطر الأكبر خلال موسم الصيف، بالإضافة أيضا إلى السقوط والانزلاق داخل برك السباحة بسبب الماء اللي يكون موجود على الأرضيات اللي بدوره يسبب جروح خطيرة وكسور. أيضا لسعات قناديل البحر وحوادث الدراجات المائية خلال هذه الفترة من السنة تكون في ازدياد. يعني فيما يتعلق بالغرق، أنا أعتقد أن أهم شيء كل منشأة أو كل شخص أو كل ولي أمر لازم أنه يتعلم الإسعافات الأولية، لأن هذا الشيء راح يفيده ويفيد اللي حواليه ويفيد أسرته، بحيث أنه لا سمح الله حتى صار أي عارض صحي هو يكون على دراية بكيفية التعامل من عاش قلبي رئوي وغيره. فالغرق والأطفال بشكل خصوصا، يعني هم ممكن تكون الفئة الأكثر عرضة، لأن هم بطبيعة الحال ما يعرفون طبيعة الخطر المحيط فيهم في الماء. فيفضل أن دائما نراقبهم مراقبة حثيثة، يعني بحيث أن ما نشيل نظرنا عنهم أبدا، بالإضافة أن احنا نحاول نلبسهم سترات النجاة بشكل متواصل، ما حتى إذا طلع من الماء نحاول نحن نخليه، لأنه ممكن أنه هو يروح للماء مرة ثانية بدون ما إحنا ندري.
0: فعلًا يعني الغفلة ممكن في ثواني الطفل، لأنه ما يدرك مخاطر الأمور فيتعرض لقدر الله للغرق. نعم
1: بالضبط.

0: بالضبط. أيضا شيء مهم جدا إن إحنا نعلمهم من هم صغار إن شلون كيفية السباحة مثلا،
1: بالضبط.
0: والدورات هذه يعني تساعد في إنهم ممكن يشيلون نفسهم قبل ما يجي أحد ويساعدهم يعني.
1: نعم، إذا بنتكلم عن موضوع الحروق أخ محمد، من الإصابات أيضا الشائعة اللي ممكن تحدث في المنازل أو
0: بالطبع.
1: أثناء الأنشطة الخارجية، شنو هي الإسعافات الأولية الصحيحة للتعامل مع إصابات الحروق؟
0: بالطبع. الحروق للأسف يعني هي ممكن من المشاكل اللي واردة جدا يعني حدوثها. أنا بس بشكل سريع أبي أنوه إن الحروق ممكن إحنا نصنفها لثلاث مستويات. المستوى الأول ممكن يكون عبارة عن احمرار بسيط وألم طبعا موجود. المستوى الثاني يكون أكثر خطورة، يكون الأبرز فيه إنه وجود فقاعات بارزة على الجلد، والألم في العادة بعد يكون أكثر حدة.
1: أشد.
0: إيه نعم. الدرجة الثالثة وهي تكون الدرجة العميقة اللي يكون طبقات الجلد السفلية يعني عفواكم تكون محترقة أو تضررت بشكل كبير، بحيث أن الشخص ممكن خلال هذه المرحلة ما يحس بألم.
1: نعم.
0: أي نعم. أهم الإسعافات الأولية يعني خصوصا عند الحرق أن احنا نحاول نحط ماء جاري على موضع الحرق، ونستخدم دائما الشاش المعقم يعني والنظيف لترطيب بس وتنظيف المنطقة. بعدها ممكن نحن نغطي مكان الحرق بشاش يكون ثاني غير اللي استعملناه في الأول للتعقيم، مع إمكانية وضع مراهم للحروق تكون متوفرة يعني في أغلب الصيدليات. وبعدها بنوه على شغلة يعني وايد إحنا نسمعها، إن هل ممكن أحط معجون، هل ممكن أحط زيت، هل
1: عسل.
0: ممكن أي هذه الأشياء. دائما نحاول نحن نعيد ونزيد يعني حق المستمعين والأمور إن هذه الأشياء ممكن تفاقم من سوء الحرق، وتحس وتخلي المريض ممكن إنه هو يتألم أكثر وتضر بعد في عملية استشفاء بعدين.
1: إذا احنا ما
0: فالأفضل
1: نلجأ
0: إحنا
1: للمنتجات المنزلية من أكل وغيره.

0: الله يعافيك أستاذ جاسم. في البداية حابين نتعرف بشكل عام على العلامات التي تدل على الإصابة بالإجهاد الحراري أو ضربة الشمس وكيفية التعامل معها.
1: سؤال كلش مهم. أول شيء لازم نعرف من الأشياء أو المشاكل الصحية المتلازمة مع أفضل الصيف هي الإجهاد الحراري وضربة الشمس والجفاف.
0: نعم.
1: الإجهاد الحراري بصورة عامة هو حالة من حالات المشاكل الصيفية اللي يتعرض لها أي واحد منا نتيجة إما يقوم بمجهود معين أو عمل معين، خصوصا في وقت الذروة أو في وقت أنه يفقد سوائل كثيرة وأملاح.
0: نعم.
1: ضربة الشمس هي حالة طبية خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة إذا ما يتم التعامل إياها بشكل صحيح.
0: نعم.
1: اسمع علينا كناس عامين، نحن يجب نعرف شلون نتصرف مع كل حالة. إذا كان أي شخص بدت عليه علامات وأعراض الإجهاد مثل صداع، التعرق الشديد، الإرهاق، نقول له يوقف هذا النشاط أو هذا العمل اللي هو يسويه وننقله إلى مكان مظلل، خليه يشرب سوائل إذا كان يقدر يشرب إلى أن يستعيد صحته وطاقته. أما ضربة الشمس اللي لازم نعرف علامات وأعراضها، ما هي ضربة الشمس؟ أن هي إحمرار في الوجه، يمكن ما يصاحبها تعرق، وبعدين ممكن يؤدي إلى الدوخة والغثيان أو فقدان الوعي. يجب أن احنا نطلب المساعدة الطبية بصورة سريعة.
2: نعم أستاذ جاسم، خلال فصل الصيف كيف يحافظ الإنسان على ترطيب جسمه؟
1: إيه نعم، بالنسبة إلى الترطيب يعني إحنا دائما نوصي بأن يشرب الإنسان الماء بانتظام، ونأكد على شرب الماء والابتعاد عن المنبهات والكافيين لأنه أساسا قد تؤدي إلى الجفاف. يعني على الأقل واحد يشرب من 2.5 إلى 3.5 لتر وحسب النشاط أو العمل اللي هو يقوم فيه بشكل يومي.
0: نعم.
1: فما نغفل ان احنا لازم ننتظر ان احنا نعطش علشان نشرب ماي. نشرب ماي بصوره مستمره وتكون ضمن عاداتنا اليوميه ان احنا نشرب ماي حتى في فصل الشتاء، او حتى الناس اللي يعملون في المكاتب وهو يعتقد انه يمكن ما يتعرض الى الجفاف او المشاكل الصحيه المتعلقه بالصيف.
0: صحيح.
1: يجب ان احنا نشرب ماي بصوره مستمره.
0: نعم. في ختام حديثنا عن أهم النقاط المتعلقة بالتعامل مع الحرارة الشديدة، ما هي النصائح التي توجهها لكافة شرائح المجتمع، وتحديدا بنخص بالذكر الأطفال وكبار السن والعاملين في الأماكن المفتوحة للحفاظ على صحتهم خلال موجات الحرارة؟
1: يعطيك العافية. من أهم النصائح، أول شيء الإحصائيات تشير لأن الأطفال وكبار السن هم الأكثر عرضة لمضاعفات الإجهاد الحراري، وتكون أكثر من 70% هذه الحالات الشديدة المسجلة في المستشفيات. فإحنا نوصي بأهمية الوعي الصحي والرقابة للأطفال، خصوصاً في فترة الصيف، في الأشياء اللي يأكلونها عشان نبتعد عن التسمم، خصوصاً في الأماكن المكشوفة، أو كبار السن هم ما يسوون أي رياضة أو يطلعون في وقت الذروة اللي هي من الساعة 11 إلى الساعة 3 أو 4 العصر. أيضا ننصح بشرب كمية كافية من السوائل والترطيب والتروية، تجنب الأشياء المنبهات مثل الكافيين، ممارسة النشاط البدني في الأوقات المناسبة مثل الصباح الباكر أو بعد غروب الشمس، مع تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة، الاهتمام بالنظافة الشخصية وعلى رأسها غسل اليدين قبل تناول الأطعمة. مثل ما نعرف فصل الصيف دائما تلوث الأطعمة نتيجة الحرارة يكون وارد، فيجب أن احنا نكون واعين. أيضا ارتداء الملابس الخفيفة والفاتحة الألوان، واستخدام التظليل عندما نتعرض إلى الشمس، تأكد من تهوية الأماكن اللي احنا نكون فيها، وأخذ قسط كافي من الراحة والنوم خلال فصل الصيف.
3: من أخبار الديرة.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: الشعبية.
1: ألا يا حمود ما ما شفت الخبر.
2: تراثنا الأصيل.
0: إذاعة مملكة البحرين.
2: صوت الأصالة والتجديد. إذاعة البحرين تقدم لطائف الأخبار. ما أجمل أن تختلط النادرة بالحكمة وحسن الخلق بالعبرة. بها تتهذب الطباع وتطيب القلوب. وتاريخنا العربي زاخر بالقصص والمنح التي حملت ألواناً من الدروس والمتعة، والتي ترسم مشاهد الحياة للعصور التي اتصلت بها. وفي مسلسل لطائف الأخبار نسرد لكم كل يوم من الأخبار ألطفها ومن النوادر أطرفها. لطائف الأخبار تختارها لكم وترويها عليكم فاطمة محمد، ينفذها ويخرجها محمد نعمة. طريفة الكاهنة.
0: اتخذ العرب قديما المنبئين عن الغيب، الكاشفين للأسرار، المحكمين فيما غمض، والذين

0: تنكشف أمامهم الحقائق بحسب اعتقادات الناس في ذلك الزمن. فلم تكن قبيلة تخلو من بعضهم، فقد كان الكهنة ضرورة للحكم في المسائل التي تصل إلى طريق مسدود وتحتاج إلى حل غيبي، ولتنبيه القوم من الأخطار المحدقة. ومن أشهر الكهنة عبر التاريخ العربي القديم طريفة. بينما كانت طريفة الكاهنة نائمة إذ رأت فيما يرى النائم فحدث أن عمرو بن عامر دخل حديقة من حدائقه ومعه جاريتان، فبلغ ذلك طريفة الكاهنة.
1: يا مولاتي يا مولاتي،
2: ماذا ماذا يا سنان؟
1: لقد رأيت عمرو بن عامر دخل حديقة ومعه جاريتان.
2: ماذا؟ أمتأكد أنت يا سنان أن عمرو بن عامر دخل حديقة له ومعه جاريتان؟
1: أجل أجل يا سيدتي، هذا صحيح هذا صحيح.
2: إذن يجب أن أتوجه إليه في الحال. هيا هيا اتبعني.
1: أمرك أمرك يا سيدتي.
0: وفي طريقها متوجهة إلى خارج دارها، ولما برزت من باب بيتها عارضتها ثلاثة فئران.
2: من أين برزت هذه الفئران؟ وما لهن هكذا منتصبات على أرجلهن؟ وضعات أيديهن على أعينهن؟ سنان يا سنان!
1: سيدتي سيدتي،
2: سأجلس وأضع يدي على عيني، فإن ذهبت هذه الفئران أعلمني.
1: أمرك يا سيدتي أمرك.
0: وبعد مدة
1: سيدتي سيدتي طريفة، لقد ذهبت الفئران لقد ذهبت.
2: هيا هيا إذا لننطلق بسرعة. هيا
1: هيا يا سيدتي.
0: وعندما وصلت طريفة إلى حديقة عمرو بن عامر، عارضها خليج الماء في الحديقة ووثبت من الماء سلحفاة.
2: يا سنان لقد وقعت هذه السلحفات على ظهرها.
1: أجل أجل،
2: إنها تريد الانقلاب فلا تستطيع.
1: يا سيدتي إنها تستعين بذنبها وتحفو التراب على بطنها وجنبها.
2: إذن يا سنان اسمع، سأجلس وأنتظر أن تعود هذه السلحفاة إلى الماء ثانية.
1: أجل أجل.
0: وبعد مرور زمن
1: يا سيدتي طرفة يا سيدتي طرفة،
2: ماذا؟
1: انظري انظري.
2: وأخيرا عادت السلحفاة إلى الماء.
1: نعم نعم يا سيدتي.
2: لقد انتصف النهار والحر شديد، ولكن

0: مالي مالي أرى أشجار الحديقة تتلوى هكذا من غير ريح؟
1: أجل أجل
0: إنه هناك هناك، فلنسرع إليه.
1: هيا يا سيدتي هيا.
2: طريفة، ما الذي جاء بك إلى هنا؟
0: النور والظلمة، الأرض والسماء، إن الشجر لتالف وسيعود الماء لما كان في الدهر السالف.
2: من أخبرك بهذا؟
0: أخبرتني الفئران بسنين الأحزان يقطع فيها الولد والأبوان.
2: ما تقولين؟
0: أقول قول الندمان لهفة، لقد رأيت سلحفة. أجل، إن لي الويل، وما لك فيها من نيل، فلي ولك الويل مما يجيء به السيل.
2: أفصحي يا طريفة، أفصحي.
0: وخطب جليل وحزن طويل وخلف قليل، والقليل خير من تركه.
2: وما علامة ذلك؟
0: تذهب إلى السد، فإذا رأيت جرذاً يكثر بيديه في السد الحفر ويقلب برجليه من الجبل الصخر، فاعلم فاعلم أن النقر عقر وأنه وقع الأمر.
2: وما هذا الأمر الذي يقع؟
0: وعد من الله نزل، وباطل بطل، ونكال بنا نزل، فبغيرك يا عمرو فليكن الثكل.
2: إذا كان هذا ما تقولين فسأنطلق فورا إلى السد، سأنطلق فورا إلى السد وسأرى الجرذان.
3: وانطلق عمرو بن عامر إلى السد، فماذا رأى؟
4: يا للجرذ، إنه يقلب برجليه صخرة ما يقلبها 50 رجلا. سأخبر الكاهنة طريفة بما رأيت. أجل.
2: يا طريفة يا طريفة، لقد رأيت ما رأيت، لقد رأيت ما قد رأيت.
5: أبصرت أمرا عادني منه ألم، وهاج لي من هوله برح السقم، من جرذ كفحل خنزير الأجم، أو تيس موم من أفاريق الغنم، يسحب صخرا من جلاميد العرم، له مخاليب وأنياب قضم، ما فاته سحلا من الصخر قصم، كأنما يرعى حظيرا من سلم.
0: إن من علامات ما ذكرت لك أن تجلس في مجلسك بين الجنتين، ثم تأمر بزجاجة فتوضع بين يديك، فإنها ستمتلئ من تراب البطحاء من سهل الوادي ورمله، وقد علمت أن الجنان مظللة لا يدخلها شمس ولا ريح.
2: أيها الخدم أيها الخدم، ضعوا زجاجة بين يدي، هيا.
3: فأحضر الخدم زجاجة ووضعوها بين يدي عمرو بن عامر، فلم يمكث إلا قليلا حتى امتلأت من رمادها.

قد صدقت طريفة الكاهنة، لقد امتلأت الزجاجة برمال البطحاء. متى ترين هلاك السد؟

0: طريفة.
1: أراه فيما بينك وبين السبع سنين.
0: ففي أيها يكون؟
1: لا يعلم ذلك إلا الله، ولو علمه أحد لعلمته. ولا تأتي عليك ليلة فيما بينك وبين السبع سنين إلا ظننت هلاكه في غدها أو في تلك الليلة. في تلك الليلة.
2: إن قيمة التراث تكمن فيما يبعثه فينا من قيم عليا وحكمة وأدب، فالكلمة الحلوة والنادرة اللطيفة والقصة العجيبة التي يحفل بها تاريخنا العربي على مر العصور كلها يترك في النفس أعظم الأثر. كنتم مع لطائف الأخبار. شارك في هذه الحلقة آلاء البناء، علي القطان، حسن الساعاتي. المقدمة والختام بصوت حسين أميري. قام بدور الراوي فاطمة محمد. لطائف الأخبار ينفذها ويخرجها محمد نعمة.
3: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
2: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم، وما خط القلم. أفضل المعروف معونة الملهوف، أحسن الآداب ما كفك عن المحارم، أحسن الأخلاق ما حثك على المكارم، وخير العلم ما نفع، وخير الوعظ ما ردع. قال بعض الحكماء: من يصحب صاحب الصلاح يسلم، ومن يصحب صاحب السوء لا يسلم. وقيل لبعضهم: من أطول الناس سفرا؟ قال: من سافر في طلب صديق. من الكرم حسن العفو عن سهو الذنوب، وترك البحث عن سوء العيوب. ما أحسن الجود مع الإعسار، وأحسن العفو مع الاقتدار. إذا أذنبت فاعتذر، وإذا أذنب إليك فاغتفر. فالمعذرة بيان العقل، والمغفرة برهان الفضل.
0: ما خط القلم.
2: أجهل الناس من قل صوابه وكثر إعجابه، أجهل الناس من يعتمد في أموره على من لا يؤمل خيره ولا يؤمن شره. كتمان الأسرار يدل على جواهر الرجال، كما أنه لا خير في آنية لا تمسك ما فيها، فلا خير في إنسان لا يمسك سره. سرك أسيرك، فإن تكلمت به صرت أسيره.
0: ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
0: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار ويخط القلم من مدادها.

0: الدستور. يعتبر دستور مملكة البحرين هو المنظم لعمل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، حيث يحدد الدستور اختصاص كل سلطة ويبين المقومات الأساسية للمجتمع وحقوق وواجبات أفراد المجتمع. ولذلك فإن الدستور هو القانون الأسمى ويسمى أبو القوانين، والنصوص الدستورية تشكل الأساس لكل قاعدة قانونية.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: الإنسان كائن المعرفة والكشف عن المجهول.
2: الإنسان كائن العلم والتعلم والإبداع.
1: ومعارف الإنسانية قد ندرك بداياتها، ولكننا حتما لن ندرك نهاياتها.
2: فتعال معنا عزيزي المستمع، ومع إطلالات على بعض معارف الإنسان في البرنامج اليومي
1: الموسوعة الصغيرة.
2: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
1: الموسوعة الصغيرة،
2: إخراج محمد حسن.

0: أعزائنا، الأزهار في حياتنا غدت شيئا مهما. وفي القديم قالوا إذا كان عندك رغيفان بع أحدهما لتشتري بثمنه وردا وزهورا. عن الأزهار في حياتنا نرحل مع موضوع علمي طريف نتمنى منه الفائدة، كتبه لموسوعتنا الصغيرة الدكتور عز الدين فراج. يقول فيه:
1: يجب أن نتذوق الجمال في الطبيعة وفي المدرسة وفي العمل وفي المأكل والملبس وفي كل حركة من حركاتنا وفي كل عادة من عاداتنا.
0: ومتى تذوق الناس في كل مكان صور الجمال، أصبح الإبداع والكمال الفني في كل شيء هدف كل مواطن. وإذا سار كل منا في تحقيق الهدف وجدنا في حياتنا مقاييس روحية ومعنوية تقاس بها الأمور والأشياء بدلا من أن نقيسها فقط بمقياس المادة البغيض، وعندئذ يسري تذوق الجمال في نفوسنا ودمائنا ويصبح قوة تتصدى لمطامعنا المادية والجسدية فتهذبنا وتدفع بنفسنا نحو الاعتدال والاتزان.
1: وتربية الذوق في النشء وتنمية الإحساس بالجمال أمر واجب في التربية الحديثة، ومن أنسب الوسائل لتربية هذا الذوق وتنمية هذا الإحساس هو ممارسة الشيء لتنسيق الأزهار والصور والتحف والأثاث.
0: ولما كانت الورود والأزهار والرياحين حولنا في كل مكان وفي متناول كل يد، كانت من أبسط الأشياء وأسهلها لتكون مادة يمارس بها النشء تذوق الجمال بمحاولاته العديدة المتكررة في التوفيق بين أشكال الأزهار وألوانها،
1: حتى تكون منسجمة فيما بينها وبين المكان الذي تضع فيه، بحيث تنتزع من العين إعجابا وتجد فيها النفس البشرية بهجة وراحة ومتعة.
0: واستمرار ممارسة الصغار والكبار لفن تنسيق الأزهار يخلق عندهم الإحساس بالجمال في كل شيء، ويخلق فيهم أحاسيس عامة تنفر من كل شيء غير متجانس أو غير منسجم. ومثل هذه الأحاسيس تعينهم أيضا على وضع الأشياء والأمور في موضعها اللائق والمناسب.

نحييكم أيها الأصدقاء ونأخذكم في جولة متجددة بين صفحات موسوعتنا اليومية.

0: أصدقاء الموسوعة، لم نجد شعبا من الشعوب العريقة القديمة أحب الأزهار وتعلق بها كما أحبها المصريون القدماء وتعلقوا بها. لقد كانت عندهم وسيلة للترحيب بالضيف،
1: كما كانت وسيلة للتعبير عن الولاء والإخلاص والحب. كانوا يقدمونها للضيف فرادة أو في أكاليل يوضع حول الرأس والعنق.
0: وكانت الأزهار خير ما يقدمه الأتباع لسادتهم، والأفراد لأصدقائهم، والنساء لأزواجهن، إذ كانت الأزهار خير معبر لمعاني الوفاء والإخلاص. وكانت النساء إذا خرجنا في زيارتهن وضعن الأزهار في شعورهن لتزيدهن جمالا وحسنا. وحتى الجثث الفرعونية المحنطة كانت لا تخلو من زينتها بقلائد وأكاليل من الأزهار.
1: أمام هذه العادات اهتم المصريون القدماء بالحدائق وتنسيق النباتات الزهرية حتى تكون موردا لا ينقطع لأزهار يحتاجون إليها في مناسبات كثيرة.
0: وكانت الأزهار عند الإغريق والرومان معبرة عن عواطف المحب الولهان.

0: إذ كان علي أن يجدد الأزهار كل يوم في عنق محبوبته. وكان بيت الخطيبة في أثينا يزخر بالبنفسج وفي روما بالورد.
1: وكان يوضع على رأس الزوجين تاج من الزهور يعبر عن الشرف والحب. وكانت هذه التيجان في أول عهدها تعد من الورود البيضاء والحمراء وبعض أغصان الزيتون، ولكن مع مرور الزمن خلطت الورود بالأزاهير المناسبة.

0: الأعزاء، لقد وجد بعض سكان قرى سويسرا في الأزهار وسيلة تعبر بها الفتاة عن رأيها في زواجها، فإذا قبلت باقة من الزهر أصبحت مخطوبة لمن أرسل إليها هذه الباقة، وإلا فهو غير مقبول عندها.
1: وفي قرى أخرى يضع الفتى القروي وردة في إناء فوق نافذة من يريد الزواج بها، ويلصق بها بطاقة باسمه، فإذا رأت الفتاة الوردة وقبلت الزواج من صاحبها انتزعت هذه الوردة من آنيتها، فإذا ما رأى الفتى ذلك طرق الباب ليطلب يدها من أهلها.
0: ويعد اليابانيون عيبا كبيرا عدم استطاعة الرجل أو المرأة تنسيق الأزهار، لهذا نجد من المألوف عندهم أن يقوم الزائرون بتنسيق ما أحضروه معهم من زهور بأنفسهم.
1: والمادة مهما حسن ترتيبها وتنوعت ألوان الطعام فيها لا تكمن بهجتها ولا يتم رونقها إلا إذا نسقت بأجمل الأزهار وأبهجها، حتى تتغذى العين بحسن التنسيق كما تتغذى المعدة بجودة الطعام.
0: ولعل هذا هو الذي دفع أحد حكماء الصين القدماء إلى أن يقول قوله المأثور:
1: إذا كان لديك رغيفان فبع أحدهما لتشتري بثمنه وردة وزهورا.
0: ما أصدق هذا القول، فبالرغيفين لا نستطيع غير تغذية البطون، أما لو بعنا أحدهما واشترينا بثمنه وردا وزهورا استطعنا تغذية العيون والبطون في آن واحد.

0: أعزائنا، يقول الباحث الدكتور عز الدين فراج في موضوعه الأزهار في حياتنا: عند تنسيق الأزهار ينبغي أن يتناسب لونها مع اللون السائد في الغرفة، فالغرفة التي يسود فيها اللون الأزرق لا يحسن تجميلها بأزهار زرقاء اللون، وكذلك الغرفة التي يسود فيها اللون الأحمر لا يناسب اختيار الورود الحمراء.
1: ويلعب الضوء دورا هاما في تنسيق الأزهار وإبراز جمالها، فكثيرا ما نجد بعض الأزهار أجمل من غيرها في الضوء الضعيف، بينما نجد البعض الآخر يبدو قويا جذابا رائعا في الضوء القوي، سواء كان هذا الضوء طبيعيا أم صناعيا.
0: فالورود الحمراء والأزهار الزرقاء والبنفسجية لا يرى كل جمالها وحسنها إذا وضعت في أركان ضعيفة الإضاءة، ولكنها إذا وضعت في مواضع مضيئة بالقرب من شرفة أو نافذة تبدت فاتنة ساحرة رائعة.
1: الأركان المعتمة أو الضعيفة الإضاءة، فأكثر ما يناسبها الأزهار البيضاء والصفراء والبرتقالية اللون.

0: نواصل موضوع الزهور أعزائنا، وحديث الزهور لا يمل، حيث يقول الكاتب: لا يمكن لمنسق الأزهار أن ينجح في مهمته من غير أن يضع أمام عينيه التناسب بين حجم الأزهار وحجم الآنية التي ستوضع فيها. فما ينبغي أن توضع الأزهار الكبيرة أو ذوات السيقان الطويلة في آنية صغيرة، كما لا توضع الأزهار الصغيرة أو القصيرة الساق في آنية كبيرة حتى لا تكون كالصبي الذي يرتدي سترة والده.
1: ولكي يتم التناسب بين طول الأزهار وحجم الآنية، ينبغي أن يكون ارتفاع مجموعة الأزهار بما فيها من أوراق قدر طول الإناء مرة ونصف مرة، مع مراعاة ألا يزيد على ذلك.
0: أعزائنا، نتمنى أن يكون موضوع الأزهار الذي قدمناه في حلقتنا من موسوعتنا الصغيرة لهذا اليوم قد أضاف جديدا.
2: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
3: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
3: هنا البحرين.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة بحرينية للفنان إبراهيم حبيب. أوقات سعيدة نرجوها لكم.
1: صحتك في الصيف.
2: تنتشر الأمراض التنفسية في فصل الصيف نتيجة ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة وصعوبة عملية التنفس، بالإضافة لبعض الأسباب المهمة وهي التعرض للتكييف القوي في المنزل أو العمل. وللوقاية من الأمراض التنفسية خلال الصيف يجب عدم التعرض للهواء البارد والمباشر في الأماكن الحارة، عدم الخروج في الأجواء المغبرة، تجنب الخروج من المنزل خلال ساعات الظهيرة، الحفاظ على النظافة العامة، وأخذ الاحتياطات الضرورية عند التواجد مع أشخاص مصابين بالزكام، وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟ أكيد بيفيدني.
2: أبي أسرع حل دكتورة.
3: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونه تصدقونه.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
5: دكتورة أنا واحد رياضي وملتزم في الجيم على طول، بس لاحظت في الفترة الأخيرة بين أصابع ريلي لون أبيض وما يروح، ممكن هالشي يكون خطير أو العلاقة بالرياضة؟ ممكن تخبريني دكتورة؟
3: شكرا على سؤالك. حقيقة هاي احنا نسميه الأثليت فوت أو قدم الرياضي، ومو شيء خطير أبدا، ولكن هذه دليل أن الريل تعرق بشكل مستمر في حكرة، بمعنى أنت لابس الدلاغ أو الجراب لفترات طويلة، والجوت الرياضي أيضا ضاغط من برا، وتلعب في الجيم لساعات طويلة. النتيجة أنه يصير في رطوبة عالية بين الأصابع تؤدي إلى وجود فطريات ثانوية. أنت راح تلاحظ لو توقف الجيم أسبوع وتهوي ريلك أسبوع حتى بدون أي علاج راح تروح، ولكن في حالة الشخص حاب يلتزم بالجيم وما يبي يقطع تدريباته، دائما ننصح أنه يحط بخاخ مضاد للفطريات، طبعا هذه لازم بوصفة طبية، ينحط بين الأصابع قبل ما تروح الجيم وعقب ما تتسبح من بعد جلسة الجيم. إذا كانت الحالة شديدة في أكثر من صبع وما قاعدة تروح، قد نضطر نعطي بعض حبوب مضادات الفطريات. في كل الأحوال هي شيء مو بخطير، مجرد تهوية وتنظيف، محافظة على جفاف القدم واستخدام البخاخات الواقية، ما عليك شان إن شاء الله.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: إنك يا عزيزي المستمع، إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.
0: استيقظت قريش ذات يوم فإذا بأبي الحكم بن هشام يحدث في مكة حدثا بالغ الخطر.
1: إنه يصب حقده على المستضعفين من المسلمين، على العبيد وعلى حلفاء بطون قريش ممن هاجروا إلى مكة وأمنوا فيها ونمت لهم تجارة أو صناعة. يصب أبو الحكم بن هشام حقده ذاك على هؤلاء، وقد جبن عن أن يصبه على الأحرار من المسلمين. لما يا أبا جهل؟
2: أنت أيضا يا سيدتي تدعونني بأبي جهل.
1: لا تغضب، فهكذا صار اسمك في التاريخ. نسي الناس أنك سليل بني مخزوم وفتاها المعلم. نسوا أن قريشا في يوم من الأيام وضعت عليك آمالا كبارا، فما جاء محمد بن عبد الله برسالته حتى فقدت عقلك وحكمتك ولزمت الحمق والجهل، فأسموك هذا الاسم أبا جهل.
2: تسألين لما لم أصب غضبي على أحرار قريش ثم تتهمينني أنا بالجهل، بل تجعلينني للجهل كله أبا أو حدا. اعلمي إذن يا سيدتي أنني ما كنت أجسر على أن ألحق الأذى بأحد من المسلمين الأحرار، وإلا أشعلت حربا بين بطون قريش. ما كنت أقوى على عمر، وإلا حمته مني بنو عدي، ولا على عثمان، وإلا ثارت من أجله بنو أمية.
1: ومحمد بن عبد الله؟
2: خفت أن تحميه مني بنو هاشم، ولقد رأيت يوم تصديت لمحمد بالأذى فكانت النتيجة وبالا.
1: وماذا؟
2: غضب له عمه حمزة فشج رأسي وأعلن إسلامه، فخسرت حليفا وكسب محمد مسلما قويا. ما زدت يومها عن أن حقرت نفسي، لهذا رأيت أن أصب غضبي كله على من لا ظهر لهم يحميهم من عذابي.
1: وكان غضبك كله على آل ياسر، ياسر بن عامر وزوجته سمية وولدهما عمار. لماذا؟
2: الأسباب كلها تدخل في باب المستضعفين في الأرض. لم يكن لآل ياسر من يحميهم من عذابي، خاصة وهم من أحلاف بني مخزوم قبيلتي.
1: كان هذا أدعى إلى رعايتهم حسب التقاليد العربية،
2: ولكنهم أنكروا الحلف حين آمنوا بمحمد. حين جاء ياسر بن عامر من اليمن ليقيم في مكة دخل في حلف عمي أبي حسين.

0: حذيفة، ولما مات أبو حذيفة دخل في حلف عمي الثاني الوليد بن المغيرة، وفي يوم علمت أن ولده عمار قد تابع محمدا ودخل في دينه، وأخذ يتردد سرا على بيت قريبي الأرقم بن أبي الأرقم، وجاء ياسر إلى ندوة بني مخزوم عصر أحد الأيام.
1: عمتم مساء يا سادة مخزوم.
0: ما أخرك عنا يا ياسر؟ لما لم تشهد معنا هذا الصباح عذاب الصابئ بلال بن رباح؟
1: أكنت في حاجة إلي يا أبا الحكم؟
0: أجل، لأسألك عن أمر عمي علي.
1: وما ذاك؟
0: لم أرك أبدا تقرب إلى آلهتنا، ولم أسمعك أبدا تذكرها بخير.
1: فهل سمعتني قط أذكر آلهتكم بسوء؟
0: آلهتنا؟ فأنت إذن لست منها في شيء. أسمعتم يا أشرف قريش؟ أسمعت يا عماه ما يقول حليفك؟
2: هكذا كان حال ياسر في حلف أخي أبي حذيفة، ولكني أشهد أنه ما أتى أمرا يؤذي آلهتنا. أفصح يا أبا الحكم، ماذا تريد من ياسر؟
0: أريد أن أعرف من هو معنا ومن هو علينا بعد هذا الأمر الذي جاء به محمد. قد آن لكل من أقام في مكة أن يصرح عن ذات نفسه، وأن يبدي دخيلة ضميره، وأن يقول في محمد رأيه في وضوح وجلاء.
1: أعجب لما تقول يا أبا الحكم، فأنت لم تر مني ولم ير قومك مني سوءا منذ حالفت عمك أبا حذيفة ثم عمك أبا عمارة سيد قومه الوليد بن المغيرة.
0: حالفتهما؟ حلفتهما على ماذا؟
1: على أن أكون سلما على من سالمتم وحربا على من حاربتم.
0: فأنت من الساعة حرب على ولدك عمار.
1: ولدي؟ ولما؟
0: صبا أمس وتابع محمدا وأصحابه.
1: عمار صبا؟ عمار صبا؟
2: ارفق بالرجل يا أبا الحكم، فقد زلزله الخبر زلزالا عنيفا.
0: وحق اللاتي ما أدعوه حتى ينكر الساعة أمامنا ما فعل ولده.
1: رويدك يا أبا الحكم، إنني لم أرى عمارا أمس ولم أره اليوم، ولم أعرف ما كان من أمره حتى أخبرتني به الساعة، وإني لا أعجب لغضبك لما فعل ولدي، وقد فعل مثله ابن عمك الأرقم ابن أبي الأرقم، فلم تقوى على قريبك مثل ما تريد أن تقوى على ولدي. خفت الأرقم ومحمد يجتمع بأصحابه في داره لأن أهله يقومون دونه إذا أردته بمكروه، أما أنا حليف عمك أبي عمارة الوليد بعد عمك أبي حذيفة، فليس من يقوم دوني. هذا قدر الحلف عندك يا أبا عمار؟
2: حسبك يا ياسر، اعلم أن حلفنا قائم، نحميك ونمنعك ما نصرتنا في موقفنا ذلك الذي نقف من محمد وأصحابه.
1: وإني معكم ما خالفت وما تغيرت، ما خالفت وما تغيرت.
3: ولكن ياسرا في تلك الليلة بالذات تغير من النقيض إلى النقيض. كيف يا أول شهيد في الإسلام؟
1: عدت إلى داري وفي نفسي أن أعنف ولدي عمارا على أنه صبأ وتابع محمدا.
3: ولما أردت أن تعنفه وأنت الذي لم يركع لصنم ولم يقدم قربانا لحجر؟
1: لم أكن ساعتها أعرف من أمر رسالة محمد شيئا. كان عليه السلام يختلي سرا بأصحابه في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، يصلون في السر ويتلو عليهم ما ينزل عليه من الآيات همسا ومن وراء أبواب، وكان أصحابه لا يبوحون بسرهم إلا لمن أمنوا له ورجوا منه الخير.
3: ألم يكن ولدك عمار يأمن لك؟
1: كان يخشى أن يمنعني الحلف الذي بيننا وبين الوليد بن المغيرة من أن أميل إليه وأتبع ما جاء به صاحبه، ولكن أمه ركنت إليه وصدقت وأخفت عني إسلامها أياما. ولما عدت في تلك الليلة وفي نفسي أن أعنف ولدي عمارا أجلساني وظل يحاوراني.

0: ويقربان إلي أمرهما شيئا فشيئا حتى أمنا لي وأمنت إليهما. وأخذ عمار يتلو علي بعض ما نزل على رسول الله من آيات، فما أن انتهى حتى كان قلبي قد امتلأ إيمانا بالحق وحبا لله ولرسوله، فأخذني عمار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنطقت بشهادة الحق.
1: وما يعلم أبو جهل حتى يسرع في فتية من بني مخزوم فيضع الأسرة المؤمنة كلها في الحديد، عمارا وأبويه، ثم يشعلون النار في الدار.
2: جروهم جرا عريفا إلى بطحاء مكة نعذبهم فيها، واللاتي ما يموت الواحد منهم حتى يكفر بربه ويذكر آلهتنا بخير. جروهم.
3: الشيخ ياسر لا يقوى على السير يا أبا الحكم.
2: شدوه من لحيته. ها، قد كنت في حلفنا في خير حال أيها الصابر.
0: بل كنت في أسوأ حال، والله ما رأيت الخير إلا حين رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: ويحك، وتذكر ذلك أمامي؟ شدوه من لحيته، عذبوا الصابئ بأشد عذاب ألزمناه بغيره.
1: ويطول عذاب آل ياسر وهم لا يرجعون عن دينهم الجديد، ولا يذكرونه بالشر الذي طمع فيه أبو جهل، ويرى أبو جهل أن يأخذهم بالحيلة واللين.
2: كفوا عن الضرب، كفوا يا ياسر، أبقي على نفسك وأطعني. واللاتي ما أريد لك ولزوجك سمية ولولدك عمار إلا الخير.
0: فقل فإني أسمع.
2: أبق أنت على حلفك لمخزوم؟ إن كنت في حلفنا أنقذناك من العذاب على أن تقع في محمد وتسب دينه. ماذا ترى يا ياسر؟
0: اللهم إني أبرأ من كل حلف يخالف حلفك، اللهم إني أبرأ من كل حلف يعادي حلفك. حسبنا أنت يا رب ونعم الوكيل.
2: أتسمعون ما يقول الفاجر في حلفكم يا بني مخزوم؟
4: اقتله يا أبا الحكم،
5: اقتله حتى نفرغ لعذاب زوجه وولده.
2: لا ولاتي، ما أقتله حتى يكفر بربه، سأعذبه حتى يستنقذ نفسه بالعودة إلى ديننا. يا فتيان مخزوم، آتوني بمكاو النار. مكاو النار يا فتيان مخزوم.
4: مكاو النار يا أبا الحكم.
2: اكوهم بالنار في جنوبهم وفي صدورهم. ويحكم، ألا تمسكم هذه النار التي أحس حرها وأنا على مبعدة منها؟ أي سحر هذا الذي ألقاه محمد على أتباعي؟ ويحك يا سمية، أنت أرق من أن تفقدي حياتك وحياءك بهذا العذاب. اكفري بمحمد وبربه وأيدكم جميعا إلى داركم.
6: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
2: ويحكم، وتلك أضعفهم وأرقهم، صبوا على قروحهم قرب الماء، صبوا عليهم الماء تقتلهم الحمى.
0: الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
6: الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
7: وطول العذاب وآل ياسر في الحديد تحت شمس صحراء مكة نهارا وتحت نجومها ليلا، مقيدين إلى الأوتاد، لا ماء ولا طعام إلا ما يجود به عليهم بعض غلمان مكة. وفي يوم وأبو جهل وأصحابه من المشركين يسومونهم العذاب، يمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بعد كأنما يقوي قلوب

0: أحبائه ويثبت جنانهم.
1: أبتاه أبتاه، هاك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعثمان يسيرون قريبا منا.
2: السلام عليك يا رسول الله، الدهر هكذا يا رسول الله، والذي أرسلك بالحق والهدى ليظهرن دينك.
3: أشهد أنك رسول الله وأشهد أن وعدك الحق.
1: السلام على رسول الله في سبيل الله، في سبيل الله ما نقاسي يا رسول الله، فلا تأس علينا.
4: يا آل ياسر، يا آل ياسر.
2: لبيك أبا بكر، لبيك أبا بكر.
4: يقول لكم رسول الله: أبشروا آل ياسر، أبشروا، فإن موعدكم الجنة.
2: الله أكبر، الله أكبر. عذبونا يا أعداء الله ما شئتم، فإن موعدنا الجنة وأنوفكم راغمة.
3: الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
0: ويزيد أبو جهل في عذابات آل ياسر وهم صامدون،
5: يفرغ فيه صبره ويبلغ فيه غيظه حدة إلى أقصى ما يبلغه الغيظ والحقد، فيخرج إليهم.
6: يا سمية، تلك واللاتي آخر فرصة لك في الحياة، تعلمي أنك لن تري مساء هذا اليوم إلا أن تكفري بمحمد وربه وتذكري آلهتنا بخير.
3: بؤسا لك ولآلهتك يا أبا جهل.
6: ويحك يا صابئة، لتموتن.
3: وهل شيء أحب إلي من الموت الذي يريحني من النظر إلى وجهك هذا القبيح؟
6: أتوني برمح، أتوني برمح.
3: بؤسا لك ولآلهتك، بؤسا لك.
6: موتا تموتين.
2: قتلتها يا عدو الله.
1: ليمتلئ قلبك غيظا وحقدا يا عدو الله، فإن موعدنا معها الجنة.
2: اللهم خذ لنا، اللهم خذ لنا، فإني أشهد أن وعدك الحق.
6: موتا تموت أنت الآخر.
0: من عام 612 تصعد إلى السماء، إلى جنة الله، روح ياسر بن عامر وزوجته سمية أم عمار، أول شهيدين في الإسلام.
7: غدا لنا لقاء عزيز المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

هنا البحرين مملكة الحب وواحة السلام، هنا فضاءات رحبة للتميز والتحدي والإبداع، هنا شغف التواصل والفرح والبهجة والسرور، هنا حضارة أرض خلد التاريخ مجدها فتجلى اسمها وتسامى قدرها. البحرين تمضي بثبات.

0: صحتك في الصيف.
1: تنتشر الأمراض التنفسية في فصل الصيف نتيجة ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة وصعوبة عملية التنفس، بالإضافة لبعض الأسباب المهمة وهي التعرض للتكييف القوي في المنزل أو العمل، وللوقاية من الأمراض التنفسية خلال الصيف

0: يجب عدم التعرض للهواء البارد والمباشر في الأماكن الحارة، عدم الخروج في الأجواء المغبرة، تجنب الخروج من المنزل خلال ساعات الظهيرة، الحفاظ على النظافة العامة، وأخذ الاحتياطات الضرورية عند التواجد مع أشخاص مصابين بالزكام، وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة.
1: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
2: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
1: أثير الشغف والإبداع والتميز.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.
3: بداية أخرى.
4: أنا من هاللحظة بغير طريقة تفكيري ودايماً بفكر بإيجابية.
5: من أول الشهر ببتدي أوفر فلوسي واقتصد أكثر.
6: في خطوة جديدة لي قررت أني أوقف أستخدم التلفون في يمعات الأهل.
3: بداية أخرى هي نقطة الانطلاق لشيء مختلف، وبمجرد أنك تعزم على هذه البداية بتنطلق معاها في رحلة مختلفة وبتكتشف نفسك أكثر. بداية أخرى مع ناصر جبر وأمين إسماعيل. التغيير للأفضل من الأمور اللي يسعى الإنسان دايماً إلى تحقيقها، وعلى طول بينه وبين نفسه حوار بالأشياء اللي يحب يبدلها ويطورها، وبمجرد أنه يبدأ رحلة التغيير تنولد بداية أخرى. يقول أحد الحكماء أن الغضب هو العقاب الذي نعاقب به أنفسنا على خطأ اقترفه شخص آخر، وفي مقولة تقول أن الغضب أوله جنون وآخره ندم. وباختصار أنك لما تعصب من أي شيء وتتنرفز وتضايق روحك، هني أنت تعاقب نفسك، ويمكن على شيء أنت ما غلط فيه أساساً. والمشكلة الأكبر أن وقت الغضب والعصبية قد ترتكب الأخطاء اللي بتندم عليها بعدين. يقول خبراء علم النفس أن الغضب هو أحد المشاعر الإنسانية الأساسية، ويعتبر شعور أساسي وصحي وطبيعي لما ينتج عن أسباب صحية، ويجب أن يتم توجيهه بطريقة صحيحة، مثل الشعور بالسعادة والحزن والقلق. ولكن الغضب له مراحل، إذا زاد عن حده وما قدرت تسيطر عليه يتسبب في إفساد العلاقات ويضر بصحتك ونفسيتك، لأنه يؤدي إلى إفراز هرمونات التوتر وبالتالي يدمر الخلايا العصبية المرتبطة بالتفكير. يصنف الغضب إلى عدة مستويات: غضب إيجابي، سلوكي، مزمن، ولحظي، وغيره من الأنواع. ولكن نبي نخص بداياتنا الأخرى مع الغضب السلبي والشديد، واللي يؤدي إلى عدد من المشاكل. النرفزة والعصبية قد يكون لها أسباب واضحة، وقد تكون من غير أسباب، ولكن نرجع حق أنها تسبب مشاكل وخلافات في حياة الشخص العصبي.
7: شو شو شو
8: ايه لخو،
7: حرك سيارتك، حرك سيارتك، يلا قاعد تمشي على ساعك، الساعة توقف، حرك اخوي حرك.
9: هذا ايش فيه معصب الله يهداه؟ يشوف زحمة
7: ياه. وبعدين معاك يا اخوي، ترى شلون انا راوي،
9: ما ينفع معهم لوحي تجهز، هذي شكله متهور.
3: السياقة أفضل طريقة لتدريب وتعويد النفس على التحكم في الأعصاب والغضب. أغلبنا مرينا في مواقف في الشارع خلتنا معصبين وبتنرفزين، ولكن المهم أنك ما توصل لمرحلة الغلط على الآخرين لو شنو مكان تصرفهم. ومن خلال بحثي حق موضوع الغضب شفت فيديو لمواقف غضب أثناء السياقة في دول أجنبية توصل أحياناً إلى التعدي على سيارة الطرف الآخر بالتكسير والتخريب. وإحنا عشان ما نوصل لهذه الدرجة من العصبية مهم أن نسيطر عليها ونتحكم فيها. وفي الاستطلاع الجاي بنتعرف على بعض المواقف اللي تخلي الأشخاص في حالة الغضب وشلون يتعاملون معاها.
10: من الأمور اللي كانت دائما في مجال العمل تثير الغضب عندي، كانت المسؤولة في فترة معينة من الفترات تحاول دائما لما يكون المسؤول موجود تبين أن العمل اللي أقدمه في نوع من النقص، ولما أكون موجودة معاها بروحنا أو أني مقدمة لها العمل دائما تشيد بالعمل اللي أقدمه وتقول إن العمل متقن وما يحتاج إلى أي تعديل.

0: فلما كان المدير العام يتواجد كنت دائما احرجها قدام المدير واقول لها ان انت خبرتيني ان العمل متقن، فبهذه الطريقه وبهذه الاليه قدرت ان انا اتغلب على الغضب اللي كان يصير معاي والتاثيرات اللي يتركها طبعا الغضب علي، وفي نفس الوقت قدرت ان انا اثبت نفسي واثبت وجودي.
1: من أكثر الأمور اللي تخليني في حالة غضب هو للأسف بعض التصرفات في الشوارع، بالذات بعض السائقين. يعني لما مثلا يضرب دينجر ويوقف في نص الطريق، وفاهم موضوع الدينجر إن أنا وقفت في نص الطريق معناته تسمح لي يعني. فهذا أكثر شيء يستفزني. بالنسبة لشلون تتعامل، يعني بتضطر إنك تضرب عليه هارن لين ما يمشي للأسف.
2: يعني أنا عن نفسي إذا مريت في حالة غضب أحاول أبتعد عن المكان اللي أنا موجود فيه، لازم أهدأ وما أحاول أتخذ أي قرار إذا أنا أكون في حالة غضب.
3: هي المواقف اللي تأتي من الأشخاص بردات فعل فيها استقلال واستهانة من ذاتي، كيف أتعامل مع هذه المواقف؟ أخرج خروج تام من المكان اللي يتواجد فيه الشخص أو الموضوع اللي ضايقني، أهدي نفسي وأتخذ ردة فعل مناسبة للموقف ذاته.
4: بداية أخرى مع الغضب وأهمية التحكم فيه. يقول المختصين في علم النفس إن الغضب يجب إدارته وعدم منع التعبير عنه، وهالشيء يتم بمهارات محددة في السيطرة عليه وتوجيهه بطريقة صحيحة، لأن أحياناً إذا كبت مشاعر الغضب بتتسبب لك في أضرار صحية. وباختصار، لما الشخص يوصل لمرحلة الغضب يحاول إنه يحكم عقله في هذه المرحلة وينفس عن غضبه بأي طريقة تناسبه، حساس ما يوصل لمرحلة إنه ينفجر ويتسبب له مشاكل صحية. ومن الطرق الصحية في التنفيس عن الغضب العد التنازلي واللي يساهم في تهدئة الشخص، تمارين التنفس واللي لها دور كبير في ضبط المشاعر، طلعة البحر أو الشاطئ لأن فيها طاقة إيجابية عالية، التوقف عن الكلام في حالة الغضب لأنه يزيد من التوتر، سماع أي شيء يهدي النفس، والتفكير بمواقف سعيدة، والعديد أكيد من الأمور اللي تساهم بشكل مباشر في التحكم في الغضب وتقليله. الأهم أن نقدم على بداية أخرى خالية من الأضرار اللي تسببها الانفعالات، والوصول إلى شخصية متزنة عندها القدرة على إدارة الغضب. بداية أخرى، إعداد وتقديم ناصر جبر، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، مساهمة فنية حسن الساعاتي، محمد الدوسري، إخراج أمين إسماعيل.
5: رؤيتنا
6: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
5: رسالتنا
6: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
5: قيمنا
6: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
5: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
6: هنا البحرين.
7: لجنة الرد على الخطاب السامي هي اللجنة المختصة بإعداد مشروع الرد على الخطاب السامي الذي يلقيه جلالة الملك المعظم إيذاناً ببدء دور الانعقاد العادي، حيث يختار مكتب مجلس الشورى أعضاء لجنة الرد، ويعرض تشكيل اللجنة على المجلس لإقراره، على أن تقوم اللجنة بإعداد مشروع الرد الذي يناقش في إحدى الجلسات العامة ويرفع إلى جلالة الملك المعظم بعد إقراره.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة بحرينية للفنان إبراهيم حبيب. أوقات سعيدة نرجوها لكم.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: اليوم جاتنا مريضة اسمها مريم. مريم عمرها 22 سنة، جات مع أمها، وكانت الشكوى أن مريم أصيدها هبوط متكرر، وهذا الهبوط المتكرر ما يزيد عليها إلا إذا يعني من بعد الوجبة. فيوم سألنا مريم، طبعا الأم استغربة ومريم استغربة، شلون أنا يصيدني هبوط وينزل السكر عندي؟ لأن أمها شيكت لها السكر يوم صادت لها أعراض الرجفة ودوخة، وصارت لها مرة حالات إقماع. فيوم شيكت أمها السكر، يظهر السكر عندها 2، السكر كان وايد نازل. فمريم وأمها مستغربين ليش يصيدها الهبوط وهي توها ماكلة، ليش السكر ينزل وهي توها ماكلة. طبعا هذه الأسئلة قلنا حق أم مريم وقلنا حق مريم أنه ممكن يصير الهبوط لما يكون أن هناك عامل وراثي في العيلة اللي هو لمرض السكري في المستقبل. طبعا مريم بالفحص ما عندها لا سمنة ولا عندها زيادة بالوزن، لكن مريم مو برياضية ولا هي قاعدة تاكل أكل صحي، فهذه العاملين وايد مهمين بالنسبة لمريم. مهم احنا خبرناهم ان احنا لازم نسوي فحص مهم عشان نتأكد هل هي عندها البنكرياس قاعد يفرز كميات كبيرة من الانسولين واللي قاعد يسبب لها حالات الهبوط المتكررة. فعملنا لها فحص السكر وهي صايمة، وفحص الانسولين وهي صايمة، وفحص ايضا السكر التراكمي. تبين لنا ان بالفعل مريم قاعد يصيدها هبوط، وبالذات الهبوط يصير وهي صايمة، أصلا كان عندها أفراط في عملية إفراز البنكرياس للإنسولين. مجرد ما تأخذ شيء في شيرة أو تأكل نشويات، يبدأ البنكرياس اللي قاعد يفرز كميات كبيرة من الإنسولين راح تتضاعف، وبالتالي راح يصيدها هبوط متكرر. طبعا شنو العلاج أم مريم تسألنا هني؟ العلاج الأساسي أولا

0: تنظيم الأكل بالنسبة لمريم تخفف من كمية الحلويات والسكريات، يكون أكلها أكل صحي، تلتزم بالوجبات الثلاث وتاكل بين الوجبات اللي هي وجبات صغيرة تكون مثل الفروتس أو أي نوع من أنواع الفواكه. رقم ثلاثة، مهم لمريم أن هي تمارس الرياضة. الرياضة راح تريح البنكرياس، الرياضة راح تساعد على أن ما يصيد مريم السكر في المستقبل. ورقم أربعة، مهم لمريم أن هي تأخذ العلاج المهم اللي أنا كتبت لها، وهو علاج الجلوكوفاج، راح يساعد على تهدئة البنكرياس اللي قاعد الآن يشتغل بنشاط زايد. الجلوكوفاج راح يهدئ البنكرياس، راح يقلل من حالات الهبوط عند مريم، راح يحمي مريم من الإصابة بسكر الدم في المستقبل. والحمد لله بعد شهرين من الزيارة الأولى جاتنا مريم، الحالات الهبوط طبعا راحت عنها، مريم راح الخوف عنها، صارت تقدر تسافر. قبل كانت خايفة حتى تسافر، كانت خايفة حتى تظهر، ولما تظهر وتروح أي مشوار لازم العصير معاها. والآن مريم يعني تمارس حياته بصورة طبيعية، والرياضة طبعا ما هدتها، هم مواصلة على الرياضة ومنظمة أكلها، والحمد لله هي الآن بصحة جيدة، ونتمنى الصحة والسلامة للجميع إن شاء الله.
1: قصص ونصائح طبية،
2: قصص ونصائح طبية
1: مع الدكتورة رابع الهاجري.

0: هنا البحرين.
1: ثقافتنا الغذائية،
2: ثقافتنا الغذائية.
1: الغذاء ثقافة، وليس فقط من حيث تحضير الغذاء والمقادير، وإنما هناك أمور كثيرة تتعلق بالغذاء من المهم أن نعرفها، وهذه الأمور سنتعرف عليها من خلال برنامجنا ثقافتنا الغذائية.
2: ثقافتنا الغذائية
1: برنامج يومي يبث من إذاعة مملكة البحرين. ثقافتنا الغذائية من إعداد وتقديم الدكتور زكريا خنجي وإخراج إبراهيم تريفت.
3: أعزائنا المستمعين، خلونا اليوم نتكلم في برنامجنا ثقافتنا الغذائية في موضوع آخر يختلف تماماً عن بقية المواضيع التي تكلمنا عنها. موضوعنا اليوم بعنوان الأغذية المعدلة وراثياً. أصبحنا اليوم أعزائي المستمعين نجد أن يعني اليحة البطيخة صارت مثل لون اليحة، اليحة صارت مرشون شكلها مربعة مثلثة، يلعبون في الموز، أصبح غلاف الموز شكله ما أدري شنو، أصبح موضوع الطماطة تكون سودة، أصبح في نوع من اللعب في الجينات، في جينات الأغذية اللي احنا نتداولها. شلون يصير؟ شلون هذا الموضوع؟ شلون تركيبة اللعبة ذي؟ وهل فعلا هي لعبة ولا ايش قاعد يصير؟ يعني هل وصل الإنسان لمرحلة انه يلعب بالجينات بحيث ان الجينات اصبحت لعبة في يد الإنسان؟ ببساطة خلونا نرجع الى الأساس. الأساس لما نتكلم عن الخلية الحية، الكائن الحي يتكون من خلايا، الخلايا الحية، الخلي سواء الحيوان ولا الإنسان ولا النبات، كل هذه الكائنات الحية اللي الله خلقها تعتبر مكونة من الخلايا الحية. الجزء المهم في الخلية الحية اللي هي نسميها النواة. النواة ذي عبارة عن نوع من الكرة الصغيرة ذي، وداخلها الأحماض النووية. الأحماض النووية أو في ناس يسمونها الدي إن إيه، اللي يعني احنا نتكلم عن الكائنات شوي الراقية اللي فيها الدي إن إيه. زين، وظيفة الدي ان اي ذي شنو؟ وظيفة الدي ان اي هي طبعا مركبات كيميائية مركبة على بعضها بعض بنظام واضح وثابت وجميل ودقيق جدا، ولا يمكن ان نقول ان هذه مركب كذي بشكل عشوائي ولا بالصدفة ولا شيء من هالقبيل، لا لا، نظام دقيق. الدي ان اي مركب بنظام جميل ودقيق. وظيفة الدي ان اي انه ينقل، من احد وظائفه المهمه اللي بتكلم فيه هنا، انه ينقل الصفات الوراثيه من الاباء الى الابناء ومن الابناء الى الابناء ومن بالشكل هذه. يعني ننقل شلون؟ يعني لون الشعر، لون الشعر مثلا ممكن ينتقل من الاب الى الابن، لون العين، الجسم، تركيبة الجسم، أصابع اليد، أصابع الرجل، الأظافر، الجزئيات دي كلها ممكن تنتقل. عملية التزاوج بين الذكر والأنثى تسوي عملية، نوع من عملية الدمج. الجسم خلية الإنسان مثلا مركبة من

46 كروموسوم، 46 كروموسوم في في في الخلايا الجنسية، هذه نص الكروموسوم موجود، يعني 23 كروموسوم. 23 كروموسوم من الرجل و23 كروموسوم من المرأة يلتقون بعملية التزاوج، يردون مرة ثانية ب 46 كروموسوم. فإذا هذا ال 46 كروموسوم يبدأ في عملية تشكيل الكائن الحي، يبدأ بعملية تشكيل الكائن الحي. هذا التشكيل يحدث في الإنسان وفي الحيوان بجميع أنواعه وفي النبات بجميع أنواعه، طبعا باختلاف أعداد الكروموسومات، ولكن كل هذه عملية التزاوج يعطينا كم هائل وتشكيلة هائلة. عندنا بالتالي عندنا الموز والطماط والتفاح، وعندنا ما أدري شنو، وعند كل هذه التشكيلات تكون موجودة كل شيء. مو بس كذي، التفاح أصبح عندنا مجموعة ألوان، عندنا تفاح أخضر وتفاح أحمر وتفاح أصفر وتفاح عود وتفاح صغير وتفاح شمعي. وبهذا التشكيل الرائع اللي الله سبحانه وتعالى سوى فيه الكائنات الحية. أي حق موضوع اللعب بالدي ان اي، احنا قلنا الدي ان اي هو عملية النقل، عملية نقل الصفات الوراثية. الإنسان في مرحلة من المراحل فكر، طيب إذا جيت أنا وبدأ ووقفت صفة وراثية معينة وحطيت صفة أخرى، أنا جيت ما بي الصفة ذي، مثلا هذه صفة مرض معين يصيب الدم، أنا ما بي، لو جيت وعزلت هذه الصفة وحطيت صفة ثانية هل يصير؟ لو جيت في النبات الطماطة أنا مو عاجبتني لونها الأحمر أبغى أحطها لونها أسود، هل أقدر أغير الطماطة باللون هذه وبالتشكيلات ذي؟ هل أقدر أزيد المنتج بدل لا يكون عندي منتج ينتج لي عيش مثلا 100 طن في السنة، ممكن أسويه 100 مليون طن بحيث أن هذا العيش يكون هو في نفسه في ذاته بدل لا تيل حشرات وتاكل العيش، أنا أقدر أخلي نفس العيش فيه مبيد حشري معين للحشرات ذي وبالتالي تقضي عليها. كل هذه الأسئلة، أقدر أسوي قهوة من غير كافيين، أقدر أسوي قصب سكر من غير سكر، أقدر أسوي كذا، أقدر. كل هذه الأسئلة انحطت في المختبر، وبالتالي ابتكر الإنسان شيء سماه علم الهندسة الوراثية. علم الهندسة الوراثية اللي هو بدأ يفكر في التغيير الجيني. طبعا أول ما يبتدي الإنسان في مثل هذه المواضيع راح لجأ إلى أنواع معينة من البكتيريا اللي هي تعتبر نسميها المهندس الأول للبكتيريا للهندسة الوراثية الأولى. في سنة 1941 تمكن أحد علماء الدنمارك من ابتكار مباشر ما بين خلية وخلية. طبعا صار فيه تجارب مبيات بشكل عشوائي، كان فيه إرهاصات، كان فيه شغل وايد، إلى أن وصل في سنة 41 بدأت العملية نوعا ما تنجح وبدأت العملية الانتقال. صح، صار في انتقال شكل جيد، وبعدين الهندسة الوراثية قدمت للبشرية أشياء جميلة، مثل إنسان بدأ يستطيع أن يحافظ يقي نفسه من بعض الأمراض، زادت المنتجات النباتية، زادت المنتجات الحيوانية. كان قبل مثلا عزكم الله الأبقار تنتج مثلا في اليوم الواحد 1 كيلو حليب، أصبحت اليوم تنتج 5 كيلو حليب، وبالتالي صار في أشياء معينة. دخلنا في موضوع أن المنتج بدل اللي يعطيني مثلا كيلو عيش في الشهر أصبح يعطيني 1 مليون كيلو عيش، وبالشكل ذي عملية صار في إنتاج كبير وصار في شيء من هالقبيل. هذه في عمليات التهجين وفي عمليات اللعب. طيب الآن الإنسان بعد بدأ يطمع، بدأ يدخل في موضوع آخر، قال الآن أبي أنا أتصرف، أنا أحرك الجينات، أنا ألي وأشيل الجين ذي، هذا الجين أبيه من هذه الخلية من هذه الدي ان ايه وانقله في الجيل، هل انا اقدر؟ وبدأت بدأنا ندخل عالم اخر، عالم تغير الجيني. طبعا كان في فوائد، وبعدين طبعا الانسان نجح في كثير من الاشياء، مثل ما قلنا أغذية مقاومة للأمراض، صار في زيادة، صار في مقاومة للمبيدات، صار في أغذية فيها قيم غذائية مختلفة، أقدر أزيد بروتين، أقدر أقلل من كربوهيدرات، أقدر أشيل كافيين، أقدر أضيف كافيين، أقدر أقدر أقدر. أصبح هناك منتجات غذائية ذات مواصفات عالية بشكل أو بآخر، لكن هل ما كان لها أضرار؟ تتوقعون هل ما كان لها أضرار؟ لا أكيد كان لها أضرار. طيب شيلها أضرار اللي صار فيه ذي، صار في وايد أشياء، صار في لعب في تاريخ الصلاحية. زمان أنا أقدر أخذ الطماطة أو الفاكهة ومن تتلف من تخترب تبتدي تخترب وتشوف فاخترب خلاص أقطع

أصبح الآن لا، ما في شيء اسمه تاريخ صلاحية. أصبحت الطماطة بدل تتم 3 أيام أسبوع أصبحت تتم شهر شهرين 3، وبالتالي أنا طيب مش عرفني إن هذه الطماطة اختربت ولا ما اختربت، صار فيها صار فيها تغيير في القيمة الغذائية، ولكن الطماطة نظرة أشوفها كما هي طماطة ولا تفاحة ولا شيء من هالقبيل. كل هذه أصبح أشياء مشكوك فيها، أصبح في تلاعب في الألوان الفاكهة، أصبح في تأثيرات حتى على صحة الإنسان، تغييرات أصبحت حتى على صحة الإنسان، أصبح في تأثيرات حتى على البيئة. في قضية وايد مهمة في بعد أخلاقي، أنا كمسلم هل أقدر أكل فاكهة حاطين فيها جينات حشرات؟ هل أنا أقدر

0: تثار بعضها بعض الناس. يقول لك ليش يعني خلي ما في مشكلة؟ لا في مشكلة، هي قضايا أخلاقية دينية، مو بس إحنا كمسلمين، كل وايد شعوب لها عقائد دينية، فيها قيم دينية، مو بس كذي. أصبح هناك نوع من البعد السياسي الاحتكاري في القضية، أصبحت البعض المؤسسات تنتج لك مثلا بذور الخيار، يعطونك بذور خيار تيجي أنت تزرع في السنة الأولى والحق المالك يكون رائع وتجني كميات رهيبة من الخيار. تيجي كالعادة تأخذ جزء من الخيار الأكبر تروح تبيعه، وجزء صغير تأخذ بذور الخيار. هذا إذا كان لها بذور، إذا كان لها بذور تصور، لأن ينتجون لك نوع من الخيار، نوع من الطماط من غير بذور، وبالتالي إذا كان فيها بذور أنت تتوهق. بيك لحظة حين خل نقطة هنا وبرجع لك. إذا كان لها بذور طيب، وإذا كان لها بذور تيجي تجففه عشان تيجي تزرعه سنة الجاية، ما يزرع لك ولا شيء، ما يزرع لك ولا شيء، ولا خيارة تطلع لك ولا نبتة تطلع لك. ليش؟ عشان ترجع له تشتري من عنده بذور، تشتري من عنده الفسائل، تشتري من عنده أصول المنتج اللي احنا نتكلم عنها. هذه مشكلة الأغذية المعدلة وراثيا موجودة. السؤال، هل وصلت دول الخليج؟ هل وصلت الدول العربية؟ شنو الأنواع اللي وصلت؟ طبعا هذه كلها نحتاج الجهات الرسمية على الأقل تتكلم عنها، نحتاج أن يكون عليها بطاقة إعلامية أن مكتوب هذا غذاء معدل وراثيا، لازم يكون في تاريخ صلاحية على الأقل، لازم يكون عندنا مختبر على مستوى الخليج، هذا المختبر يقدر يحلل لنا هذه الأنواع من الأغذية اللي ممكن يكون لها أضرار. لحد الآن طبعا الإنسان ما اكتشف الأضرار، لأن ليحين توها أشياء جديدة، وبالتالي هل عقب 50، هل عقب 60، 70، 100 سنة تطلع أضرار؟ ما ندري. أوقفيني، أأمل أن ألتقي بكم باكر في مثل هذا الوقت في برنامج ثقافتنا الغذائية.
1: ثقافتنا الغذائية برنامج يومي يبث من إذاعة مملكة البحرين. ثقافتنا الغذائية من إعداد وتقديم الدكتور زكريا خنجي وإخراج إبراهيم تريفت.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة، أكيد بيفيدني.
2: أبي أسرع حال دكتورة.
3: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
5: دكتورة مريم، لاحظت شيء غريب فيني.

0: آخر فترة شعري من جدهم في فراغات، يعني شعري بدأ يحت وأنا تاوني في مقتبل 30 من عمري. الشيء وايد قام يحرجني، يعني بين ربعي بين أهلي وأنا على وي زواج. صراحة ما أدري شو أسوي، ممكن تعطيني حل يساعدني ورجع شعري؟
1: شكرا يا حسين أنك سألت عن هالسؤال المتكرر حقيقة، لأن كثير من الشباب زعجتهم مشكلة الشعر الخفيف في مقدمة الرأس. وبداية قبل ما نحدد العلاج لازم نحدد المشكلة. أول شيء نفحص فروة الرأس ونشوف، إذا كان مجرد تساقط عادي علاجه سهل بإذن الله. الأهم إنه ما يكون عندك النوع الثاني واللي هو الأكثر شيوعاً، الصلع الهرموني أو الوراثي، احنا نسميه الأندروجينيك ألوبيشيا. هذه يحتاج طبيب يشوف يفحص وبيقول لك هل هو صلع الوراثي ولا لا. عشان بس تتأكد شوف مقدمة الرأس عند الأهل من الشباب، الوالد، العمام، إخوانك، عادة يكون في أكثر من شخص في العائلة عنده هذه المشكلة. مهم جدا عند الفحص مع الطبيب تصنف شدة الحالة، يعني هل هي 1، 2، أو 3. في الدرجة 1 اللي هي الدرجة الخفيفة قد نبدأ بعلاجات موضعية مثل البخاخات أو الرغوات اللي تحتوي على 5% من المينوكسيدل، يجب استخدامها لفترة طويلة وايد وبالتزام يومي. في الفئة أو النوع 2 أو 3 قد نضطر إلى إضافة حقن من الميزو أو البلازما حسب نصيحة الطبيب لك. أما الحالات الشديدة أو المتأخرة اللي فيها انحسار شديد في مقدمة الرأس قد نضطر تحويل الحالة لعمل زراعة الشعر إذا حب المريض.
2: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جلالة الملك المعظم يتلقى اتصالا هاتفيا من ملك مملكة بلجيكا الصديقة، ويؤكد فيه تضامنه ووقوفه إلى جانب مملكة البحرين إثر الهجمات والاعتداءات الأخيرة. وزير التربية والتعليم يؤكد أن إعلان أسماء طلاب وطالبات الفوج الأول من برنامج البكالوريا الدولية للسنوات المتوسطة يعد إنجازا نوعيا كبيرا في مجال التعليم. في اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية، مملكة البحرين تمضي بثبات في ترسيخ مكانتها كنموذج عالمي في التسامح والتعايش باعتبارهم ركائز أساسية لتحقيق السلام والعدل والازدهار.

إلى تفاصيل النشرة فأهلا بكم. تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا من جلالة الملك فيليب ملك المملكة بلجيكا الصديقة. وخلال الاتصال أعرب جلالة الملك فيليب عن تضامنه ووقوفه إلى جانب مملكة البحرين إثر الهجمات والاعتداءات الأخيرة، مؤكدا وقوف مملكة بلجيكا إلى جانب مملكة البحرين ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة لحفظ أمنها وصون مقدراتها، مشيدا بعمق العلاقات المتينة التي تجمع بين مملكتين الصديقتين. وأشار ملك مملكة بلجيكا إلى أن الدبلوماسية والحوار يشكلان السبيل الأمثل لتحقيق الأمن والاستقرار، مشددا على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز المسار الدبلوماسي ودعم أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. هذا وقد أعرب جلالة الملك المعظم أيده الله ورعاه عن شكره وتقديره لجلالة ملك مملكة بلجيكا على مشاعره النبيلة وتضامن بلاده مع مملكة البحرين، مؤكدا جلالته ضرورة تكثيف التعاون والتنسيق بين مملكة البحرين ومملكة بلجيكا وترسيخ العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. أكد سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم أن إعلان أسماء طلاب وطالبات الفوج الأول من برنامج البكالوريا الدولية للسنوات المتوسطة يعد إنجازا نوعيا كبيرا في مجال التعليم. وأكد سعادة وزير التربية والتعليم أن هذا الإنجاز يعد خطوة تعليمية تاريخية سيتم توثيقها كواحدة من أهم محطات تطوير التعليم في مملكة البحرين. وعبر سعادته عن اعتزازه بما حققه الطلبة من نتائج تنافسية عالية وما أظهروه من قدرة على تقديم أفضل ما لديهم في مختلف مراحل التقييم، مثنيا على دور أولياء الأمور في متابعة ومساندة أبنائهم والوقوف إلى جانبهم لتشجيعهم. وأكد الوزير أن عمليات التقييم لاجتياز متطلبات الالتحاق ببرنامج البكالوريا الدولية كانت مليئة بالتحدي الذي يتطلب إبراز مستوى أكاديمي متقدم، وذلك حرصا من وزارة التربية والتعليم على ضمان قدرة الفوج الأول على اجتياز المرحلة الدراسية القادمة التي ستكون مختلفة من حيث الكم والكيف عن المسار التقليدي، وتبدأ اعتبارا من الصف الثاني الإعدادي في العام الدراسي المقبل. كما أشاد الوزير بجميع الطلبة المشاركين في عمليات التقييم منذ بداياتها والذين تجاوز عددهم 3000 طالب وطالبة من جميع مدارس مملكة الإعدادية. ألقى السفير عبد الله عبد اللطيف عبد الله المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف بيانا باسم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الحوار التفاعلي حول التقرير السنوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان، وذلك في إطار البند الثاني من أعمال الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان. وجددت دول مجلس التعاون في البيان إدانتها لاستمرار الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مؤكدة ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وضمان النفاذ الإنساني الآمن والمستدام وحماية المدنيين ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة في الأرض الفلسطينية المحتلة. كما أدانت دول مجلس التعاون الهجمات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدة أنها تمثل اعتداء سافرا على سيادة الدول وأمن شعوبها وسلامة أراضيها وانتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار. وشدد البيان على أهمية الحوار والتعاون الدولي والتسوية السلمية للنزاعات واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها باعتبارها ركائز أساسية لمعالجة الأزمات وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مجددا دعم دول المجلس للجهود الدولية الرامية إلى تعزيز منظومة حقوق الإنسان وتمكين الآليات الأممية من الاطلاع بولاياتها على نحو فعال ومتوازن. يحتفي العالم باليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية لهذا العام تحت شعار قوة الشراكات في مكافحة خطاب الكراهية، في مناسبة تؤكد أهمية تضافر الجهود الدولية والمجتمعية لتعزيز قيم

0: التسامح والاحترام المتبادل والتصدي لخطابات التعصب والتمييز التي تهدد أمن المجتمعات واستقرارها. وفي هذا السياق تبرز مملكة البحرين نموذجا رائدا في ترسيخ ثقافة التعايش السلمي والحوار بين الحضارات عبر مبادرات وجهود متواصلة عززت مكانتها كشريك فاعل في نشر قيم السلام والحوار.
1: حين تصبح الكلمة جسراً للتقارب لا أداة للفرقة، تتجدد الجهود العالمية لمواجهة خطاب الكراهية وتعزيز قيم التفاهم بين الشعوب. ويأتي الاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية هذا العام تحت شعار قوة الشراكات في مكافحة خطاب الكراهية، تأكيداً على أهمية العمل المشترك في بناء مجتمعات أكثر تسامحاً وتماسكاً. وتواصل مملكة البحرين ترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في التسامح والتعايش من خلال نهج يرتكز على احترام التنوع الديني والثقافي وتعزيز قيم الاعتدال والانفتاح، إيماناً منها بأن مكافحة الكراهية ركيزة أساسية لبناء مجتمعات مستقرة ومزدهرة. وقد انعكس هذا النهج في مبادرات ومشروعات عززت ثقافة السلام والحوار بين الأديان والحضارات، وأسهمت في ترسيخ قيم التفاهم والاحترام المتبادل بما يتوافق مع الجهود الدولية الرامية إلى مواجهة خطاب الكراهية وصون الكرامة الإنسانية. ومن أبرز هذه المبادرات إعلان مملكة البحرين لحرية الدين والمعتقد وإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح وإطلاق جائزة الملك حمد للتعايش والتسامح، إلى جانب استضافة فعاليات دولية تعنى بالحوار بين الثقافات والأديان. كما حظي النموذج البحريني بتقدير دولي متنام تجسد في دعم عدد من المبادرات والقرارات الأممية المعنية بتعزيز التعايش السلمي والتعاون بين الشعوب، بما يعكس دور المملكة في نشر قيم السلام والتفاهم. وانطلاقاً من نهجها الحضاري، تواصل مملكة البحرين دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى نشر ثقافة التسامح والتعايش، إيماناً بأن الشراكات الفاعلة والحوار البناء يمثلان أساساً لبناء مستقبل أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً.
0: وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيدة منيرة نوفل الدوسري، المدير التنفيذي لمركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح. أهلا بك أستاذة، كيف شكل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم النواة الأساسية لترسيخ قيم التعايش ونبذ الكراهية في المجتمع البحريني؟
2: بداية مساء الخير وأشكركم على استضافتي اليوم. طبعا المشروع الإصلاحي لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، شكل نقطة تحول محورية وعميقة في مسار ترسيخ قيم الانفتاح والتعددية في مملكة البحرين، حيث لم يكن مجرد مرحلة إصلاحية عابرة، بل رؤية استراتيجية شاملة أعادت صياغة مفهوم الدولة الحديثة القائمة على المواطنة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان. وقد أسس هذا المشروع لنهج مؤسسي متكامل يقوم على تعزيز مبدأ المساواة بين جميع المواطنين دون تمييز، وترسيخ ضمانات حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية، بما يعكس التزام البحرين الثابت بحماية التنوع وصونه باعتباره ركيزة أساسية في من ركائز الاستقرار الوطني. وفي هذا الإطار طبعا ساهم المشروع الإصلاحي في تطوير البنية التشريعية والتنظيمية التي تدعم ثقافة التسامح والتعايش، من خلال إطلاق مبادرات وطنية وبرامج تعليمية وتوعوية هدفها بناء وعي مجتمعي منفتح قادر على رفض خطاب الكراهية والتطرف بكافة أشكاله، كما عزز دور المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني في نشر قيم الحوار وقبول الآخر، وفتح المجال أمام مبادرات في مجالات متعددة من ضمنها المجالات التعليمية، استهداف مثلا المواد الإعلامية وكذلك فئة الشباب، بما يرسخ بيئة اجتماعية قائمة على

0: الاحترام المتبادل والتفاهم المشترك. وأيضا عند النظر للنهج الإصلاحي لسيدي جلالة الملك نجد بأنه يتيح تعزيز دور المؤسسات الوطنية الدينية والثقافية في نشر خطاب معتدل ومتوازن يرسخ ثقافة العيش المشترك ويؤكد أن التنوع الديني والثقافي في المملكة هو مصدر قوة وإثراء وليس عاملاً للانقسام.
1: نعم.
0: وبفضل هذا التوجه أصبحت قيم التعايش والتسامح جزءاً أصيلاً من المنظومة الوطنية.
1: بالتأكيد أستاذ منيرة، يعني مملكة البحرين تتميز تاريخياً بوجود المساجد والكنائس والمعابد في محيط جغرافي واحد يعكس الألفة. كيف تحول هذا التنوع إلى مصدر قوة ومنع للمجتمع بدلاً من أن يكون نقطة ضعف؟
0: وجود المساجد والكنائس والمعابد وغيرها من دور العبادة في محيط جغرافي واحد في مملكة البحرين له دليل على عمق تاريخي وحضاري متجذر في مفهوم الانفتاح والتنوع، حيث لم ينشأ هذا التعدد كظاهرة طارئة أو نتيجة سياسات مثلاً ظرفية، بل جاء نتيجة تراكم تاريخي طبيعي لحركة التجارة والتواصل الإنساني والتبادل الثقافي عبر قرون طويلة، مما جعل من البحرين فضاءً مفتوحاً لاستقرار مختلف المكونات الدينية والثقافية بشكل تلقائي في مملكة البحرين. وهذا التنوع لم يفرض أو يدار بشكل مصطنع، بل تشكل بصورة طبيعية منذ مئات السنين ضمن النسيج الاجتماعي البحريني الذي قام منذ بداياته على قيم الاحترام المتبادل والتعايش اليومي بين مختلف مكونات المجتمع. ولذلك لم ينظر إلى هذا التنوع الديني باعتباره عامل تفرقة أو اختلاف، بل كعنصر ثراء حضاري يعكس هوية البحرين المنفتحة وقدرتها على احتضان التعدد ضمن إطار وطني واحد وجامع. وقد عززت السياسات الوطنية هذا الواقع عبر ترسيخ بيئة قائمة على حرية ممارسة الشعائر الدينية وضمان احترام أماكن العبادة وصونها، بما أسهم في تحويل هذا التنوع إلى ممارسة حياتية يومية تعكس الانسجام الاجتماعي والاستقرار المجتمعي.
1: طيب أستاذة، يعني في هذا اليوم الدولي كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يستفيد من التجربة البحرينية في صياغة استراتيجيات عالمية فعالة لنبذ الكراهية وبناء السلام؟
0: لما ننظر للمجتمع الدولي فبإمكانه الاستفادة من التجربة البحرينية من خلال تبني مقاربة شمولية متكاملة تقوم على الربط بين ثلاثة مقومات أساسية، ألا وهي التشريعات ومجال التعليم والحوار المؤسسي، بحيث لا تبقى قيم التعددية والتسامح مجرد مبادئ عامة، بل تتحول إلى سياسات عامة قابلة للتنفيذ وذات أثر ملموس على أرض الواقع. وفي هذه السياق تقدم مملكة البحرين نموذجاً عملياً في تحويل مبادئ الاحترام المتبادل إلى برامج ومبادرات وطنية مستدامة ترتكز على إشراك مختلف فئات المجتمع وبالأخص فئة الشباب والمؤسسات التعليمية والدينية والمجتمع المدني أيضاً، كما أن دعم وتعزيز المبادرات التي تعنى بالحوار بين الأديان والثقافات يعد ركيزة أساسية في هذا النهج، إلى جانب تمكين المؤسسات الوطنية المتخصصة في ترسيخ ثقافة التعايش والتسامح والتي تعمل على تطوير برامج تدريبية وتوعوية وبحثية تسهم في نشر الوعي وتعزيز قيم الاحترام المتبادل. ولنا طبعا في مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح نموذج مؤسسي رائد، حيث يعمل على إطلاق مبادرات نوعية في مختلف المجالات، يمكن أبرز أهدافها هي بناء القدرات في مجالات التعايش وكذلك في البرامج التعليمية والتدريبية التي تستهدف مختلف الفئات، إضافة إلى تنظيم ندوات وورش عمل تجمع قيادات دينية وفكرية من مختلف دول العالم لبحث سبل مواجهة خطاب الكراهية وتعزيز السلم المجتمعي.
1: بالتأكيد السيدة منيرة نوفل الدوسري المديرة التنفيذي لمركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح، شكرا جزيلا لك. في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت هيئة الكهرباء والماء خدمة التسجيل في الخصم الثابت الشهري.

0: عبر تطبيق بنفت كخدمة رقمية تهدف إلى تسهيل إجراءات الاشتراك في الخدمة وتعزيز تجربة المشتركين وتوفير قنوات رقمية أكثر كفاءة وسهولة لإنجاز المعاملات. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد أحمد الجامع، مدير إدارة خدمات المشتركين بهيئة الكهرباء والماء. نرحب بك في هذه النشرة. وفي البداية يعني أستاذ، ما هي أبرز أوجه التطوير التي طرأت على خدمة التسجيل في الخصم الثابت الشهري، وخصوصا بعد إتاحة الخدمة في تطبيق بنفت؟
1: طبعا يأتي هذا التطوير من ضمن جهود الهيئة المستمرة لتطوير خدماتها الرقمية وتسهيل الإجراءات على المشتركين، حيث أصبح اليوم بإمكان المشترك أن يسجل في خدمة الخصم الثابت الشهري عن طريق تطبيق بنفت بي، اللي هو وبطريقة رقمية وسهلة وسريعة. فكان يعني من قبل الخطوات كانت تأخذ أيام، وكان في مستندات المفروض الكاستمر يوقعها وتراجع يعني من قبل البنك، لكن الحين مع بنفت بي هذه الخدمة تتم بطريقة فورية وبدون أي مستندات، مما يوفر الوقت والجهد على المشتركين ويعزز تجربتهم في الحصول على هذه الخدمة.
0: طيب أستاذ، يعني ما هي خدمة الخصم الثابت الشهري، وما الفائدة التي تقدمها هذه الخدمة للمشتركين؟
1: خدمة الخصم الثابت الشهري هي خدمة تتيح حق المشترك أنه هو يسدد مبلغ شهري ثابت يتم استقطاعه بشكل أوتوماتيكي آلي بالطريقة اللي من الحساب اللي هو يختاره، سواء حساب بنكي أو كريدت كارد، وهذا المبلغ يكون ثابت طوال العام، وبحيث أنه هو ما يزيد وينقص على حسب زيادة الاستهلاك أو قلة الإسراف، فهو يكون مبلغ ثابت بحيث أنه يقدر أنه ينظم يعني التزامات مصروفات الشهرية، ميزانيته ممكن أنه هو ينظمها لأنه هو مبلغ ثابت طول السنة.
0: بالتأكيد السيد أحمد الجامع، مدير إدارة خدمات المشتركين بهيئة الكهرباء والماء، شكرا جزيلا لك. عكست مملكة البحرين نموذجا متفردا في التعامل مع مختلف التحديات، مرتكزة على جملة من المبادئ الوطنية الراسخة وتكاتف المجتمع. وضربت مملكة البحرين أروع الأمثلة في تضافر مختلف الجهود الوطنية للمضي قدما في مسيرة النماء والازدهار التي تعيشها البلاد.
2: حين تشتد اللحظات لا تقاس الأوطان بحجم التحديات، بل بصلابة مواقفها وبقدرتها على تحويل الأزمات إلى مساحات لإثبات القوة. وفي مملكة البحرين لا تدار المرحلة بردود الأفعال، بل بوعي وطني متقدم يدرك أن المسؤولية ليست خيارا بل التزام راسخ يترجم في كل موقف. هنا يتجلى تضافر الجهود الوطنية كمنظومة متكاملة تتقاسم أدوارها بثقة وتلتقي عند هدف واحد، وهو حماية الوطن وصون مكتسباته وتعزيز استقراره. وتبرز روح المسؤولية الوطنية المشتركة كسلوك يومي يظهر في وعي الأفراد وفي تماسك المجتمع وفي الحرص على أن تكون الكلمة عامل طمأنينة لا مصدر قلق. أما التلاحم بين أبناء الوطن فليس مشهدا عابرا، بل ركيزة ثابتة تعكس عمق الانتماء وتؤكد أن قوة البحرين في وحدة شعبها وفي قدرتهم على الوقوف صفا واحدا في مختلف الظروف. وحين يمر الوطن بمرحلة دقيقة لا مجال للأصوات المتفرقة، بل الحاجة إلى وعي موحد وإرادة صلبة وإيمان راسخ بأن ما يجمعنا أكبر من أي تحد. وفي ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبمتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تمضي مملكة البحرين بثبات نحو تجاوز التحديات ومواصلة مسيرة التقدم والازدهار على كل الصعد.
0: وفي هذا السياق أشار

0: استعادة السيد عادل العسومي عضو مجلس الشورى خلال تغطية سابقة لمركز الأخبار إلى الدلالات الوطنية التي تعكسها الأعداد الكبيرة من برقيات التأييد والولاء إلى جلالة الملك المعظم.
1: طبعا الزخم في برقيات التأييد يكشف عن نضج وعي وطني عال لدى المجتمع البحريني، وتجلى في 4 مستويات. 1، وعي بالمخاطر والتحديات. يدرك المواطن البحريني طبيعة التحديات الإقليمية والمستجدات الراهنة، لذا فإن مبادرته لإرسال برقيات التأييد والولاء هي فعل واع يؤكد أن شريك في حماية الوطن. هو يفهم أن أمن البحرين كل لا يتجزأ، وأن الوقوف مع القيادة هو صمام الأمان الأول. 2، وعي بدوره كشريك في القرار الوطني. لم يعد المواطن ينتظر التوجيه، بل يبادر للتعبير عن موقفه. هذا السلوك يعكس نجاح رؤية جلالة الملك المعظم في بناء المواطن الشريك الذي يتحمل مسؤوليته الوطنية ويعبر عن رأيه عبر القنوات الدستورية، وأولها إعلان الولاء للقيادة. 3، وعي يميز بين الحقيقة والشائعة. يكشف هذا الزخم أن المجتمع البحريني يمتلك مناعة وطنية عالية، فهو يستقي معلوماته من مصادره الرسمية ويلتف حول قيادته، ولا يسمح للتساؤلات أو الدعاية المغرضة أن تهز ثقته بوطنه. هذا هو أعلى درجات الوعي الوطني والسياسي. 4، وعي بوحدة المصير. البرقيات تؤكد أن البحرينيين بكل مكوناتهم يدركون أن مصيرهم واحد. هذا الوعي الجمعي هو الذي جعل البحرين تتجاوز كل الأزمات السابقة أقوى وأكثر تلاحما، وهو الوعي الذي رسخه جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد في كل مناسبة. خلاصة القول، فإن برقيات التأييد والولاء هي مقياس حقيقي لنبض الشارع البحريني، وهي تقول أن مشروع جلالة الملك المعظم في بناء الإنسان البحريني قد أتى ثماره، فشعب بهذا الوعي وبهذا الولاء وبهذه الثقة في قيادته هو شعب لا يهزم.
0: من جهتها أكدت الكاتبة والأكاديمية الدكتورة حورية الديري أن المبادرات الشعبية تساهم بشكل كبير في إبراز صورة المجتمع البحريني المتماسك والقادر على التعبير عن مواقفه الوطنية بصورة حضارية ومسؤولة. وأشارت خلال تغطية سابقة لمركز الأخبار إلى أثر الرسائل الشعبية وبرقيات التأييد المتواصلة في تعزيز الجبهة الداخلية وترسيخ مفاهيم الوحدة الوطنية وتكاتف المجتمعي.
2: تعكس المبادرات الشعبية وبرقيات التأييد المتواصلة لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه مستوى متقدم من الوعي الوطني اللي يتمتع فيه المجتمع البحريني، وتأكد أن قيم الولاء والانتماء راسخة في وجدان المواطنين والمقيمين بوصفها جزءاً أصيلاً من الهوية الوطنية البحرينية. ولله الحمد قدم المجتمع البحريني من خلال هذه المبادرات نموذجاً حضارياً راقياً في التعبير عن مواقفه الوطنية، قائماً على المسؤولية والوعي والإدراك العميق لأهمية التكاتف والالتفاف حول القيادة الحكيمة في مختلف الظروف والمحطات الوطنية. ويكتسب هذا المشهد أهمية خاصة كونه يعكس حالة من الانسجام المجتمعي والتلاحم الوطني اللي يميز مملكة البحرين. في هذا المشهد تلاقت مختلف فئات المجتمع ومؤسساته وفعالياته الأهلية والمهنية في رسالة وطنية موحدة تأكد بأن الانتماء للوطن يمثل قاسما مشتركا يجمع الجميع، وأن اتساع نطاق المشاركة الشعبية يؤكد أن العلاقة بين القيادة والشعب في البحرين تستند إلى أسس راسخة من الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة تجاه مستقبل الوطن، وهي في الواقع علاقة تعززت عبر عقود من العمل الوطني والإنجازات التنموية اللي انعكست على مختلف جوانب الحياة. في هذا المشهد الوطني تتراءى الكثير من الأمور، يعكس أيضا قدرة المجتمع البحريني على التعبير عن مواقفه بأساليب حضارية ومسؤولة، ويبرز ما يتمثل

0: به بالوعي بأهمية المحافظة على الأمن والاستقرار وصون المكتسبات الوطنية، انطلاقا من إيمان راسخ بأن استقرار الوطن وازدهاره مسؤولية جماعية تتطلب مشاركة الجميع. في المحصلة، هذه المبادرات الشعبية قدمت صورة مشرقة للبحرين بوصفها مجتمع متماسك يعتز بهويته الوطنية، يجسد قيم التعايش والتسامح والوحدة، ويؤمن بأن قوة الوطن تنبع من تلاحم قيادته وشعبه.
1: أشاد معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالجهود المشتركة للجهات المعنية بوزارات الداخلية الخليجية في التنسيق رفيع المستوى. جاء ذلك خلال زيارة معاليه لمقر الاجتماع 18 للجنة الخليجية للقائمة الإرهابية الموحدة بدول مجلس التعاون بحضور عدد من المسؤولين في وزارات الداخلية والجهات المعنية بدول المجلس. وأشار معاليه خلال كلمته إلى توجيهات وزراء الداخلية خلال اجتماعهم الأخير في مدينة الرياض بشأن أهمية تعزيز وتكثيف الجهود الأمنية الخليجية المشتركة، خاصة في ظل ما شهدته المنطقة من تطورات أمنية غير مسبوقة، معربا عن تقديره للتعاون القيم والسريع بين الجهات المعنية بوزارات الداخلية، ما يسهم بشكل كبير في التصدي لجميع المخاطر الأمنية التي تحيط بدول مجلس التعاون. ألقت المملكة العربية السعودية باسم المجموعة العربية مداخلة خلال جلسة الاستماع للمرشحة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة ماريا فرناندا إسبينوزا، أكدت فيها دعم الدول العربية لجهود الأمم المتحدة وتعزيز دورها في مواجهة التحديات الدولية وتحقيق السلم والأمن والتنمية المستدامة. وأوضح المندوب الدائم للأمم المتحدة الدور الكبير المتواصل للمجموعة العربية، أنها تتطلع إلى تعاون بناء مع الأمين العام المقبل بما يسهم في تعزيز فعالية المنظمة الدولية وترسيخ مبادئها ومقاصدها. وتضمنت المداخلة عددا من التساؤلات المتعلقة بضمان احترام القانون الدولي وتعزيز دور الأمم المتحدة في دعم القضية الفلسطينية وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة. بعد أسابيع من المفاوضات، توصلت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إلى اتفاق إطاري وقع عليه البلدان، ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني مسعود بازشكيان مذكرة التفاهم المؤلفة من 14 نقطة لتدخل حيز التنفيذ رسميا فجر الخميس. هذا وهدف الاتفاق الإطاري إلى تمهيد الطريق لمحادثات لاحقة بما في ذلك بشأن البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل. من جانبها، أعلنت الحكومة السويسرية أنه من المقرر عقد محادثات أولية بين الولايات المتحدة وإيران الجمعة. تواصل المملكة العربية السعودية جهودها الإنسانية والإغاثية في عدد من الدول الشقيقة والصديقة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في إطار رسالتها الرامية إلى التخفيف من معاناة المتضررين والمحتاجين وتعزيز قيم التضامن والتكافل الإنساني. وشملت المساعدات توزيع السلاسل الغذائية إلى جانب مواصلة تنفيذ مشروعات الإمداد المائي والإصحاح البيئي، بما يؤكد استمرار الدور الإنساني الرائد للمملكة في دعم المجتمعات المتضررة حول العالم.
2: امتدادا لجهودها الإنسانية الرامية إلى التخفيف من معاناة الشعوب المحتاجة والمتضررة، وصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروعاته الإغاثية في عدد من الدول. ففي فلسطين، وزع المطبخ المركزي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 25 ألف وجبة غذائية ساخنة على الفئات الأكثر احتياجا في وسط وجنوب قطاع غزة، استفاد منها 25 ألف فرد. وفي أفغانستان، وزع المركز 1000 سلة غذائية على العائدين من الدول المجاورة والنازحين والمحتاجين والأيتام في مديرية غورماج بولاية بادغيس، وذلك ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية لمساعدة الشعب الأفغاني الشقيق والتخفيف

0: الحثيث من معاناته. أما في اليمن فواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، حيث ضخ خلال شهر أبريل في عام 2026 أكثر من 6,900,000 لتر من المياه، ونفذ 565 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، استفاد منها أكثر من 80,000 فرد. أما في مالي، وزع المركز 300 سلة غذائية على المجتمع المستضيف والمحتاجين والنازحين في مدينة جابالي، استفاد منها 1,800 فرد، وذلك ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية لدعم الأمن الغذائي في مالي لعام 2026. وتجسد هذه المبادرات الإنسانية استمرار النهج الراسخ للمملكة العربية السعودية مد يد العون للمحتاجين والمتضررين حول العالم من خلال البرامج والمشروعات التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وتؤكد هذه الجهود المكانة الرائدة للمملكة في العمل الإنساني والإغاثي، وحرصها الدائم على التخفيف من معاناة الشعوب وتعزيز قيم التضامن والتكافل الإنساني، بما يعكس رسالتها النبيلة وإسهاماتها المستمرة في دعم الاستقرار والتنمية في مختلف أنحاء العالم.
1: نهاية هذه النشرة، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة، نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: المرسوم بقانون. يعرف المرسوم بقانون بأنه النصوص التشريعية التي تصدر عن جلالة الملك المعظم بعد فض دور الانعقاد وقبل بدء دور الانعقاد الجديد، وذلك إذا ما اقتضى الأمر الإسراع في اتخاذ تدابير قانونية لا تحتمل التأخير، وتكون نافذة من تاريخ صدورها على أن تعرض على مجلسي الشورى والنواب مع بدء دور الانعقاد للموافقة عليها كما صدرت أو رفضها. تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً واللي تشمل

تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير والنور والسرور مستمعين الأعزاء. حصاد أسبوعي يتجدد معاكم مع أبرز الأحداث والأخبار المحلية في حصاد الرياضة. حصاد الرياضة يأتيكم كل خميس من 7 وحتى 7:45 مساء. في البداية تقبلوا تحيات فريق العمل. تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم، محدثكم خالد إبراهيم، وتحيات الإخراج تقبلوها من مخرجنا العزيز حمد الشريان.

0: طبعا الأجواء المحلية مستمعينا لها مميزاته ورونقها الخاص. نعرف أن هالأيام أجواء كأس العالم، ولكن أيضا ما ننسى ولا نغفل عن أخبارنا المحلية ورياضتنا المحلية، وأكيد كل التوفيق للمنتخبات العربية اللي كان أدائهم وحضورهم طيب في الجولة الأولى. طيب خلونا نروح معاكم إلى رياضة البادل، وبالتحديد جامعة العلوم التطبيقية. بطولة البادل نظمتها إدارة شؤون الطلبة وسط أجواء حماسية وتنافسية مميزة، مشاركة واسعة ضمت 19 فريقا من طلبة الجامعة وخريجيها في فعالية جسدت روح التحدي والتعاون والتواصل بين أفراد الأسرة التطبيقية. وأسفرت المنافسات عن تزويج فريق فيكتوريوس بالمركز الأول، دبل جو بالمركز الثاني، وفريق ليجند بالمركز الثالث. خلونا نتكلم أكثر مستمعينا عن هذه الفعالية مع إعلامياتنا رقية محسن محمود، مدير التسويق والعلاقات العامة بالجامعة. حياك الله معنا رقية.
1: مساء الخير، يعطيك العافية أخوي.
0: الله يعافيك ويسلمك. في البداية حابين تطلعينا على هاي الفعالية الجميلة صراحة، أنا تابعت يمكن من الإعلام، ولكن شهدت منافسات حلوة وحضور أيضا.
1: أول شيء طبعا مساك الله بالخير أنت وكل المستمعين، والنقطة الثانية شكرا على استضافتكم على أساس أن احنا نتكلم على فعالية للأمانة كانت يعني فعالية جميلة.
0: نعم.
1: طلابية فيها خريجين من طلبة الجامعة من مختلف الجنسيات.
0: نعم.
1: وهذه ما يعكس روح الجامعة الحقيقية، أن أنت اليوم لما تسوي فعالية ما تكون فقط موجهة إلى طلبتها.
0: نعم.
1: إنما حتى خريجيها.
0: حلو.
1: الحلو كان هو أن حتى المشاركين يعني الخريجين يمكن كانوا من أوائل الدفعات اللي حتى من أيام المبنى القديم اللي في الجفير.
0: ما شاء الله.
1: يعني ما شاء الله حصدت المشاركة مثل ما قلت لك أعداد كبيرة جدا، كنا تقريبا 19 فريق.
0: نعم.
1: وكانت يعني صراحة الأجواء جدا حماسية.
0: حلو.
1: طلاب مع خريجين، يعني حتى كان في بعض الأكاديميين دخلوا أيضا حتى في المنافسات.
0: ايه.
1: معاهم
0: تحمسوا ها؟
1: أي وايد وايد تحمسوا.
0: ايه نعم.
1: يعني ما أبي أقول لك إن أنا بعد شوي لعبت وياهم.
0: حلو حلو.
1: ولكن يعني الجميل مثل ما قلت لك إن أنت اليوم كمؤسسة تعليمية لابد إن أنت تراهن على أن العملية التعليمية لا تقوم فقط
0: صح.
1: على الأنشطة الصفية.
0: نعم.
1: أو الأمور اللي داخل الصفوف والقاعات الدراسية. أنت
0: أكيد.
1: اليوم تبني شخصية طالب
0: صحيح.
1: تبنيها من خلال مختلف الأنشطة ومنها طبعا الجانب الرياضي.
0: أكيد.
1: واليوم إحنا طبعا ما حد يختلف على أن تنمية وتعزيز الجانب الرياضي عند الطلبة من أهم الأمور اللي حتى يعني في توجيهات كثيرة نحن اليوم لازم ننمي هذه الجانب فيها
0: صحيح.
1: فبطولة البادل يمكن هذه واحدة من المبادرات اللي احنا نسويها بالإضافة طبعا إلى كثير من الأنشطة الأخرى.
0: نعم جميل. طيب ما هو القادم للجامعة على هاي الصعيد؟
1: القادم الله يسلمك في كثير من الأنشطة في كثير من المبادرات، خصوصا أن أنت اليوم في الجامعة عندك لجنة رياضية، عندك
0: حلو.
1: نادي رياضي
0: ما شاء الله.
1: من ضمن طبعا النوادي الطلابية في الجامعة. فسنويا المفترض أن يقدمون مجموعة من الخطط، مجموعة من المشاريع والأنشطة.
0: نعم.
1: طبعا للسنة الدراسية المقبلة. اليوم احنا بديناها بالبطولة الثانية للبادل، في إن شاء الله خطط كثيرة أيضا على أساس أن احنا بعد الألعاب الثانية تدري ما شاء الله اليوم الجيل ما بين كرة القدم
0: صح.
1: ما بين السلة
0: تنوع
1: نعم. تنوع كبير. فأنت لازم تلبي رغباتهم.
0: نعم.
1: وتنمي احتياجاتهم الرياضية. والشيء الحلو إذا تسمح لي أقول لك
0: إيه
1: على كثر ما نعزز الجانب الرياضي عندهم خصصنا حتى منح دراسية، يعني
0: ما شاء الله.
1: نعطي منح جزئية حق الرياضيين توصل ل50%
0: ما شاء الله.
1: الطلاب اللي يلعبون في الفرق الرياضية للجامعة.
0: حلو.
1: فهذه أكبر دليل على أن أنت اليوم في الجامعة التطبيقية
0: نعم.
1: نوجه وايد الطلبة في الجانب الرياضي أساس أن حتى جسمانيا وفكريا عيالنا يكونون أصحاء.
0: جميل حلو حلو. طيب

اليوم مستمعينا حلقتنا راح تكون متنوعة إن شاء الله، راح نكون معاكم في رياضة البادل وأيضا تنس الطاولة، السباحة وكذلك كرة السلة، إنجازات على المستوى الأكاديمي، احتفالات للإعلاميين وأصحاب الإنجازات، وكذلك رياضة الشراع وبطولة البارح.

0: قبل أن أختم وياك سؤال على الصعيد الشخصي، وين رقية عن الإعلام؟
1: موجودة، أنا بنت الإعلام وما أستغني عن الإعلام، بس إن شاء الله في المشاريع القادمة التي تترك أثر وبصمة.
0: إن شاء الله إن شاء الله كل التوفيق لك إن شاء الله، وإحنا سعيدين بهذه الاستضافة. الله يسلمك.
1: الله يحن الأسعد. تسلم.
0: الله يسلمك.
1: مع السلامة.
0: مع السلامة.

طيب راح نروح إلى تنس الطاولة، ولكن قبل تنس الطاولة خبر جميل صراحة، ووثائق التأييد والولاء لمقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. شارك الاتحاد البحرين لألعاب القوى في توقيع وثيقة التأييد والولاء لجلالته، وذلك تجسيدا لقيم الولاء والانتماء وتأكيدا على الالتفاف حول القيادة الرشيدة. وبهذه المناسبة قال سعادة السيد محمد عبد اللطيف بن جلال رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لألعاب القوى إن تجديد العهد والولاء والتأييد لمقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ليس جديدا أو مرتبطا بظرف معين، بل هو أصل ثابت ومتجذر يمثل نهجا راسخا من جانبنا انطلاقا من إيماننا العميق بالولاء للوطن وقيادته الحكيمة.

0: طيب نروح معاكم إلى كرة الطاولة. توج سعادة الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة، وسعادة الشيخة حياة بنت عبد العزيز آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة الطاولة أبطال الموسم الرياضي 2025-2026 في احتفالية رياضية جمعت نخبة من المسؤولين والمهتمين بلعبة كرة الطاولة في البحرين، وذلك بحضور عدد من رؤساء الأندية وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد البحرين لكرة الطاولة وعدد ممثلي الأندية. وفي تصريح لها بعد الحفل أعربت الشيخة حياة عن عميق امتنانها للدعم الكبير الذي يوليه سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية للعبة كرة الطاولة. وللحديث أكثر حول هذه الفعالية سرنا ويسعدنا يكون معنا الأستاذ علي المادح نائب رئيس اتحاد البحرين لكرة الطاولة. حياك الله معنا أستاذنا.
1: يا هلا هلا ومرحبا يا هلا بك.
0: يعطيك العافية أستاذ علي. في البداية حابين تطلعنا أكثر على هاي الفعالية والختام المميز لاتحاد الطاولة.
1: أهلا وسهلا فيك. والله الصراحة يعني احنا طبعا لدينا الدوري يعني يمكن متأخرين حتى نعم. خلصنا فترة متأخرة بعد مفروض احنا شهر يعني 3 يكون خلصنا الموسم، بس لأن الظروف السنة ظروف الحرب وظروف الأشياء اللي حصلت نعم. تأخرنا في الختام. طبعا احنا بدينا الدوري طبعا كان يعني مشاركين فيه العموم والشباب والأشبال والناشئين والبراعم، طبعا هي 5 فئات احنا طبعا شاركنا طبعا الاقام الدوري السنه في الاتحاد البحريني لكره الطاوله.
0: نعم
1: طبعا احنا الاساس اللي قاعد نركز عليه ولا طبعا الجيل المستقبل طبعا هو الجيل الذهب اللي طبعا تبناه وقام بتسميته سمو الشيخ خالد بن حمد نعم. الله يحفظه هو الذي يعني اطلق على هذا الجيل، وفعلا يعني احنا بدينا ايام من 3 مواسم تقريبا
0: ما شاء الله
1: حققنا حتى يعني نتائج خارجيه بهذا الجيل، جيل الذهب.
0: حلو.
1: طبعا السيد على في هذا الموسم طبعا جيل الذهب طبعا هم اللي تعتبر تحت 11

0: 10 سنة.
1: نعم.
0: طبعا نادي البحرين أحرز البطولة في هذه المسابقة ونادي صار حقق المركز الثاني. طبعا في الفئات الثانية طبعا العموم حقق نادي البحرين طبعا البطولة يعني تغلب على نادي صار. وطبعا الدوري العموم ما كان يعني بديك القوة لأن كان نادي البحرين تقريبا مسيطر على الدوري وفاز في المواجهتين مع نادي صار.
1: نعم.
0: حقق البطولة ونادي عالجة في المرتبة الثالث في الدوري العموم.
1: حلو.
0: بالنسبة للشباب طبعا نادي صار بعد حقق البطولة طبعا السنة تقريبا صار حققوا ثلاث بطولات.
1: اي نعم.
0: اللي هي الشباب والبراعم والناشئين.
1: حلو.
0: ونادي البحرين حقق بطولتين. بس بصراحة أقدر أقول لك السنة الموسم يعني إحنا قاعدين نعول عليهم اللي هم جيل الذهب.
1: نعم.
0: اللي هم تحت 11 تحت 13 هم دليل اللي يعني طبعا نادي صار حقق المركز الأول في تحت الناشئين تحت 13. طبعا كانت مباراة كلش قوية ما بين اللي كان في الختام ما بين نادي صار ونادي مقابة. الدوري طبعا يعني اقدر اقول لك بالنسبه للدوري بالنسبه للفئات افضل من العموم لان العموم تقريبا محصومة ما بين فريقين.
1: نعم.
0: اللي هو البحرين
1: وصار
0: ونادي صار.
1: نعم.
0: اما بالنسبه للفئات طبعا الفئات احنا نعمل عليهم ان شاء الله عقب كم سنه بتشوف فرق فعلا يعني قاعده تنافس
1: إن شاء
0: مثل
1: الله.
0: نادي عالي نادي صار نادي البحرين نادي توبلي كل نادي الاتفاق يعني كلهم اللي عندهم الفئات الجيده الحين راح يعني يبدعون في المستقبل ان شاء الله وكان يكون عندنا دوري فعلا قوي بيكون طبعا هذا
1: الله.
0: كله بفضل التطلعات والنظره الثاقبه اللي سمو الشيخ خالد بن حمد على توجهه باحتضان هذه الفئه او عمل لهم دوري خاص طبعا بيكونون اللي هو النواة الى اكثر الاتحادات طبعا
1: ان شاء الله. طيب استاذ علي ماذا عن مشاركاتكم الخارجيه القادمه؟ هل هناك مشاركات قريبه في الوقت الحالي او استعدادات؟
0: والله احنا تونا خلصنا طبعا شاركنا طبعا فريق العموم تاهل لبطوله العالم تو شهر طبعا 4 نهايه 4 بدايه 5 شاركنا
1: نعم.
0: في بطوله العالم اللي قيمت في لندن طبعا المملكة المتحدة وطبعا يعتبر إنجاز لأن احنا حققنا المركز الأول في غرب آسيا بعد فوزنا على السعودية وتأهلنا إلى هذه البطولة. البطولات القادمة طبعا عندنا في شهر 8 المفروض تكون في بطولة غرب آسيا وإحنا نعول عليها هذه في كل الفئات إن شاء الله. نفس الشيء جيل الذهب اللي هو تبناه الشيخ خالد راح نقول عليه أن يحقق مراكز متقدمة في بطولة غرب آسيا
1: إن شاء الله.
0: فبتكون عندنا استعداداتنا الحين جارية حق بطولة غرب آسيا والبطولة الأسيوية اللي راح تقام المجمع اللي راح تقام في اليابان والبطولة الأسيوية في طبعا في تكون في أوزبكستان
1: إن شاء الله. كل التوفيق لكم أستاذ علي المادح واتحاد الطاولة اتحاد مميز بأعضائه وإنجازاته. مشكورين.
0: شكرا شكرا شكرا على المقابلة وإن شاء الله الله يوفق الاتحاد ويكون دائما في المقدمة إن شاء الله.
1: إن شاء الله. مشكورين.
0: مع السلامة.

0: يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا. وحصاد الرياضه الاجواء بدات تصير حاره، لكن يقولون ان رياح البارح مستمره علينا، يعني شريان يضحك ما ندري عاد، بس رياح البارح معاها دائما بطوله البارح الدوليه، وهي بطوله شراعيه تحت ضمن مملكه البحرين، بطوله البارح الدوليه 32 للشراع، وتقام خلال فترة من 23 لغاية 27 من يونيو الجاري، من يونيو طبعا شهر 6 الجاري، على ساحل بلاد الجزائر بتنظيم الاتحاد البحريني للرياضات البحرينية وبرعاية كريمة معالي الشيخ خليفة بن عبد الله آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للرياضات البحرية. واعتمد الشعار الخاص بالبطولة المستوحى من رياضة البحار الشراعي. نروح لكرة السلة، ختام مميز زينه الحضور الجماهيري الكبير، ألبا يتوج بلقب النسخة الأولى من دوري تكافؤ السيدات لكرة السلة، وتمكن فريق ألبا من التتويج بلقب النسخة الأولى من الدوري بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق النجمة، فيما حقق فريق فيجن المركز الثالث بعد تفوقه على فريق سبور سيستا في مباراة تحديدية المركزين الثالث والرابع. ومعان اتصال في هاي الأثناء مع مدرب فريق ألبا اللي توج بلقب النسخة الأولى من دوري التكافؤ للسيدات، معانا الكابتن علي البنا. حياك الله معنا علي. كابتن علي،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، ألف مبروك.
1: الله يبارك في حياتك أخي خالد، ما قصرتم،
0: تستاهلون. كابتن، كلمنا عن البطولة، أجواءها، وما شاء الله الصخب الجماهير اللي صار في النهائي، وشلون شفتوها؟
1: والله أول شيء الحمد لله، الله يبارك في حياتك،
0: الله يسلمك.
1: أجواء حلوة كانت، أجواء عائلية يعني مختلفة عن أجواء دوري الشباب يعني، ولا نعم. خلينا نقول دور الرجال، لأن هذه كانت على مستوى فريق
0: السيدات
1: الأول.
0: نعم،
1: سيدات. تجربة حلوة كانت، أجواء حلوة كانت، والأهم في الموضوع أن يعني فعالية ناجحة كانت بمعنى الكلمة، بفضل توجيهات سيدي سمو الشيخ خالد بن حمد.
0: نعم،
1: النائب الأول للمجلس الأعلى للشباب الرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وأيضا جهود هي العمل الرياضة واللجنة التكافؤ برئاسة الشيخ حصة من خالد الخليفة.
0: نعم، حلو. طيب كابتن، أجواء المباراة النهائية كيف شفته؟
1: والله أجواء مثيرة كانت، بالذات أنه يعني تاريخ ألبا كانوا سنتين بعاد عن
0: صح منصات تتويج. نعم،
1: وعن تتويج، وأجواء جدا جدا حماسية كانت، وأجواء حلوة كانت من الفريقين طبعا، من ألبا والنجمة، مستوى فني عالي. وهذا يدل أن الكرة السلة النسائية في البحرين في تقدم واضح، وعندنا يعني لاعبات نقدر يعني نلعب فيهم في المنتخبات والمحافل الدولية، مو كمشاركة لا كمنافسة. الحمد لله يعني أجواء جدا مثيرة كانت.
0: حلو، يمكن أنت سبقتني يعني بإجابك، أنت راح أسألك شلون شايف مستوى كرة السيدات في السلة البحرينية؟
1: والله أخي خالد، الشيء المميز اللي صار هني بحكم أنه أنا يعني أول سنة كنت أدرب السيدات، بس بحكم يعني الجماعة الملمين في دور السيدات أكثر مني، فاكتشفوا هالسنة وجوه جديدة يعني غير الأسامي المعتادة.
0: حلو،
1: الحمد لله رب العالمين. فيمكن يعني أنا بعد كسيستم كمدرب طريقتي اللي ألعبها يعني أوظف 12 لاعبة في الفريق،
0: ما شاء الله، وهذه
1: فادتني بالنسبة كألبا طبعا. هاي شيء أنا ما كنت أعرف عنه، كنت ألعب حسب نظامي، ولكن الجماعة يعني في الاتحاد ولجنة التكافؤ يعني خبروني الطريقة اللي قاعد تلعبها، إن طلعت وجوه جديدة.
0: حلو،
1: بالإضافة بعد حق أخوي وزميلي مدرب النجم محمد عبد المجيد كان يلعب بنفس الطريقة يعني، طلع وجوه ثانية. الحمد لله صارت صدفة حلوة بيني وبينه، وثنيناتنا يعني كأول مشاركة في دوري السيدات، كالفكر كان مناسب إن نطلع وجوه ثانية يعني. الحمد

0: الحمد لله.
1: نستبشر ان يعني السيدات بخير ان شاء الله.
2: ان شاء الله. طيب سؤال اخير، ما هو القادم لكابتن علي؟
1: القادم ان شاء الله احنا يعني نطمح نقدم شيء افضل حق الكره السله البحرينيه اولا
2: ان شاء الله،
1: يعني سواء كانت في مجال السيدات او الرجال.
2: نعم.
1: ونخدم الرياضه البحرينيه ونشرف المحافل ونشرف البحرين في المحافل الدوليه يعني
2: ان شاء الله،
1: واحنا جاهزين ان شاء الله حق اي تحدي قادم يعني
2: باذن الله. تستاهل كل خير كابتن، ومره ثانيه مبارك لك هاي الفوز، وانت من المدربين البحرينيين اللي يشهد لهم بالكفاءه سواء داخل البحرين او خارجها، فالف مبروك.
1: شكرا، الله يبارك في حياتك، مشكورين على الاستضافه.
2: الله يسلمك، شكرا.

0: كرمه سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة نائب رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم الفائزين بجائزة دوري ناصر بن حمد الممتاز لأفضل تغطية للتواصل الاجتماعي للموسم الرياضي الحالي، وذلك في فقرة خاصة ضمن أمسية الإعلام والنجوم. وقيمت جائزة دوري ناصر بن حمد الممتاز لأفضل تغطية للتواصل الاجتماعي بإشراف مكتب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الإعلامي، حيث تم تشكيل لجنة تحكيم خاصة تضم كوادر وطنية متخصصة في عدة مجالات إعلامية. وللحديث أيضا عن ليلة وفاء للبحرينيين والتكريم الذي حدث وضم نخبة من الرياضيين والإعلاميين على مستوى مملكة البحرين، يسرنا ويسعدنا أن يكون معنا الأستاذ عبدالله الحمدان صاحب شركة هاتريك الرياضية. حياك الله معنا أستاذ عبدالله.
1: الله يحييك ويبقيك، مساك بالخير ويمسي على مستمعينك الكرام، أهلا وسهلا فيكم في ديرتنا البحرين.
0: الله يسلمك أستاذ عبد الله، الكل ما شاء الله كان يعني يشيد ويشكر على الفعالية اللي كانت ولا أروع صراحة. يمكن احنا ما حلفنا الحظ في الحضور لبعض الظروف، ولكن تابعناها ما شاء الله الكل يشيد فيها سواء من داخل البحرين أو حتى خارجها.
1: اللهم لك الحمد، والله هذا العمل للأمانة يستحقون البحرين قيادة وشعب ومسؤولين، وهذا حق واجب علينا أن نقدم للرياضة البحرينية، يعني ونقدم لمسؤولينها، مسؤولين الرياضة اللي خدموا وعطوا هذه البلد وعطوا أنديتهم من وقتهم ومن جهدهم ومن تعبهم، سموش معالي الشيخ أحمد بن علي وأيضا معالي الشيخ عبد الله بن خالد.
0: نعم.
1: وأيضا سعادة الدكتور عبد الرحمن عسكر. وأيضا اللواء محمد بن عبد اللطيف بن لطيف بن جلال. للأمانة الأربعة المكرمين يستحقون هذا التكريم، قدموا شيء الكثير للرياضة البحرينية والبحرين تستاهل وهم يستاهلون الأمان.
0: تستاهل الطيب. طيب أستاذ عبد الله، كيف جاءت هاي الفكرة وشلون تطورت وتبلورت؟
1: أستاذ إحنا شركة هاتريك الرياضية يعني عملنا كثير من الإيفنتات في وقت سابق،
0: معروفة
1: الـ الخمسة عشر سنة اللي طافت. عملنا تكريم للمرحوم عيسى فراشد عمل كبير في الكويت، وأيضا الأمير سلطان بن فهد، وكرمنا الأساطير الخليجية أيضا، وعملنا تأبين ذياب عوانة، وعملنا أيضا حفل أبناء الكويت الأوفياء من الرياضيين.
0: نعم.
1: كانوا المرضى عفانا وعافك الله.
0: نعم.
1: وتكريم لخالد الحربان والكثير من الإيفنتات والمناسبات. فاحنا شفنا ان هذه السنه كان ودنا نسوي شيء في البحرين او في دول الخليج، نتنقل من دوله الى دوله كل سنه. فيوم يوم يوم اخترنا البحرين السنه هذه تكون واجهتنا الاولى، الكل رحب للامانه، سواء كان من الرياضيين او الفنانين، الكل رحب في المشاركه في هذا العمل وتقديم شيء بسيط للبحرين اللي لها خير وافضال علينا سنوات عديدة. وانت والدم اللي يربط بين الكويت والبحرين
0: اكيد
1: ما له داعي انا اتكلم، انت عارفه هذه ديرتنا. للأمانة الكل كان مبسوط والكل كان فرحان إنه يشارك في هذا العمل، والحمد لله أنت شفت الحضور وشفت ردود الفعل، يعني الناس بعد هذا الحفل الكل كان

0: الحمد لله مستانس والحمد لله ان الله وفقنا. وانا للامانه استاذ خالد انا احب يعني اوجه رساله شكر لاشخاص عملوا يعني اولهم للامانه اخوي واستاذي اللي هو محمد بن عبد اللطيف بن جلال ابو عبد اللطيف يعني ساعدنا كثير، كان هو السبب الرئيسي من بعد الله سبحانه وتعالى في اقامه هذا الحفل. هناك بعض الصعوبات واجهناها اثناء العمل، ولكن هو الامانه الرجل خدمنا كثير في هذا الموضوع والتمسنا فيه غيرته وحب البلد البحرين، فهذا الشيء صراحه يشكر له. ويجب ان الجميع يعرف ان احنا نعمل كلنا يد واحده، سواء كان في الكويت او البحرين او الخليج.
1: أكيد.
0: كلنا يد واحده نقدم كل ما هو جميل للرياض والرياضيين.
1: نعم جميل. طيب استاذ عبد الله سؤال اخير، ما هو القادم من فعاليات او خلينا نقول تطلعات؟
0: باذن الله في شهر باذن الله ديسمبر او في شهر يناير القادم هناك عمل سيقام، احنا راح نقيمه في البحرين ايضا
1: ما شاء الله.
0: عمل راح يكون ان شاء الله مفاجاه، عمل رياضي كبير ان شاء الله، وباذن الله احنا في طور المفاوضات مع المسؤولين على المستوى الرياضي في البلد، وباذن الله مجرد ما ناخذ الموافقات المبدئيه من عندهم راح نبدا نعمل عليه ان شاء الله. هذا شيء يبيض الوجه ويليق فيكم، يعني انتم هالبحرين محبين لهذا المجال ومعطائين الامانه في للرياضه، فان شاء الله ان شيء يليق فيكم يليق في ايضا هرمين الرياضه سمو الشيخ ناصر وسمو الشيخ خالد.
1: نعم.
0: اللي قدموا وتعبوا ورؤيتهم واضحه، ان شاء الله الرياضه البحرينيه في المستقبل تكون في اعلى المناصب
1: ان شاء الله. واذا الله اعطانا وياك عمر ناخذ الحصريه وقت تعد البرنامج.
0: حاضر عين براك وعين
1: الله يحضر لك الطيب. الله يسلمك
0: تامر، الله يطول بعمرك.
1: استاذ عبد الله الحمدان كل الشكر والتقدير لك وكل التوفيق لكم. شكرا.
0: الله يسلمك.
1: الله يحفظك. مع السلامه.

0: طيب مستمعينا، دام تكلمنا عن الدوري البحريني، خلونا نترككم مع هاي الاستطلاع الرياضي اللي عدته الزميلة شيخة أبو كمال حول تطور الدوري البحريني.
1: معك مصطفى الضيف السكران. طبعا هل لنا في تطور في الدوري البحريني أم لا؟ هذه السنة كان في تطور ملحوظ بشكل واضح. التطور كان من ناحية اللاعبين المحترفين والرتم. الدوري البحريني كان الرتم أسرع، وشفنا بطل جديد هذا الموسم له نادي المحرق، نبارك له بهذه المناسبة أيضا. فكان في تطور جدا حقيقي، تقارب المستويات. لو لاحظنا أن الدوري انحسم في آخر جولة، فهذه يدل على قوة المنافسة.
2: في تطور ملحوظ ومستمر بشكل عام بالملاعب وبالأفرقة.
3: بالنسبة حق الدوري البحريني طبعا هو وايد في تقدم وفي تطور، لا سيما في وقت طبعا الدعم اللي قاعد يصير من طموح حق الأندية، وطبعا بتوجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد، سمو الشيخ خالد بن حمد مع الاتحاد البحريني. يعني أنا أشوف وايد في تطور في الدوري البحريني. أيضا تحكيم البحريني هذا شيء ملاحظ، أنه حتى الحكام ما شاء الله في تطور.
4: مستوى الدوري البحريني في تطور كثير عن قبل، بعدما جو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة تطور جدا كثير عن قبل.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثل ما كل لاحظ يعني دور بحرين كل سنة قاعد يزيد في تطور، كل سنة قاعد يزيد بشكل ملحوظ وبشكل غير ملحوظ. في كم من نقاط يمكن يبي له تعديل من ناحية المبالغ، من ناحية الأشياء اللي تواجه اللاعب في الملعب نفسه سواء مع النادي أو مع المنتخب. هاي شيء طرف لهم الاتحاد البحرين ومو مقصر معهم في ذي الشيء. بلخص اللاعبين ما شاء الله عليهم كل سنة اللي موجود في نفس النادي كل سنة يأدي ويتطور ويزيد من مستوى، كل فيهم خير والبركة.
6: والله بالنسبة عن مستوى الدوري البحريني أنا أشوفه حاليا في تطور للأحسن من الأيام السابقة والسنوات اللي راحت، من حيث المحترفين من الخارج.

0: يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا، ورجعنا لكم من جديد وبرنامجنا حصاد الرياضة. ونرجع لكرة الطاولة. نادي البحرين يواصل التألق ويحقق ثنائية الموسم. واصل نادي البحرين إنجازاته المميزة هذا الموسم بعدما توج بلقب دور العموم للمرة 25 في تاريخه، محققا اللقب الثالث على التوالي، ليؤكد مكانته كأبرز الأندية في اللعبة على المستوى المحلي. وجاء هذا الإنجاز ليضاف إلى لقب بطولة الأندية العربية الذي حققه الفريق بداية الموسم، في موسم استثنائي شهد نجاحات متواصلة للنادي في لعبة كرة الطاولة. وللحديث أكثر حول هاي الإنجاز، يسرنا ويسعدنا أن يكون معنا الدكتور عبد الرحمن الخشرم رئيس نادي البحرين. حياك الله معنا الدكتور، ونقول لكم ألف ألف مبروك.
1: مرحبا سعد، الله يبارك فيك، الله يعطيك العافية، ونشكركم ونشكر هذا البرنامج الشيق والقائمين عليه، ونشكرك بشكل خاص على عطائك الرائع الصراحة.
0: الله يسلمك دكتور، يعني ألف مبروك هاي الفوز، وحابين في البداية تكلمنا عن يعني شنو سر تفوق نادي البحرين ما شاء الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نادي البحرين يعني تاريخ في كرة الطاولة، هو امتداد لأجيال مستمرة، يعني
0: صحيح
1: جيل يكمل جيل، ومن طبيعة أنه يكون اللعبة في النادي تكون هي منافسة يعني بشكل دائم مستمر، واهتمام بالغ من اللاعبين السابقين ويكمل اللاعبين الحاليين والجيل القادم إن شاء الله. طبعا في عندنا عناصر يعني شابة مهتمة باللعبة بشكل كبير، وعندها قدرة ودراية وعلم، يعني كرة الطاولة هذا في الأخير بعد يعني مو من السهل أنه يعني مثل ما تصورها، ممكن تكون لعبة هي في ظاهرها بسيطة، لكن هي علم يعني يدرس بالنسبة حق اللي موجودين، وخبرة عندهم كبيرة
0: أكيد.
1: وعندنا يعني حمد بوحجي، راشد الماجد، حسين هاشمي كمدرب، يعني ناس عاصرت اللعبة وناس يعني تعطي بشكل أكثر من رائع، يعني حاليا هم يعملون على إنشاء جيل قادم إن شاء الله 7 و8 و6 سنوات. إحنا نبتدي من 3 سنوات، يعني عندنا لاعبين أعمارهم 3 سنوات موجودة أكاديمية متخصصة تقوم بالعملية هذه، إن شاء الله. وعندنا الجيل القديم طبعا لاعبين كبار مثل صديق مطر والإخوان، ويعني مو مقصرين، وإن شاء الله ممتد يعني الإنجازات إن شاء الله.
0: إن شاء الله. طيب يعني المميز أيضا دكتور في نادي البحرين، يمكن أنا من قربي من اللاعبين نفس ما تفضلت، هناك جيل سابق لم يبتعد عن النادي، قربه من النادي، حبه للنادي، حبه أيضا للعبة، للاعبين، يمكن صراحة

0: ان هاي الشيء احنا ما نشوفه في انديه اخرى حتى على مختلف الرياضات، يعني يعتزل اللاعب يبتعد، ولكن نادي البحرين ما شاء الله قرب وعائله واحده.
1: نعم الله يعطيك العافية. طبعا احنا يعني في نادي البحرين مو احنا فقط اللي مهتمين، اللاعبين هم القدامة، الجيل السابق والأجيال اللي قبلهم. يظهر لك ايش كثر الاهتمام باللعبة وايش كثر أهميتها انها لازم تكون في المقدمة دائما. فهم يعني ناخذ منهم الاستشارة، ناخذ منهم الرأي. اذا ما كانت الاستشارة والرأي فاحنا معتمدين عليهم بشكل كلي تسير هذه الدفة يعني بشكل صحيح. فهم يعني حبهم للنادي وحبهم للعبة هذه احنا ما يسمح لنا ان نتدخل الا بالغليل في صح. في الافكار اللي ما يسيرون عليها، يعني بالعكس ان احنا بس مجرد داعمين لهم.
0: حلو حلو,
1: حلو. فان شاء الله احنا مستمرين بعون الله وعون الجميع والقيادة ان شاء الله.
0: ان شاء الله. طيب سؤال اخير دكتور، ما هو القادم لنادي البحرين في هاي الرياضة؟
1: والله يعني نادي البحرين طبعا هو يعني بطل العرب
0: صح
1: وبطل غرب آسيا.
0: اي نعم ما شاء الله.
1: وينافس على البطولات الآسيوية وطال عندنا لاعبين الأولمبياد وإلى بطولة العالم.
0: صحيح.
1: فيعني من لاعبين النادي يعني فالطموح صار أكبر وأوسع يعني. فإن شاء الله بنحاول نعطي الاهتمام بأكبر قدر ممكن على أساس نوصل لمرحلة أبعد إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: ننافس في العالمية إن شاء الله.
0: بإذن الله. كل التوفيق لكم دكتور، ومرة ثانية مبارك لكم هاي الإنجاز، وأنتم ما شاء الله دائما رافعين الرأس في هذه
1: اللحظة. الله يعطيك العافية. نشكر لكم جهودكم وبرنامجكم الرائع.
0: شكرا.
1: شكرا.
0: شكرا.
1: العافية.

طيب مستمعينا، قبل أن نختم معاكم خبرين. في البداية الأولمبياد الخاص اللي نوجه لهم أيضا كل التحايا، وصول وفد الأولمبياد الخاص البحريني إلى مدينة سوسة بالجمهورية التونسية للمشاركة في المسابقة الإقليمية 10 للأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للرياضات الشاطئية، والتي تستضيفها الجمهورية التونسية خلال الفترة من 16 ولغاية 22 من يونيو 2026، بمشاركة كل من تونس، مصر، العراق، الجزائر، ليبيا، المغرب، عمان، السعودية، الإمارات، والأردن والبحرين.

في أخبار الملاكمة، يستعد منتخبنا الوطني للملاكمة لخوض غمار منافسات بطولة الأمل الأولمبية الدولية، والتي تنطلق منافساتها اليوم الخميس ليلا في جمهورية البوسنة والهرسك، وتستمر منافساتها حتى 21 من يونيو الجاري، وذلك بمشاركة نخبة من الفرق والمنتخبات الوطنية العالمية.

آخر أخبارنا أيضا من الملاكمة، أعلن الاتحاد البحريني للملاكمة رسميا عن تعيين السيد عامر عبدالله مستشارا رسميا للاتحاد في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مسيرة اللعبة وتطوير الكوادر الوطنية والاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال. ويحمل عامر عبدالله مسيرة رياضية وإدارية حافلة، حيث توج سابقا بلقب بطل العالم في الوزن الثقيل الخفيف للجمعية العالمية للكيك بوكسينج، وسجل نجاحات لافتة كمستشار ومروج ومدير أعمال ورئيس تنفيذي في عالم الملاكمة، وكما يمتلك بصمة واضحة في تطوير رياضة الملاكمة في منطقة الشرق الأوسط من خلال إشرافه وعمله مع أساطير وكيانات عالمية كبرى أبرزها الأسطورة مايك تايسون. وصلنا معكم مستمعينا لختام هذه الحلقة من برنامج حصاد الرياضة. كنا معكم في حصاد أسبوعي كامل لمختلف الرياضات المحلية التي جرت على مدار أسبوع كامل. في الختام تقبل تحيات فريق العمل، تحياتي في الإعداد والتقديم محدثكم خالد إبراهيم، تحيات أيضا فواز حسن في اليوتيوب، يعطيك العافية فواز، وأكيد تحيات مخرجنا أحمد الشريان.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
3: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين،
5: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
2: هنا البحرين.
3: إذاعة البحرين تقدم
6: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين،
3: إذاعة مملكة البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: إذاعة مملكة البحرين. هذه إذاعة مملكة البحرين.
7: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا اللقاء الذي يتجدد بكم والذي نوثق من خلاله سيرة إذاعة البحرين على ألسنة الكوادر

0: التي كانت ركنا من أركان إذاعة البحرين وما زالت جزءا لا يتجزأ من تاريخه. أرحب بكم مستمعين الكرام، وباسمكم جميعا أرحب بضيفة هذا اللقاء الأستاذة القديرة أمل فيصل الرويحي. أستاذة أمل، حياك الله معنا في هذا اللقاء وسعداء بتواجدك حقيقة.
1: أنا أسعد، أهلا وسهلا فيك.
0: أهلا وسهلا أستاذة أمل. وطبعا لمن لا يعرف الأستاذة أمل فيصل الرويعي، طبعا هي كانت بشكل مباشر معنية بقسم المكتبة والتنسيق بإذاعة البحرين، لكن هناك جوانب أيضا إضافية نود أن نتعرف بها أو من خلالها على الأستاذة أمل إن شاء الله من خلال حديثنا. فحياك الله معنا مجددا. وكما هي يعني العادة في توثيق سير ضيوفنا في هذه اللقاءات، نبدأ معهم من النشأة. فأين نشأت الأستاذة أمل فيصل الرويعي، وما الذي يعني أثرت به هذه النشأة في بداية حياتها؟
1: أولا طبعا أنا والدي لأن موظف أيضا كان في الإذاعة، فكان حبي للإذاعة يعني منبثق من الوالد. وطبعا أنا لأن من يوم طفلة كانوا لما حق الإعلانات، فكان أول إعلان سجلته بصوتي عشان لما كنت أنا طفلة يمكن أتذكر 8 أو 7 سنوات، كان إعلان حق مطعم أو شيء من هالقبيل، كانوا يبون طفلة تتكلم. فهني كانت بدايتي. فكنت في المناسبات كان مسموح لنا احنا نروح معه، فكان ابوي ياخذني معه ساعات الاذاعه. وسبحان الله، الله كتب ولما تخرجت من الجامعه اني انا اكون في الاذاعه. وفي المكتبه.
0: نعم. هذا الكلام طبعا في ثمانينات القرن الماضي.
1: اي نعم، في الثمانينات طبعا انا كان لي لقاء في الاذاعه وبزملاء وزميلات أبوي في الإذاعة. وفي 97 كان تاريخ مميز أنا لما انضميت في الإذاعة، ودائما على بالي ما أنسى اللي هو كان 7/7/97.
0: ما شاء الله،
1: فكان يوم مميز. وفعلا أول ما جيت الإذاعة يعني انبهرت فيها، لأن تعرف لما أنت تكون طفل وبعدين تشوف كل شيء قدامك حي، التسجيلات، المسجلات، الريلات، الموظفين، زملاء العمل اللي كانوا موجودين، تحس كأنك يعني هو فعلا ترى الإذاعة كانت كأنه نفس البيت، يعني ما تحس أنك غريب. سبحان الله، كانت أرواح زميلاتنا وإن كانوا يعني أهما أكبر يعني كانوا في العمر وخبرتهم طبعا أكثر، يعني استلمونا وعلمونا الشغل، لأن كانوا يدرون أن إحنا راح نكون يعني الحلقة اللي راح نواصل من بعدهم.
0: نعم.
1: مثل ما يا وحين طبعا الموظفين. نعم. واصلوا. فكانت الإذاعة يعني شيء حلو لما أنت تدش يعني فعلا تاريخ. أنا أول ما دخلت الإذاعة طبعا كان كل شيء توثيق يدوي. يعني كان مثلا الهيكل اللي هو حق تنسيق البرامج كان يكتب باليد ويوثق في الدفاتر البرامج الإذاعية، وبعدين كان يسوون نفس الوسيلة عشان يحطونها في المكتب ويكتبون الهيكل العام حق البرنامج. وكان عندنا برنامجين، اللي هو البرنامج العام اللي كان يذاع فيه الأخبار والأغاني والبرامج، وكانت فيه الإذاعة اللي هي البرنامج الثاني وكان يبث فيه الأغاني الشعبية. فكان شيء حلو، ذكريات طبعا وايد حلوة ما تنسى.
0: راح نرجع لها وراح نرجع لأبرز الأشخاص اللي عملتي معاهم أستاذة أمل، لكن قبل ذلك ويعني لشيء من يعني لابد من حفظ المكانة لا شك، يعني لما نعرف بأن الأستاذة أمل هي ابنة الأستاذ فيصل الرويعي، ويعني الذي نوجه لها التحية واللي كان له أيضا نصيب في توثيق إذاعة البحرين في هذه اللقاءات، بودنا أن يعني نعرف هذا الرجل الدقيق في عمله. كيف كان في المنزل؟ كيف كان معاكم في البيت؟ شلون حببكم في إذاعة البحرين؟

0: أبوي كان يحب الشعر ويحب يقرأ، وكان من النوع اللي يعني الأغاني ما كانت مجرد كلمات، كانت الأغاني مشاعر. فكان يعني طبعا هو حنون، الوالد كان وايد حنون، فلما كان يعني يعلمنا الشيء ما يعلمنا أنه هي أغنية شيء موسيقى أو شيء للتسلية، لا، كان يخلينا نركز حتى على الكلمات على اللحن. فأنا نشأت كذي، نشأت أن أنا أقدر الكلمة أقدر اللحن، صرت إذني تسمع اللحن وتسمع الكلمة والمعنى. فلما يتكلم عن شغله كان يتكلم فيه بحب وبشغف، يعني ساعات أحس إن كان الأشرطة والبرامج اللي كان يوثقها من كثر ما يحفظ أرقامها الله يحفظها، فأحس كأنه يعني هذيلا يعني عياله، جزء من عياله كانوا. فما يعني ما زال يعني لحد الآن ساعات يستعينون في الإذاعة، إذا مثلا يحتاجون شريط أو شيء يقولون لأبو خليفة يعني إحنا ذي الأغنية فاقدينها وكذي، على طول يعني ذاكرته يقول رقمها كذا كذا. فتحس أنه هو حتى توثيق للبرامج والأغاني اللي كان يشتغل عليها كان من نابع من حب. فهو هذا الشيء نقل لنا، يعني نقل بالذات لي أنا. فأحس لما كنت أي عمل أسوي يعني يخص الإذاعة لازم أكون فيه مشاعر، لازم فيه إحساس. فعشان كذي لما أنت تقدم شيء فيه مشاعر وإحساس ما تنساه، يبقى في ذاكرتك. فالحمد لله أنا ذي الشيء خذيته من أبوي، وفخورة يعني ذي الشيء لأنه حسسني أن أنا أكون مخلصة في حتى في عملي.
1: الحمد لله.
0: ومتعاونة كانت مع زميلاتي ومع مسؤوليني، الحمد لله.
1: الحمد لله.
0: يعني كان شيء طيب فعلا. الإذاعة ترى كانت عالم علمنا شلون نبتدي الحياة صح، شلون نعرف الفروق. يعني أنا صراحة كنت دايما أقول لهم أنا الإذاعة علمتني معنى الحياة وشلون أواجه الحياة، لأن أطياف الناس اللي إحنا كنا نشوفهم واشتغلنا معاهم كان فيهم أشياء خلتك تعلمك دروس. يعني مثلا لما يكون وياك مسؤول شديد ودقيق يعلمك الدقة، ولما يكون معاك مثلا مسؤول يقعد يحاسبك على كل شيء ويبي منك أكثر يعلمك أنك تتحدى عشان تتطور. ففعلا كانت الإذاعة يعني مصدر حق التطوير، حق التحدي، حق أنه يعني تحس أنك أنت فعلا ترى تطورت لما يعني تشتغل مع ناس. يمكن في ناس ينظرون أنهم كانوا مثلا شديدين علينا، في ناس يضايقون، بس لما أنت تدرك أن تقول أنا لولا هذه شدتهم كان ما تطورت، لولا أن هذه معاملتهم معاي بذي الطريقة كان أنا ما أنجزت، ما تحديت نفسي. فعشان كذي كانت الإذاعة بالنسبة لي بوابة للحياة فعلا.
1: هل هذه التربية، هذه النشأة يعني في سن مبكرة وجدت أثرها في أيام الدراسة المبكرة في المدرسة بين المعلمات وبين التلميذات؟ يعني هل وجدت صدى لمثل يعني هذا الجو اللي كان عندكم في البيت بينكم وبين الوالد؟
0: اي نعم، صرت هذا الشيء كان خلاني وايد أحب مادة النصوص اللي هي الأدب، وكان لأن أبوي بعد يحب الشعر، فإحنا لأن كانت الكلمة تعنينا. يعني ترى الإذاعة هي شنو؟ هي مشاعر وكلمات. فلما أنت توصل الكلمات بمشاعرك فبتتأثر بأي كلمة حولك، فبيخليك تصير لا شعوريا أنك تكون أديب. يعني هذه وجهة نظري ومن النشأة اللي نشأتها. فعشان كذي كنت أحب مادة النصوص، وكانت أحلى شيء عندي أساس أني أنا ألقي هالقصيدة، وأحس دائما أنك أني أنا مذيعة أقعد ألقي القصيدة وألقيها بمشاعر. فهذه كان وايد لها تأثير فعلا، فعلا لها تأثير. يعني حتى كانت الأغنية، درس الموسيقى ما كان يعني درس عادي بالنسبة لي فعلا. ترى يعني الحين وانت تسألني خليتني وايد انتبه حق ذي الشيء استاذ حسن، انه فعلا ترى لما تحس بالكلمة ولما يكون انسان يعني تعرف الإذاعة ميكروفون، فانت قاعد توصل عبر الأثير كلمات ومشاعرك، مو سهل. بس لما انت

0: تربى على ذي الشيء وانت صغير فتحس ذا ترى يأثر عليك حتى في حياتك. فلما انت تتكلم او تحتك مع الناس دائما راح تكون كلمتك تحس لها صدى، فما راح تنطق اي شيء ولا راح تقول اي شيء، يعني لازم بيكون فيها احساس ومشاعر. ففعلا صارت حياتي يعني دائما فيها مشاعر، يعني لما اقول الكلمه احب اقولها باحساس، وهذا الشيء وايد ابوي نقل لي، يمكن لان اساس انه هو في الاذاعه وكان الكلمه لما توصلها لازم توصلها باحساسك، فانا رويت على ذي الشيء فكان له وايد اثر علي فعلا.
1: هل كان في نوعيه معينه يفضلها الوالد في سماع الاغاني او القصائد، ولا كان يعني يسمع يعني الى من يعني فلنقل تطرق الكلمات اسماعه ايا كان؟
0: والله ابوي يحب ام كلثوم ويحب فريد الاطرش ومحمد عبد الوهاب، يعني احنا ترى ربينا في بيتنا على ذي الاغاني،
1: هذه اساطين.
0: يعني تعرف يعني مثلا احنا يعني كنا نعرف ام كلثوم، وابوي كان يعني تعرف الاغلب البحرينيين كانوا متاثرين بالاذاعه القاهره،
1: صحيح،
0: فكان والافلام والسينما لان هم بدوا في ذي الشيء طبعا قبلنا، فكان يعني اعتقد ان كل بيت بحريني في ذي الفتره كان وايد متاثر بهذا الفن. فيعني هذه الاساطير الطرب احنا كنا وايد متاثرين فيهم. وبالنسبه هذه كان ابوي بعد يحب الفن الصوت، محمد بن فارس، كان يعني محمد زويد، فكنت أنا أضرب ضاحي بن وليد. فلما جيت الإذاعة هذين المطربين ما كانوا غريبين علي لأن أنا كنت أسمعهم في بيتنا، يعني أبوي كان فعلا يعني لأن كانوا بعده يحب العود، فلما كان يقعد كان يحط نوطة، مثلا كان في كتاب أذكر كان أعتقد هذا من مصر أبوي كان جايبهم، فكان يحط الكتاب مكتوب الأغنية والنوتة.
1: جميل.
0: فيقعد يعزف النوتة والكلمات موجودة اللي هي الكلمات الشعرية، فكان مرات ساعات أشوفه مثلا فريد الأطرش، مرات أم كلثوم، محمد عبد الوهاب،
1: الكلمات في صفحة والنوتة
0: في صفحة، وما زالت هذه الكتب موجودة. فلما أشوفها أقول حق أبوي بترى يعني أنت كان يقعد يعزف لنا على العود، فيعني إحنا كانت أذننا تقدر تقول طربية يعني من يوم إحنا أطفال.
1: وهناك قاسم مشترك يعني بين الشخصيات اللي تفضلتي فيها أستاذ أمل، بأنها يعني خصوصا في يعني تلك الحقبة ويعني الكبار الفنانين كانوا ينتقون الكلمات انتقاء،
0: صحيح،
1: يعني ما كانوا يعني يدون أو يعني يغنون أي كلام،
0: صحيح، كانت كل كلمة لها إحساس لها واقع. ليش إحنا هم ليش بقوا في ذاكرتنا؟
1: صحيح،
0: يعني لما تسأل أي أحد تقول له فن الطرب على طول يذكر لك هذه الأساطير، أم كلثوم، وردة، فريد، يعني فيروز، يعني ما تقدر يعني هم لسته طويلة، بس أثروا فينا وما زلنا نحبها. صحيح. يعني معنا مع اختلاف الأجيال ما زالت هناك لها مستمعين ولها يعني مثل ليش الإذاعة الطربية؟ لأن لها مستمعين،
1: الإذاعة الشعبية
0: والإذاعة
1: كذلك.
0: الشعبية كذلك، حتى الفن الشعبي ما زلنا نضرب فيه. يعني أنا أذكر كنت ما أعرف أفرق بين الخماري والسامري، فكنت أسأل أبوي، وطبعاً هذه المعلومات أنا أخذتها لما انضميت في الإذاعة، وزميلاتي صراحة ما كسروا، يعني كنا يعني وايد تعلمنا منهم. وبجانب ذي كانت اللي كان في الكنترول طبعاً عمتي فيعني أنا بنت الإذاعة لأن كانت عمتي تشتغل في الكنترول اللي هو استوديو البث، فكانت طبعاً هي بعد جانب من اللي أثر فيني، يعني أنا في البيت بين أبوي وعمتي، فكانت فهذه المعلومات اللي خذيتها عن الطرب وعن الفن الشعبي يعني طبعا استنبطتها من الوالد وعمتي،
1: شيء أصيل يعني.
0: أي فعلا محقق. يعني كانت الإذاعة مو بس كانت عمل، كانت جزء منها موجود في البيت.
1: أستاذة أمل، تاريخ 7/7/1997، هل يعني تذكرين بالضبط شلون كان يعني برنامجك

0: طلعتي من البيت لين وصلت الإذاعة.
1: إي نعم، هذه ذاكرة ما تنسي. أول ما توظفت طبعاً والتقيت بزميلاتي، يعني الله يعطيهم الصحة والعافية، أستاذة سهام خليفة، أستاذة مريم الموسى، وكانت أنا لحقت على مسؤولنا. طبعاً كان صراحة يعني كان فعلاً سرامته وجديته، علمتنا سرامة والجدية أبو مازن. فلما جيت يعني احتواني الصراحة، أستاذة بدرية كمال إن شاء الله ما نسيت أحد، أستاذة لطيفة زويد، نيلة العامر، صراحة كانوا كني في بيتي، يعني احتواني كني بنتهم، أو هم كانوا مثل خالاتي. فعلموني الشغل شلون، رواني شلون مثلا شلون يسوون الهيكل.
0: انت كنت اصغر الموجودات؟
1: كنت انا اول ما جيت كنت انا اصغر وحده
0: ما شاء الله.
1: فكنت لحين ما تخرجت من الجامعه، فكنت لما جيت يعني شيء جديد، انه يعني انت تخيل انت كنت عارف الاغاني وذي بس ما شفتها على حقيقتها، ما شفت شلون يتم تنسيق البرنامج. يعني هي ما كانت بس صف برامج أو شيء، لا يعني كان في يحسبون الوقت، يحسبون الدقايق، الأغنية كان لازم نختارها. علموني شلون أختار الأغنية ومتى تنبثها الفترة الصباحية طبعا غير.
0: عفوا عشان يعني بس عذرا على المقاطعة، لكن عشان نقرب الصورة للمستمع، هذا يسمى باللوج.
1: اي اللي هو اللوج،
0: اللي هو اللوج، البرنامج اليومي.
1: البرنامج اليومي
0: كل فقرة وكل أغنية تنحط بتوقيت معين.
1: نعم،
0: ويعني بمدة زمنية معينة.
1: اي ومو بس كذي، يعني كنا لازم نختار الأغنية اللي تناسب الفترة. يعني مثلا أغاني الفترة الصباحية تختلف عن فترة مثلا الظهر، تختلف عن العصر، تختلف عن الليل. طبعا هذه أنا تعلمتها من زميلاتي وأستاذاتي، فلما علمونا فكنا لازم نستمع حق الأغنية أساسا نعرف إن هي أي فترة، وكنا نشوف لازم مثلا مدة البرنامج إش كثر الفترة الفقرة اللي مثلا إحنا كان، لأن أول شيء الأساسيين كان يوزع فترة الموجز اللي هو الموجز الأخباري، وبعدين فترة الأخبار. هذه كانت فترات أساسية ما تتغير، وبعدين إحنا بين هذه الفقرات، بين الفقرة اللي تكون بين الموجز والأخبار، عاد هني نحسب الساعة أو كانت ساعتين على حسب الفقرات اللي موجودة. فنقعد نحسب ونشوف شنو بنحط. طبعا هذه نحن نمشي على أساس الهيكل اللي هي كانت تسوي لنا، طبعا الأستاذة بدرية كمال ومريم الموسى، فكانوا أهما يعني اللي نسقون الهيكل بإشراف طبعا كان بومازن، ويتفقون على البرامج شنو اللي راح تبث مثلا في هذه الفترة، لأن كانت هي فترات.
0: لا بس عشان ما نتجاوز هذه النقطة، الحين بومازن ذكرناه مرتين بالكونية، بس ما ذكرناه بالاسم.
1: بومازن إبراهيم مصطفى.
0: نعم،
1: كان هو مشرف المكتبة والتنسيق.
0: نعم،
1: فكان شخصية شديدة وجادة، وطبعا هذه الشيء جديته في العمل خلانا احنا نركز ونكون دقيقين في العمل. فعلى هالهيكل احنا يتم توزيع البرامج. اول شيء، اول شيء طبعا البرامج، عقب مثل ما قلت لك اول شيء كان فترة الموجز الاخباري، وبعدين الفقرات الاخبارية، وبعدين يتم توزيع البرامج الاساسية، وبعدين في برامج عقب ما نوزع البرامج يتم هني في الفراغات اللي بين البرامج، وهذه هني نضيف الأغاني. وطبعا يكون في سهرات، في فقرات مسائية مثلا كنا نحط، لازم يكون مثلا في فواصل غنائية، فكان البرنامج منوع. يعني من الفترة الصباحية تكون أغاني صباحية، وبعدين يكون مثلا ساعات يكون في برامج مباشرة الفترة هي كان
0: صحيح.
1: وبعدين العصر طبعا لازم نختار الأغاني اللي تناسب. فكان الحلو انه يعني انك انت تعرف ان الأغنية وين تحطها. هي ما كانت بس أغنية، هي كانت أغنية لها مكان معين، لها فترة معينة عشان تبث. فكان تنسيقنا عشان كذي سموه تنسيق، ان احنا كنا ننسق البرنامج بعناية،
0: ولان كان يعني يصاغ بذائقة الشخص اللي يعني يضع البرنامج.
1: هو لمسات اللوج تصير على الموظف اللي يسوي اللوج. هي البرامج

0: البرامج ثابتة والمواجيز ثابتة والأخبار ثابتة، بس الفقرات اللي تضاف مثل الأغاني طبعا هي على ذوق الموظف اللي قاعد ينسق اللوك، فهني هو يختار. عقب ما نختار اللوك طبعا يروح حق زميلاتي اللي أكبر مني اللي لهم خبرة أكثر، فهما يشوفونه إذا كان اللوك فيه شيء والله شيء طبعا يوجهونا. لا مثلا ساعات يعني سبحان الله ساعات الواحد يخطأ، فهما يزاهم الله خير كانوا ينبهون يقول لا مثلا هذه الأغنية ما تصلح ذي الفترة، هذه الأغنية مثلا كلماتها ترى حزينة، فكنا نركز على اللحن، كنا نركز على الكلمات. وطبعا الأغاني الوطنية، حتى الأغاني الوطنية ما كانت تبث في كل فترة، يعني حتى الأغنية الوطنية كان نختار لها الفترة المناسبة. فهذه حلو اللي كان يعني في التنسيق، انك انت قاعد تنسق شيء مو بس على ذائقتك، انت قاعد تنسق شيء تبي توصله للمستمع انه هو حتى وهو يسمع اللو كامل ما يكون في يعني شيء شاذ، تحس في تناسق، في مثل ما يقولون هارموني، في يعني في تناسق لذيذ لطيف، انه يكون لطيف على الاذن ومتناسق مع البرنامج، لأن إحنا كنا نسمع الأغنية ونسمع البرنامج ونسمع ذي، فتحس إنه لازم إنه يعني ما يصير أنا أحط مثلاً برنامج دراما وكذي وقبله يعني ممكن قبله لكن بعده أغنية نقازية وكذي، لا نقعد بالتدريج،
1: أي
0: ما في تناسق بالضبط،
1: حزينة
0: وبعدين مرة واحدة رجحة، لا فكان في يعني نستخدم حتى الأغاني، كنا لازم نضيف الأغاني الجديدة ونمزجها مع الأغاني القديمة. وكان هذه حلاوة البرنامج العام، أنه كان برنامج شامل
1: ومليان
0: ومليان فعلا، يعني كان لأنه يبث 24 ساعة. فأنت قاعد تنقل مو بس يعني بس برنامج، أنت تنقل مشاعر. يعني حتى البرامج لما كانوا يحطونها في اللوج كانوا أساتذنا والأستاذات كانوا يسمعونها يشوفون هل هذا، وحتى البرنامج لما يسمعونه كانوا يشوفون هل يناسب حق أي فترة، لأن في برامج صباحية
1: صحيح،
0: في برامج حق الفترة اللي هي فترة الظهر أو فترة العصر، وفي برامج يناسب حق الليل حق السهرة. فكان يعني الموظف اللي كان ينسق أو اللي نسق الهيكل أساساً واللي يختار البرامج كان تشكل لجنة، يعني كان أستاذ بمازن إبراهيم مصطفى وأستاذ بدرية كمال ومريم موسى وسهام خليفة ونيلة ولطيفة زويد، يعني اللي أنا اشتغلت وياهم كانوا كلهم يقعدون، وإحنا كنا نقعد لأن إحنا كنت أنا كنت لأن يعني، وطبعاً الوالد كان موجود معاهم، وكل واحد لأن تخصصه يختلف. يعني مثلا اللي كان يسمع البرنامج قبل لا يبث البرنامج وقبل لا يوثق اصلا في المكتبه كنا نسمع الماده، يعني اول شيء نسمع الاغنيه كنا نسمع جودتها، هل جوده الموسيقى ما يكون فيها قطع ما يكون فيها شيء، يعني اساسا مثلا ان الموسيقى حتى التسجيل انه يكون نقي. وكذلك البرنامج لما كنا يعني كانوا زميلاتنا وزملائنا في العمل كانوا يعني دقيقين، يعني كانوا يسمعون البرنامج يشوفونه من ناحية الجودة، جودة التسجيل يعني كصوت، وفي نفس الوقت كجودة المادة كمحتوى. يعني ما كنا المكتبة، يعني أنا هاي تعلمتها من أستاذاتي، يعني حتى لما عقب أني أنا صرت منسقة بعدين صرت أستمع البرامج وأقيم البرنامج، ففي هذه الفترة تعلمت منهم أني أنا البرنامج لازم أدقق على كصوت كتسجيل، وبعدين لازم أسمع محتوى عشان أشوف هالمحتوى يعني مفيد ولا غير مفيد،
1: وكان محتوى
0: يصلح للبث أو ما يصلح للبث، يعني وأكتب ملاحظاتي. وطبعا تشوفها المشرفة، مشرفة المكتبة والتنسيق، وعلى ضوءها يتم يعني التناقش مع المسؤول اللي أكبر، وبعدين يقرر هل يبث البرنامج ولا لا.
1: من كانت مشرفة المكتبة والتنسيق؟
0: أنا قلت لك مثل ما قلت لك أخوي، أول شيء أنا لحقت على أستاذ إبراهيم مصطفى كان هو أول مشرف حق المكتبة والتنسيق، وبعدين كانت أستاذة بدرية كمان، وبعدين صارت أم فراس
1: أستاذة فاطمة
0: أبو شقر، فأنا اشتغلت مع

0: هذيلا، وكل واحد منهم استفدت منه شيء. يعني إبراهيم مصطفى كانت جديته علمتني أن العمل جاد، أثناء العمل لازم تكون جاد. أستاذة بدري كمان علمتني الدقة، فساعات يعني مثلا أن لما تكون لازم تكون دقيق حتى في الوقت، ترى تفرق حتى نص الدقيقة. لأن في البث يعني مثلا تقول لي ما يصير تحطين أغنية مثلا فترة الـ يعني إحنا أنا ساعات مثلا تتعرف مثلا تقول يلا 4 دقائق وخمسة وأربعين ثانية، يعني ما فيها يعني 15 ثانية على هذه أوكي. بس هي في البث مع في استوديو البث
1: سكتة طويلة،
0: أصير سكتة طويلة
1: يعني.
0: إيه يعني تقريبا إيه يعني 15 ثانية، مش ربع دقيقة، 15 ثانية. وخمسة عشر ثانية ترى تفرق. فكانت يعني تعلمت منها هذه الدقة، أن لا لما يكون الفقرة بين البرنامج وبين الفقرة اللي عقبها 15 دقيقة يكون زيادة ثانية ولا تنقص ثانية. فتعلمت منها هذا الشيء. واستاذة فاطمة بوشقر تعلمت منها أني أنا بعد أكون حريصة على عملي، أن مثلا هي فاطمة بوشقر عطتنا إتاحة أن إحنا نكون متعددين في العمل، أني أنا ما أركز على عمل واحد، لا أني أنا مثلا أستخدم خبرتي في كذا شيء. فهي لما شافت أن إحنا عندنا خبرة في الاستماع وخبرة في التقييم، فكلفتني أنه مو بس تنسيق، قالت لي لا أنا أبي أستخدم خبرتك أنك تقيمين البرنامج من ناحية الصوت ومحتوى. فكنت أسمع البرنامج قبل لا يبث، أول ما يتم يعني يبون البرنامج ونشتريها حق الإذاعة ويتم أرشفتها، فكنا قبل لا نأرشفها تقول لي تعطيني هذا البرنامج مسؤوليتك، تسمعينه تقيمينه كصوت كجودة وكمحتوى. فكنت أسوي ذي الشيء. وفي حالة إذا حد تغيب طبعا أرد حق شغلتي القبلية اللي تعلمتها اللي هي التنسيق اللوج.
1: وقت استماعك وتقييمك لهذه المواد أستاذة أمل، هل ما زلت تذكرين برنامج استمعتي له وما زال محفور في ذاكرتك من زود ما كان متميز ومن زود ما حسيت أنه فعلا أثر فيك؟
0: هو البرامج ترى غالبا أخوي حسن مميزة، يعني من كثر ما هي مميزة وجودة الإعداد عندنا هني في الإذاعة والمخرجين، يعني كنا نسمعهم فكنا إحنا نعرف. أنا كنت أعرف أن مثلا ذي البرنامج حق المخرج مثلا عبد الواحد درويش أو هذه
1: بدون ما تسمعين والله
0: بدون ما أشوف أن هذه، لأن عارفة استايل عارفة ذي من كثر ما، فيعني تعرف أن البرنامج هذيلة احنا كنا نميزهم بشخصية المعد والمخرج، ما كنا نميزهم كاسم، لان كانت البرامج كانت وايد غنية
1: لهالدرجة، كان لكل مخرج بصمة،
0: كانت
1: واضحة
0: بصمتهم واضحة في اختيار الموسيقى حق البرنامج، في اختيار الاعداد، في اختيار المادة المحتوى. يعني صراحة هذه الأساتذتنا يعني احنا تعلمنا منهم الدقة فعلا والاختيار، مو بس يعني احنا تعلمنا. يعني ليش اقول لك ان الاذاعه مثل تقدر تقول خليه نحل، يعني كل واحد يكمل الثاني. يعني احنا فعلا كنا اقسام منفصله ولكن كل قسم كان يكمل الثاني، يعني من تنسيق من اختيار. لان لما يجيلك يعني مثلا المخرج محمد حسن كانت برامجه اغلبها كانت الفتره اللي هي فتره النهار العصر الظهر، وكذلك استاذ عبد الواحد درويش واستاذ عبد النبي حسين، يعني هذيل ما ينسون، واستاذ الله يرحمه نبيل العلوي، هذيل تركوا لمسات. يعني وحتى لو بتي حق المذيعين ترى يعني لك يعني حتى المذيعين كانوا لهم دور ان احنا نتعلم وان احنا نحس ان الاذاعه فعلا مكان العائله البحرينيه. فكان في ترابط في تكامل، كان كل قسم يكمل الثاني. يعني ما كان احنا يعني يمكن يقول لك هذه قسم المكتبه قسم الكنترول قسم الاسره قسم الاعداد قسم الاخراج، لكنها ترى هي كانت فيه كل قسم ترابط. كان كل قسم يكمل الثاني، وهذه كان الحلو في الإذاعة. يعني وهذا الشيء اللي ما ينسي من الذاكرة.
1: احنا بما ان احنا تطرقنا للطاقم الإخراج الله يرحم اللي يعني توفوا ويحفظ

0: المشوقين. راح نتطرق أيضا لفريق الإعداد والتقديم اللي يعني تأثرت فيهم وأيضا عايشتيهم من خلال جو العمل. لكن قبل ذلك نرجع شوي للوك. أحيانا بعض الزيارات اللي تينا سواء من المدارس أو من الجامعات الله يحفظهم، لما يمرون عند قسم الأرشيف ويشوفون العربانة يستغربون، يقولون الشياب العربانة هذه هنا عادة في مراكز التسوق.
1: اي عشان الأشرطة. أيه. هو تشوف الأشرطة الريل كانت يعني طبعا تاخذ حيز وما زالت موجودة ونعتبرها كأرشيف الحين. فهذه اللي هو طبعا في

0: وأذكر كانوا يستخدمون شركة سكوتش يعني كانت حتى الجودة عالية ترى الإذاعة يعني الله يحفظ بلادنا ويحفظ حكومتنا كانت تهتم في كل التفاصيل فيعني حتى جودة المواد اللي كنا نستخدمها في التسجيل كتسجيل في الريل وكل مكتبة والتوثيق كانت جودة يعني ما كانت يعني تحس فعلا بعراقة يعني لما تدخل ارشيف المكتبة وتشوف أشرطة الريل وتشوف المسجلات القديمة طبعا أنا أول ما جيت كان ما في كمبيوتر ولا في بث يبث يعني سريع لا كان مسجلات اللي هي الريل وكان كل ريل يحتوي على المادة اللي تبث فيها وكنا لما نروح لازم إن إحنا ساعات لازم نتأكد نسمع البرنامج أو نسمع الأغنية إنه هو نتأكد إنه هو هذي الشريط نفس الرقم نفس ذي فكنا نمشي بالأرقام
1: طبعاً الريل هو جهاز يشغل المواد الموجودة هذه عندكم
0: اللي هي المواد إيه نفس اللي هو الحين متعارف قبل قديماً اللي هو الكاسيت ولكن هو كان شكله دائري شكل أكبر ونفس اللي هو التيب الشريط اللي كان يستخدم في الكاسيت ولكنه طبعا بشكل أكبر وكانت الدائرة أكبر لأن مسجلاته كانت أكبر
1: يشبه الفرن شوي
0: يعني. تقريبا إيه كنا تقول هاللون يعني فرن أو مثل ما الحين يستخدمونه اللي هو نفس اللي يستخدمونه الدي جي
1: الدي جي نعم
0: الحين ردوا على الاسطوانات لأنه صوته حلو طبعا أنا يوميت كنت شفت اسطوانات الجار ولو ما زالت موجودة اللي كانت تشغل على البشتختة وموجود يعني طبعا هذه منها في أرشيف المكتبة طبعا جميل. هم وثقوا اللي قبلنا الله يعطيهم العافية والله يرحم من توفى فكان يعني شيء حلو انك تشوف الشيء القديم موجود وبعدين انا لما جيت كان يستخدمون ما زال اللي هي الريل ومثل ما قلت لك وكان اللوج يطبع بالآلة الكاتبة فأنا يميت يعني كنا نطبع بالآلة الكاتبة اللوج فكان الخط يعني صغير ولازم احنا كنا يعني ندقق فيعني صراحة يعني حتى اللي كان يبث اللي بث البرنامج في برنامج الكنترول الله يعطيها بالعافية صراحة
1: طبعا تسوون لوج نسخ رح نرجع للوج مرة ثانية بس سالفة العربانة
0: العربانة هذه لأن كانت الأشرطة ثقيلة أنت بتي بتبث 24 ساعة يعني من الصبح من الساعة 5 الصبح لين الخمس اللي عقبها بتي من الصبح يعني متواصل 24 ساعة كان البرنامج فتخيل يعني هذه الأشرطة كانت تحتوي على برامج وتحتوي على أغاني فكان طبعا هذه جهود اللي كانوا الموظفين اللي في البث ان هم لازم يحسب الوقت وكان عندهم يعني كذا مسجلة عشان انه هو يطلع ويرتب فكنا احنا لازم نتعاون معاهم ان نجيب المواد اللي يحتاجونها من هذه فما كنا نقدر نشيل الأشرطة 24 ساعة
1: فكل يعني هالمواد هذه كلها
0: كان اللوك كامل نحطه في الجاري
1: جميل
0: ونوديه من طبعا من المكتبة لين استوديو والبث اللي هو الكنترول البرنامج العام وكنا لازم بعد ندقق كل شريط محطوط نرتب لهم بالترتيب يعني مثل ما هو مكتوب في اللوج والرقم اللي مكتوب فنرتب الأرقام من اللوج من أول يعني البث اللي هو القرآن والبداية لين عقب الأغاني الصباحية بعدين البرنامج فلازم نحط حق الموظف هاي التعاون اللي كان أقول لك إحنا نكمل بعض فكنا إحنا نكمل نصف الأشرطة بالترتيب أساس نسهل العمل حق موظف الكنترول إنه هو يكون الأشرطة مرتبة له فيكون سهل عليه لأنه كان ريل يعني ولازم يكون كان سريع يعني لازم يخلص مني ويبث مني وقبل الله يخلص وقبل الله تنتهي فكانت كل شيء مانوال يعني يدوي مو بتقول إن مثلا هني يكون الدقة في العمل
1: وكان ينزل كل شيء بوقته
0: طبعا إيه لأنه لازم ما يصير قب يعني لو صار قب هذه مدير الإذاعة يتصل شيء 15 ثانية قب دقيقة قب ليش صاير يعني كأنه في شيء صاير فكانوا الموظفين جزاهم الله خير طبعا دقيقين في هذا الشيء إنه ما يحصل يكون فيه يعني أي فقرة ما تبث حتى لو كانت يعني بالثواني
1: كنتوا تسوون نسختين من اللوج
0: إيه نعم نسختين نسخة حق الموظف الكنترول ونسخة حق المذيع عشان يعرف شنو هو بيبث فعارف هو المواد اللي موجودة اللي راح تبث
1: طبعا لأن كان المذيع في الاستوديو ليس فقط مهمة تقديم البرامج أو تقديم نشرات الأخبار وإنما أيضا يربط بين البرامج

0: إيه طبعًا، لأن حتى المذيعين كانوا يشوفون اللوك قبل لا يبتدون بالبث، أساس يعرف هو شنو موجود في اللوك، فهو عارف الأغنية شنو بتبث، يمكن يبي يضيف كلمات حلوة قبل كتقديم قبل حق الأغنية أو حق المطرب. فيعني كانت لمساتهم جميلة، يعني المذيعين يتاهم الله خير. قلت لك احنا شغلنا في الإذاعة مكمل، احنا كنا نكتب المادة ونعد المادة وبعدين نجيبها عشان يبثونها، ولكن بعد طبعا لمسات المذيع لا تنسى، وانت واحد منهم استاذ حسن، يعني لمساتك كانت واضحة.
1: شهادة اعتز فيها. بما ان احنا تطرقنا الآن الى التقديم الإذاعي، وذكرتي أستاذ أمل منذ قليل بأن هناك من يتميز بالكلمات اللي يعني يذكرها قبل لا يعلن عن المادة اللي راح تبث، من المذيعين أو من المذيعات اللي حسيت إن فعلا يعني استلهمت منهم التقديم الجميل والأداء اللي أبهرتش؟
0: والله هو سؤال صراحة يعني مو صعب، لأنهم كلهم كانوا يعني مذيعاتنا مميزات، كانت لهم لمساتهم، يعني مو بس حتى كصوت. يعني مذيعتنا طبعا أنا ما بي أخاف أنسى أحد أخاف أنسى أحد، يعني مثلا بدريع عبد اللطيف طبعا كانت لمساتها حلوة الفترات الصباحية، استاذتنا بعد استقلال احمد، استاذه احلام محمد، استاذه امينه الشملان، استاذه فتحيه عبد الله، استاذه عائشه عبد اللطيف، استاذه امينه حسن، استاذه نيله محمد طبعا الصوت الرخيم الحلو الناعم، وايد مذيعات كانوا مميزات، أستاذة فاطمة الدوسري طبعا كانت لها يعني برامج مسائية حلوة كصوت، وطبعا كانت تتميز أنها بعد لها ذائقة في الشعر الله يرحمها. وطبعا اللي جاوا بعدين أستاذة نسري معروف، أختنا وعزيزتنا بعد أستاذة نيرة طبعا، انا اللي يعني طبعا اللي عقب ياو استاذه ناهد الشيخ، استاذه سيما العريفي، استاذه فاطمه محمد، يعني كانوا خواتنا مميزات، شيخه شعلان، يعني انا لحقت على هذيل المذيعات. وطبعا بقول لكم شيء، انا ترى اول ما جيت الاذاعه كنت اساسا جايه اني اكون مذيعه، بس كان لي في بعض المشاركات يعني كنت شاركت مع يعني طبعا المخرج اللي المخرج العزيز الله يرحمه ابو عيسى استاذ ابراهيم عيسى، يعني هو شجعني، ومن اللي كانوا يشجعوني أيضا أستاذ فوزي محمد، يعني كانوا يشوفون فيني أني أنا صوت إذاعي.
1: وما زلت يسلمنا
0: لي ربنا يسلمك يا رب يخليك، لكني أنا يعني من الميكروفون وحبي للميكروفون مكتبة والتنسيق خذتني
1: قسم التنسيق،
0: يعني شفت أن أنت لما تنسق غير لما تبث، هو ترى مشاعر في نفس الوقت، لأن أنت لما تنسق اللوك ترى قاعد أنت تبث وتختار شيء فيه إحساس ومشاعر. بس أنا يعني من جانب الإذاعة لأن أنا كنت أحب صراحة الميكروفون، فشاركت في بعض البرامج، شاركت في مثلت في بعض التمثيليات الإذاعية، يمكن بعد سجلت في بعض البرامج، كان يعني ساعات ليش أقول لك أنا إحنا في الإذاعة هني كنا مثل الأسرة، يعني ساعات أنا أذكر رحمة الله عليه أستاذ نبيل العلوي كان عنده برنامج مع أستاذنا الله يرحمه إبراهيم بحر، كان في برنامج خفيف اسمه ومضات، وكان يبث يعني كان فيه هو يعني برنامج تمثيلي لكن فيه ومضات توعوية حق المستمع،
1: جميل، فيه مسامع تمثيلية
0: وفيها بعد هم نصيحة وفيها عبرة. كان يبث هو البرنامج طبعا أستاذ رحمة الله عليه إبراهيم بحر مع أستاذ استقلال

0: فكان سبحان الله صار أستاذ استغلال كان عندها ظرف خاص، وكان هو يبي يسجل حلقات وهي ما قدرت، كانت يعني في أجازة. فياني أستاذ نبيل العلوي قال لي من أنت موجودة؟ قلت له إيه أستاذ تفضل. قال لي ترى عندنا برنامج كذي كذي نبيك كان تساعدينا. فأنا أقول لك شوف شلون، يعني هذه هو اللي كل واحد يكمل ثاني، يحب التعاون. فسجلت بعض الحلقات مع رحمة الله علي أستاذ إبراهيم بحر، وقال لي أنا اختاريتك لأنه يعني كان صوتك شوي قريب من أستاذ استغلال. فعشان المستمع ما يصير فيه شذ، يعني فرق شاسع يعني في الصوت. فسجلت كذا حلقة في برنامج ومضات، وكذلك من اللي كانوا يشجعوني أستاذة فوزية محمد. فكانت أذكر كان في برنامج عن عيد الأم، وعلى فكرة أنا أحب الشعر طبعا، خذيت هذا من الوالد، فكنت أكتب شعر. فقالت لي إن إحنا أمل ما عندش قصيدة عن الأم؟ قلت لها بلا أستاذة. قالت لي عيان أنا برنامجي أنا عاد اليوم برنامج بنتكلم فيه عن الأم بمناسبة إنه يوم الأم، فأبا أستضيفك في برنامجي وتقولين قصيدة. فشاركت معاها في برنامج كان على الهواء، كان في مناسبة يوم الأم، فقلت يعني قصيدة عن الأم. فكانت مشاركة يعني تشجيعية منها وحبيتها. ومثل ما قلت لك كان يعني أستاذنا إبراهيم عيسى رحمة الله عليه قال لي يعني عندنا تمثيلية وكذي، ونحتاج أن إحنا يعني شخصية اللي هي تكون، أعتقد كانت بنت البطلة أو يعني كانت بنت شخصية مهمة في المسلسل. فقال فأنت صوتك شوية طفولي، فنبيك أن تمثلين دور هذه البنت. فمثلت كذا حلقة في المسلسل. الحلو ترى في الإذاعة أنه يعني ساعات تشوف ترى عادي مثلا ساعات في المسلسل يجيبون الشخصيات الأساسية في المسلسل اللي هما، فساعات يكون في شخصيات ثانوية فيحتاجون مثلا يعني يقول لك الحين مثلا المخرج أنا وين، في ساعات يلجؤون لنا. فكنا يعني إحنا من الناس اللي يعني ساعدنا في خلف الكواليس إنه إحنا شاركنا في هذه المسلسلات وكنا أحد الشخصيات الثانوية.
1: جميل. هذه المرات الخفيفة من التقديم أو من التمثيل ما خلت فيك شوي نوع يعني رغبة في مواصلة الجانب التقديمي أستاذة أمل؟
0: هو لأن كان عندنا إحنا ما شاء الله اكتفاء في هذه الجانب، وكانوا الأستاذات موجودين يعني كذلك المذيعين كانوا موجودين يعني، فكانت هذه يعني كان في اكتفاء مثل، وانت كنت موجود يعني أستاذ حسن، فكنا إحنا مجرد مثل ما تقول يعني ساعات تكون مثل قطرات كذي يعني، أو مثل يعني طيب نطيب شوية إذا احتاجونا، يعني إحنا كنا موجودين وقت الحاجة. يعني أنا أذكر بعد شاركت أنا في برنامج كان لأني أنا أحب الشعر، وكنت عضوة في جمعية الشعر الشعبي، وكان في ذاك الوقت كان أستاذ يعني من اللجان المسؤولين كان أستاذ الشاعر أستاذ حسن النعيمي، وكان يقدم برنامج اسمه همس المشاعر، ومن إخراج المرحوم رحمة الله عليه كمال بو كمال. فكان هو الأستاذ حسن نعيمي كان بياخذ أجازة، ودرى أني أنا أشتغل في الإذاعة، وقال لي أنت بنتنا بنتنا في الجمعية، فقال ليش ما تقدمين البرنامج عني؟ فطبعا هو يعني قام أستاذ حسن النعيمي كشاعر، ويعني كان مسؤول إداري في الجمعية، فكنت أنا يعني بالنسبة له يعني تلميذة. فتخوفت أول شيء في البداية، بس رحمة الله عليه المخرج كمال بكمال شجعني، قلت له بس أنا شوف أنا أول شيء سو تست وخلي أقول يعني تسجيل وخلي يسمع أستاذ حسن النعيمي، إذا عجبه ما عندي مانع. فالحمد لله توفيق من الله يعني سجلنا الحلقة، وكان قال لي ما شاء الله يعني كإلقاء شعر، وذي كان برنامج همس المشاعر يعني يبث في الفترة المسائية. فطبعا كنا نختار البرامج الموسيقى والهمسات الليلية والرومانسية الهادئة الحلوة، فقال لي صوتك وايد حلو، قال لي بس عيال خلاص أنا كل ما باخذ أجازة بخليك انت تبثين بدالي.

0: ففعلا يعني اعتقد سجلت يمكن او حلقه او حلقتين شيء يعني كذي، لانه هو كان برنامج اسبوعي مش يومي.
1: نعم.
0: استاذ عبد الناصر النعار ابو جمال طلب مني مقدمه حق صباح الخير. يعني قال لي انت كصوت وكذي، فاحنا نبي صوتك اذاعي وحلو، فنبي نستخدمه ان يكون في مقدمه اذاعيه. فطبعا استاذنا واخونا ابو جمال يعني ما اقدر اقول له لا. واحنا مثل ما قلت لك ترى احنا كنا عائله، فعلا فعلا كنا عائله ترى، مو كلام يعني. حتى لو بتسال اي احد موظف، وانت اصلا قول لي الحين انت استاذ حسن موجود، ما تحس انك انت موجود مع اخوانك وخواتك؟
1: مع اني انا يعني انضميت لكم مؤخرا، ولكن يعني فعلا حسيت بهذا الجو.
0: اي يعني تحس ان مثلا تحس حتى لو احد غايب تعرف ان فلان غايب. فيعني سجلت مثل ما قلت لك ان انا يعني مقدمه صباح الخير، كان برنامج مباشر ومن اشهر البرامج اللي كان يبث في اذاعه البحرين يعني. نعم. وكان لا يعني قيمه صراحه بين الجمهور كمستمعين يعني، لان كان يبث في فقرات متنوعه، كان مو بس اغاني ولا هي فقرات يعني توعويه ولا هي كانت يعني فقرات تسليه، ولكن ايضا كان يحمل جانب من مشاكل المستمع، كان نبث يعني المشاكل المستمع. وطبعا كانت قادتنا الله يحفظهم كانوا يعني من المستمعين أيضا لهذا البرنامج، لأن كانوا يشوفون هموم واحتياجات الشعب. فكان هذه اللي أقول لك يعني إحنا فعلا في إذاعة البحرين مو بس داخل وبرع وكإدارة وكحكومة كنا مترابطين، كان في ترابط فعلا، كان في تواصل. يعني ترى الإذاعة مو بس هي بث أغاني وبرامج، مثل ما نقول يعني صوت المواطن كان أيضا يشاركنا، مو بس صوت المذيع يعني. نعم. حتى صوت المواطن كان يبث عبر إذاعة البحرين. نعم. فذكريات الإذاعة لا تنسى، مو بس كموظفين احنا اشتغلنا هني في الإذاعة، ولكن حتى لو بتسأل أي مواطن بحريني بيقول لك شنو كان دور الإذاعة، انه هو شارك همومه شارك مشاكله ولقى الصدى ولقى الرد على هذه الهموم ولقى الحلول أيضا ولقى رد الإدارة ورد المسؤولين ورد الحكومة. وحكومتنا الرشيدة الصراحة كانت تهتم لبرنامج صباح الخير، يعني كان له فعلا وقع على مو بس إحنا الإذاعة، ولكن كمواطنين كان له صدى، كان يعني يلجأ المواطن حق الإذاعة عشان يبث همومه عبر إذاعة البحرين، وكان يلقى لها الصدى والحل لهذه الهموم والمشاكل اللي كانت تبث. وبعضها كان مو بس هموم، كان بعضها شكر للإذاعة، شكر للحكومة، شكر لتعاون كل موظف وكل إدارة في إذاعة البحرين، واللي طبعا احنا ننبثق طبعا من ادارتنا وحكومتنا الرشيده، وطبعا ارشاداتهم وتعاليمهم اللي هم كانوا احنا نمشي على المنهج هذه هو اللي خلانا احنا نكون كمواطنين وكموظفين في البحرين مترابطين، في ترابط روحي مو بس يعني تقول انه هو الاذاعه، ترى فيها روح فيها مشاعر. فهذه هني الاذاعه لما تحس ان هي مو بس بث عبر الأثير، ولكنها أرواح تبث عبر الأثير.
1: الله يديم هذا الترابط ويديم هذه المحبة وهذا التجانس الجميل. ونعود مرة أخرى إلى الموظفين الزملاء اللي كانوا معك أستاذ أمل في قسم المكتبة والتنسيق، وأيضا يعني لا شك بأنك في يعني وقت العمل معهم سمعتي عن أيضا موظفين سابقين في القسم كان لهم يد وكان لهم دور في التنسيق ويعني المكتبة.
0: نعم، أنا اللي يعني لما جيت في إذاعة البحرين وبالأخص مكتبة التنسيق، طبعا كانت موجودة الله يذكرهم بالخير أستاذة بدرية كمال، أستاذة مريم موسى، أستاذة لطيفة الحمر، أستاذة سهام خليفة، أستاذة نيلة العامر، أستاذة لطيفة زويد، وأيضا كانوا يعني إخواننا موظفيننا يعني محمد صالح، محمد الأنصاري،

0: وطبعا كان الوالد من ضمن فريق عمل المكتبة، وهالي اللي لحقت عليهم. طبعا غير مثل ما ذكرت كان المشرف المكتبة والتنسيق أستاذ إبراهيم مصطفى. طبعا عاد ياو اللي أصغر مني، طبعا ما كان في فرق وايد عشان ما أكبر روحي. كانت معي الأخت نوف أحمد وعبير تقي، وبعدين طبعا أختنا بعد مؤخرا اللي لحقت عليها قبل لا تقاعد أمل علي. وبعدين طبعا جيت لحقت على موظفين ياو في الفترة اللي كانت أنا موجودة فيها، أخوي فيصل البوعينين والأخ خليل إبراهيم والأخ محمد نعمة وكذلك حمد الشريان اشتغل ويانا في المكتبة، وفهد الجزاف كذلك كان ويانا في المكتبة، وكذلك مسعود مصطفى والفنان عادل محمود والفنان حسين سيري وأخونا سيد حسين هاي مؤخرا. فكانت مجموعة يعني الصراحة كأسرة يعني عشنا معاهم وترابطنا وياهم، وتبقى الذكريات الحلوة موجودة ما ننساها.
1: نعم، قسم المكتبة والتنسيق واللي يعتبر الرئة اللي تتنفس منها إذاعة البحرين، لأنكم يعني تزودون الإذاعة كما ذكرت أستاذة أمل منذ قليل بالبرنامج اليومي، وكذلك بما يعني يتخلل هذا البرنامج من فقرات ومن أغاني وغير ذلك. لو كان في برنامج مباشر، البرامج المباشرة كانت متتابعة في الفترة الصباحية وأيضا في الفترة المسائية كان هناك برامج، وفي فترة الليل كان هناك برامج. قسم المكتبة والتنسيق يعني في هذه الفترة يتواصل مع المخرج لا شك.
0: طبعا المخرج كان المخرج طبعا هو عنده خريطة البرنامج اللي راح يتم ببث في، لأن يكون فيه معدين، لأن يكون موجود مو بس المخرج، حتى المعد يكون موجود والمذيع كذلك، فكل واحد كانت له فكرة. فطبعا هذه قبل لا يبث البرنامج كان يجينا المخرج، لأن ساعات يحتاج موسيقى
1: قبل البرنامج بش كثر تقريبا،
0: يعني يجينا مثلا قبل لا يبث البرنامج بنص ساعة، أو ساعات لا بعضهم يجونا مثلا قبل بيوم، يجونا مثلا قبل بيوم يقول ترى أنا عندي برنامج كذي كذي، إحنا بنتكلم عن هذه الحلقة فنحتاج مثلا أغاني معينة، يحتاجون موسيقى معينة، لأن مثل ما قلت لك ترى يعني كل فترة لها موسيقى، كل فترة لها أغانيها اللي تناسبها. وطبعا لما المعد طبعا هذه يكون إعداد متناسق بين المخرج والمعد، فهم يعدون الحلقات قبل، مو نفس اللحظة، هي مو وليدة اللحظة، هي لا هو إعداد مسبق. فالمخرج لما بيحط الأغاني وبيحط الموسيقى أو بيحط المادة اللي تناسب البرنامج اللي راح يبث، هو عارف شنو راح يبث، فكانوا يجونا ساعات قبل بيوم، وساعات لأن إذا كانت أشياء خفيفة يعني مثلا ساعات يكون هو أوريدي عنده أشرطة الخاصة الكاسيتات الخاصة فيه، فيحتاج أشياء بسيطة، فيجينا عاد قبل البرنامج بنص ساعة قبل بساعة. وطبعا لأن إحنا في المكتبة حافظين الأرقام كنا، فكان سهل علينا، فلما يقول أنا أبي موسيقى فلانية الموسيقى الفلانية فإحنا حافظينها لأن إحنا اللي مأرشفينها، فكان في تعاون، فكانوا إيون يحتاجون طبعا لنا حق الأغاني، لأن ما بيصير يعني بس المذيع يتكلم، لازم يكون في خلفية موسيقية، يكون في خلفية مثلا أغنية، يبون أغاني وطنية، فهذه كان لازم نبرزه. فهو يقول لنا مثلا شنو هو خطته المخرج، طبعا هو طبعا ما أخذ الخطة من المعد، شنو بيبثون قبل شنو بيحطون قبل، هم متفقين فعارفين شنو بيبثون، شنو الأولوية وشنو بالترتيب اللي يبونه، فيقولون لنا نبي مثلا الأغنية الفلانية، نبي الموسيقى الفلانية، فطبعا إحنا نجهزها لهم بالترتيب اللي هم يطلبونه، لأن مثل ما قلت لك لأن كل شريط كان له رقم خاص، فإحنا نرتب الأرقام بالترتيب مثل ما هو، لأنه يجيب لنا الورقة ويقول لنا أنا أبي هذه الأغاني، فنرتب الأغاني مثل ما هو اللي كاتبها في الورقة. وكذلك الموسيقى طبعا هو أغلبية ما شاء الله عليهم المخرجين كان عندهم يعني مثلا يأخذون الموسيقات مسبقة من عندنا ويتم تسجيلها على ريل عشان يكون سهل عليه،

0: لأن ما كان في كمبيوتر مثل ما قلت لك. صحيح. يعني كان كاسيتات فلازم إيه تجهيز مسبق حق الموسيقى حق الأغنية التي تبث، متى راح يبث هذه الأغنية، متى راح يضيف الموسيقى كخلفية أو مصاحبة لصوت المذيعة. فكانت شغلة يعني مو سهلة في البداية، يعني أنا كنت شفتهم شلون يشتغلون، كان فعلا كان يحتاج مجهود ويحتاج سرعة وبديهية، لأن كان كل شيء يدوي، يعني أنت لازم تحط الشريط وتعرف قبل الله يخلص الشريط، يعني اللي يقعد كمخرج أو كان الموظف الكنترول كان لازم يكون عنده سرعة بديهية قبل الله يخلص الشريط يشغل الشريط الثاني. فعشان كذي كانوا يحتاجون أكثر من مسجلة عشان أنه مثلا شلون يصير تداخل الموسيقى حتى المستمع ما يحس أنه في قب أو في قفزة بين الأغنية وفي ذي أو في سكتة.
1: وهذه مهارة يعني.
0: طبعا هذه مهارة مو كل واحد يقدر يجيدها، بالممارسة أهما تعلموا هذا الشيء. فأهني يعني لما أقول لك أن الإذاعة كانت عمل تكاملي، كانت كل واحد يكمل الثاني، كل واحد كان يساعد الثاني، كل واحد يجهز حق الثاني على أساس أنه ما يطلع في النهاية أو يخرج العمل الإذاعي متكامل. الإذن تسمع له بصوت حلو حابته، مش ما يكون فيه شواذ، ما فيه سكتة، ما فيه نشاز. يعني هذه الإذاعة ترى يعني يمكن لو يقولون الفرق بين الإذاعة والتلفزيون، يمكن التلفزيون صعوبته أنه هو مباشر فالمذيع ما يقدر يغلط على الهواء، وإن حاول عندهم أهم طبعا المهارة أنه هو طرق معينة يتجاوزونها. الإذاعة لا، أنت توصل مشاعر، توصل إحساس، لازم المستمع يحس فيك، ومو بس يحس بصوت المذيع، يحس باللحن اللي اختاره المخرج، اللي قاعد يبث الموظف الكنترول وهو يبث هذه الأغنية والموسيقى شلون ينزلون بالتناغم، يعني في ترابط، ما في فقرة فيها يعني أنها انقطعت أو شيء، لا مترابطة، تحس كأن شيء يعني قاعد متواصل، ولكن في خلف الكواليس جهود مهارة، قاعد واحد موظف قاعد يشتغل، قاعد يكون سريع، لازم يكون منتبه شنو قاعد يبث، وقبل لا تخلص الأغنية وقبل لا تنتهي الموسيقى يشغل اللي بعدها، ولازم بطريقة يعني تعرف كنا نشوفهم يعني شلون يدخلون بين تنتهي الموسيقى. وطبعا الحين صار كل شيء إلكتروني فصار سهل، لكن قبل لا كان في دقة، في لازم يكون حريص منتبه، لأن الغلطة محسوبة، لأن على الهواء تبث. المنفذ طبعا أنا قلت مسؤول، الموظف الكنترول أو المنفذ اللي يقعد على الكنترول كانت جهوده يعني لا يستهان فيها، لازم يكون دقيق، لازم يكون منتبه، عنده تركيز حاضر، وبعد أيضا يكون عنده فن أنه هو يدمج بين الانتهاء الأغنية مع دمجها مع الأغنية اللي بعدها أو الموسيقى اللي بتي بعدها، أو تكون مرادفة حق تكون متناسقة مع صوت المذيع. فالإذاعة فعلا كانت شيء حلو، شيء فيه تناسق، مو بس احنا عندنا ترى تناسق، التناسق يعني يكون موجود بين المكتبة، بين الموظف المنفذ، بين المذيع والمخرج، كان في تناسق، مو بس تناسق برامج ولكن تناسق جهود، تناسق عمل ايضا.
1: كنتوا تعدون اللوج للبرنامج العام وايضا للبرنامج الثاني.
0: اي نعم.
1: والبرنامج العام كان يبث لمدة 24 ساعة، بينما البرنامج الثاني عدد معين من الساعات، يبتدي من أي ساعة لأي ساعة.
0: احنا شوف احنا كنا في التنسيق، يعني كنا مو بس ننسق حق البرنامج العام والبرنامج الثاني، ايضا كنا ننسق حتى حق إذاعة القرآن. فمثل ما قلت ذكرت سابقا ان البرنامج العام كان يبث 24 ساعة، والبرنامج الثاني اللي يبث القنوات والأغاني الشعبية والبرامج الشعبية كان يبث من الساعة 8 صباحا لين 8 بالليل، وإذاعة القرآن من الساعة 8 مساء حتى الساعة 12 بالليل. فهذه كان التنسيق احنا عندنا، يعني ما كنا ننسق بس برامج غنائية او ان برامج واغاني، لا حتى كذلك البرنامج القرآن كان من اختصاص التنسيق. فكنا ايضا بعد لازم نحط حتى اختيار القارئ، اختيار القارئ لازم بعد كان في اصواتهم، يعني القراء القرآن

0: الألوان يختلفون، مثل عبد السمد، المنشاوي، وبذلك كذلك يعني كان قراء للقرآن كثيرين وأصواتهم مميزة، فكل صوت كان له فقرة معينة يعني. وطبعا كنا نركز أيضا على الوقت، يعني مثلا ما يصير يفصل القرآن، يعني نحاول قد ما نقدر أن يكون القب بين البرنامج وبين الموجز، وذي حق إذاعة البحرين أن يكون مثلا إذا كان نص ساعة نحط كان نبث يعني تلاوة أو مصحف مرتل نفس المدة، عشان ما يصير قب، ولا يعني إذاعة القرآن ما بيصير يحط موسيقى، وإن كان حط يعني موسيقى مناسبة حق البرنامج. فإحنا دائما نحب أن نكون متعاونين مع موظف التنفيذ أساس أنه هو ما يتوهق في، لأن كانت المكتبة ما تفتح 24 ساعة، كنا ليه الساعة 11 بالمساء، ففي برامج كانت تبث لين ثاني يوم، فهذه يكون مو موجود. طبعا احنا نجهز لهم المادة، بس لازم يكون حريصين ان اهما نكون نحط لهم بعدهم اشرطة احتياط، نعم، اساس ان ما يصير فقرة فيها سكوت اثناء البث.
1: نعم، الاذاعة طبعا يعني كانت بكل هذه البرامج وبكل هذه المواد يعني لا شك بأنها كانت تلقى الصدى خارج الإذاعة. وأنت يعني أستاذة أمل كنت تذهبين إلى مثلا الملتقيات أو إلى يعني مجالس معينة، فكنت لا شك يعني تأخذين ببعض الأصداء أو تأخذين ببعض الكلمات اللي تقال هنا أو هناك عن إذاعة البحرين. فش شلون كانت الأجواء أو شلون كانت الأصداء والإذاعة كانت مؤثرة في الخارج؟
0: اي نعم، الإذاعة كان لها وايد تأثير فعلا. لما مثلا كنت أنا أحضر خارج أي مؤتمر أو أحضر مثلا أمسية أو محاضرة، كنا إحنا نحس روحنا كأننا ترى مثل الفنانين، مع أن إحنا كنا نشتغل خلف الكواليس. فبعضهم ساعات إذا مثلا عندهم شيء يبون يشاركون في صباح الخير كانوا يكلموننا، فإحنا نقول لهم يعني نعطيهم طبعا القوانين والشروط اللي هو والأرقام كيف يتواصلون وكذي وننصحهم. فطبعا كانت الإذاعة لها صوت برا خارج الوزارة، خارج جدران الإذاعة كان هناك لها صوت، وصوت واضح عند المواطنين والشعب، لأن كانوا يسمعون الإذاعة فعلا مستمعين. فكانوا يعني شو أقول لك، مو بس كذي كانوا يتصلون لنا على الإذاعة، يعني كانوا في ناس يتصلون على الإذاعة بس يشكرون، ما يبون شيء بس يبون يشكرون الموظفين والقائمين على البرامج التي تبث في إذاعة البحرين، من كثر ما كان في ترابط بين الإذاعة والمواطن. فكان يعني فعلا الإذاعة مسموعة خارج جدرانها، ما كانت بس هي استوديوهات، لا كان لها وجود في البحرين، كان لها وجود في عبر الأثير في بلدنا، يعني كان لها فعلا وجود.
1: طبعا ذكرنا تجهيزكم للبرنامج العام أو البرنامج الثاني أيضا وإذاعة القرآن الكريم من خلال الفقرات والمواد، أيضا ذكرنا مسألة تعاونكم مع كل مخرج على حدة في مسألة البرامج المباشرة، لكن ماذا عن الأعمال الدرامية؟ والأعمال الدرامية أيضا فيها الموسيقى وفيها المؤثرات الصوتية أيضا اللي يحتاجها المخرج، هل هذا التجهيز يكون مثل البرامج المباشرة أن يكون قبل العمل أو قبل يعني يتم التنفيذ، أم أنه بعد ما يعني يتم تسجيل المسلسل يكون الموضوع هين ويعني سهل؟
0: لا، هو ذهني يعتمد على المخرج. في مخرجين كانوا يحبون انهم يكون يجهزون يعني كل شيء يكون جاهز قبل، فكانوا عارفين شغلهم، عارف هو شنو يبي، عارف هو شنو الموسيقى اللي يحتاجها حق مسلسله، عارف شنو يبي يضيف حق هذه المسلسله. فكان إيي ويقعد ويانا في المكتبه ويقعد يشوف، لان قبل احنا كان البرامج كنا يعني موثقينها في فايلات، طبعا مثل ما قلت لك كان كل شيء يدوي، فكان في الفايلات، فكنا احنا لازم عاد نقعد مع المخرج ويسالنا مثلا انا ابي الموسيقى الفلانيه، ابي الاغنيه الفلانيه، ابي على حسب اللي هو يحتاجه ويضيف حق مسلسله، يعني اللي يكون يعني متناسق مع الماده اللي هو راح يبي بثها سواء كانت برنامج او مسلسل درامي. فايون يقعد

0: يجون يقولون مثلا احنا نبي موسيقى معينه حق يعني معينه على اساس حق برنامجهم، فنقعد نجيب الفايلات ونقعد ندور مع المخرج
1: الموسيقى
0: ايه مثلا بالاسامي احنا لان كان عندنا شلون الارشفه كانت في فايلات بالاسامي، وكل اسم طبعا لا رقم، وكل رقم له صفحات معينه على حسب الانتاج المادي اللي هو سواء كان موسيقي او سواء كان فنان.
1: جميل.
0: فنقعد ندور، ففي بعض المخرجين يقول لك لا انا ما ابي استخدم النسخ اللي يتم استخدامها يوميا، لأن ساعات تعرف الاستخدام اليومي شوي تقل الجودة لأن مع التكرار طبعا. وهذه احنا طبعا عندنا موظفين هم فنيين الصوت كانوا يهتمون في ذي الشغلة، فكان يعني احنا مو بس كنا نأرشف، يعني كان عندنا في الإذاعة موظفين شغلتهم يسمعون عقب ما تبث كثرات يعني تكرار البث يؤثر على جودة الريل اللي هو الكاسيت، فلازم يتم إعادته. فإحنا ما كنا بس نوثق كذي، إحنا كنا نوثق نسختين اللي هي النسخة الأصلية اللي يتم أول يعني نوثقها في المكتبة، طبعا هذه نخليها كيعني مثلا مثل ما نقول بيك أب اللي هو يعني نسخة ثابتة ما يتم استخدامها إلا للنسخ ما تبث، ما عدا البرامج. البرامج يتم الاحتفاظ فيها لأنها تبث في فترات مش يعني بطريقة مستمرة. أما الموسيقى والأغاني لأنها يعني تكرار يكون عليها أكثر، فإحنا نحتفظ بنسخة أصلية. فالنسخة الأصلية ساعات بعض المخرجين يقول لك لا أنا أبيكم تسجلون لي مثلا مدة موسيقى مدة نص ساعة أساس أنه هو يسهل المهمة عليه، فهذه هني يجي تعاوننا معه، فنقعد نلجأ حق الدفاتر اللي فيها مسجلة أو مؤرشفة النسخ الأصلية. طبعا أرقام النسخ الأصلية تختلف عن أرقام المكتبة. فالنسخ الأصلية لأنه يبي كجودة الموسيقى فلازم يكون هني شغلنا إحنا، لازم احنا نطلعها من النسخة الأصلية ومن المكتبة الثانية. يعني احنا في المكتبة والتنسيق عندنا مكتبتين، مكتبة اللي هي فيها أشرطة البث، ومكتبة نحتفظ فيها بالأشرطة الأصلية النسخ الأصلية حق البرنامج اللي يتم بثها سواء كانت أغاني أو موسيقى أو برامج. ففي بعض المخرجين يكون يقول لك لا أنا أبي نسخة للموسيقى أو لهذه عشان جودة، لأن كانوا في بعض المخرجات يعني يكون يبي يخرج العمل بدقة فيبي من النسخة الأصلية. فكنا يعني طبعا لازم نقعد مع المخرج نشوف شنو هو يحتاج من الموسيقى أو مثلا كمادة شنو يحتاج، أو ساعات يبي يحتاج فقرات صوت يعني بس إضافات صوت، لأن احنا مو بس عندنا موسيقى، احنا عندنا بعد مؤثرات صوتية يعني مثل صوت المطر، صوت البحر، صوت الطيور، صوت بعض الحيوانات. فهذه في بعض المؤثرات تخدم المخرج في إضافته حق البرنامج أو المسلسل الدرامي. ففي هذه لازم احنا نقعد ندور النسخ الأصلية لأن هذه ما تبث يومي وما نسوي منها نسخ، يعني المؤثرات الصوتية لأن استخدامها لفترات معينة
1: لشؤون خاصة
0: لحالة معينة فعلا لوضع معين حق برنامج معين حق مسلسل معين، فيكون عندنا مثلا ساعات نسخة واحدة. أما الأغاني هو يتم لا البرامج الأغاني في بعضها يتم عمل نسختين وأرشفتها كنسختين يعني كأرشيف أصلي نسخة أصلية وأرشفة للبث اللي هو ممكن يستخدمونها المخرج. فهنا يكون تعاوننا أن احنا نوفر المادة اللي يحتاجها المخرج اللي تسهل عليه طبعا عمله الدرامي.
1: أستاذ أما ذكرتي بأن هناك يعني لحقتي على اسطوانات الجار في أرشيف الإذاعة وهي موجودة ويعني محفوظة بشكل معين، هل من خلال يعني سنوات عملك في المكتبة والتنسيق هل وقعتي على يعني ما يمكن أن نسميه نوادر يعني في إذاعة البحرين يعني تتميز فيها الإذاعة عن بقية إذاعة الخليج؟
0: إيه طبعا

0: لما دشيت الأرشيف توثيق النسخ فطبعاً اطلعت على النسخ القديمة. فلما شفت الاسطوانات الجارحقة محمد بن فارس، محمد بن فارس فنان قديم يعني هذه من تراث البحرين، وفيعني لما تشوف الاسطوانة مالته قديمة من الثلاثينات والأربعينات تم توثيقها، وبعض الاسطوانات تم تسجيلها في الهند وإحنا عندنا نسخة. فكنت دائما أقول إحنا عندنا كنوز، إحنا ما عندنا يعني بس مادة موثقة، حتى كذلك عندنا نسخ أصلية في على اسطوانات لقراء للقرآن كذلك. يعني مثلا المنشاوي وعبد الصمد هذيل يعني قدماء، يعني مو قراء يعني كانوا يسجلون على اسطوانات، طبعا عقب الجار صارت اسطوانات اللي هي البلاستيك، فهذه ما زالت موجودة في أرشيف البحرين. والأشياء اللي بعد الواحد يفتخر فيها ويذكرها إنه يعني حتى أول إذاعة مونتو كارلو أول بث لها إحنا مسجلين على أسطوانة.
1: إذاعة مونتي كارلو كان
0: أول بث لها تم تسجيلها في إذاعة البحرين، يعني تم تسجيله وما زالت موجودة ومكتوب عليها. وأول أغنية بثتها أم كلثوم في إذاعة مونتي كارلو موجودة الأسطوانة، يعني فأرشيف الإذاعة في كنوز، في جواهر يعني ما يستهان فيها. يعني ترى الأرشفة لما بتي بتبحث فيها المكتبة فيها نوادر، يعني إذا بيسوون متحف صراحة موجود متوفرة المواد، ما بيتعبون لأنها ما زالت موثقة ما زالت موجودة. ففعلا ترى وإذاعة البحرين من كثر الأرشفة اللي كانت موجودة عندنا وقيمتها يعني استعانت فيها بعض إذاعات دول مجلس التعاون. وأذكر في الشيء طبعا إحنا تعاوننا مع دولتنا الحبيبة دولة الكويت الشقيقة، لا يعني بعد الغزو الله يحفظهم ويحفظ دول الخليج استعانوا وبرامج، لأن كانت يعني أهما أفقدوا جزء كبير من المكتبة الإذاعية في دولة الكويت الشقيقة. فطبعا إحنا تعاوننا معهم، أخذوا من عندنا نسخ لأن عندنا نسخ أصلية، فطبعا استعانوا بهذه. عندهم برامج كانت يعني من الكويت موجودة عندنا في البحرين كنسخ أصلية، تمنا ننسخ لهم هذه البرامج، ننسخ لهم الأغاني اللي يعني ضاعت أثناء الغزو. فالمكتبة فيها أشياء قيمة أخوي حسن، يعني مو بس هي مواد تم أرشفتها ولكنها مواد تاريخ، يعني فيها برامج تحكي عن كل دولة خليجية كل دولة عربية موجودة في أرشيف مكتبة البحرين. والدليل أن استعانت دولة الكويت فينا بالأرشيف اللي موجود في مكتبة إذاعة البحرين لبعض برامجهم بعض أغانيهم اللي أهما أفقدوها أثناء الغزو. وهذا شيء يعني شهادة لا تنسى لإذاعة البحرين، يعني حتى في دول الخليج يعني في تعاون خليجي فعلا، دولة الإمارات الشقيقة في تعاون، لأن في بعض المواد يعني تشوف شلون الأرشفة اللي موجودة عندنا والمواد من جودتها والقيمة اللي موجودة فيها كانوا يستعينون فينا دول الخليج لنسخ بعض البرامج وبعض الأغاني اللي أهم ما موجودة عندهم. أي وهذا الشيء يعني لا ينسى في حق إذاعة البحرين، لأنها هي تاريخ إذاعة البحرين، هي مو بس إذاعة، لما أقول لك يعني هي روح فعلا، ترى الإذاعة روح، يعني مو بس شيء يعني شيء مادي لا، ولكنها فعلا كانت روح في لكل روح موجودة على هذه البلاد حتى في دول الخليج. يعني لو يعني احنا كانوا يتصلون لنا من عمان، يتصلون لنا من السعودية، يتصلون لنا من قطر، يتصلون لنا من الكويت، يحتاجون أغاني معينة مو موجودة في مكتبتهم. يعني انا اذكر ساعات يتصلون يعني من كثر احنا تعاوننا، طبعا كان اول كان الكاسيت، ما كان عندنا السي دي اللي موجود الحين او اللي هو الفلاش ميموري وهذيلا، لا

0: كان كاسيت، فكان من تعاون إذاعة البحرين حتى مع الناس المستمعين خارج إذاعة البحرين وخارج أصلاً دولة البحرين، كنا نتعاون معهم. أي اتصال كانوا يحتاجونه من أرشيف البحرين كان في تعاون، كان يعني في اهتمام فعلا. يعني كانت أغاني، أنا أذكر اتصل شخص كان أبوه مطرب عماني، ما أذكر الحين للأسف، ما أذكر المطرب للأسف، ولكن اتصل أعتقد هو يا ولده أو حفيده، اتصل قال أنا دورت أغاني هذه حق الوالد أو حق يده، ما أتذكر بالضبط، كان يبيها مو موجودة في إذاعة عمان. أي والله. وكان وقلت له لحظة ما أقدر أقول لك، لازم نشوف طبعا احنا ندور في الفايلات. فناخذ الاسم وندور في الفايل، ففعلا لقينا حق هذا المطرب العماني موجود له صفحتين عندنا مؤرشفة، وتم نسخ لأنه هو سجل أعتقد طبعا عملين، يعني كل عمل كاسيت، كل كاسيت فيه مجموعة أغاني، وسجلناهم حق هذه أخونا اللي من عمان واستلمها. وطبعا كان قبل الإذاعة البحرين كل شيء مجانا، يعني ما كنا ناخذ مقابل، أي لما أحد يبي أغاني أو يبي موسيقى أو يبي قراءة قرآنية أو مصحف مرتل، كان يتم تعاوننا مع يعني اللي محتاج هذه المادة بالمجان. ما كنا يعني ناخذ من عندهم. فمثل ما قلت لك أخوي حسن، احنا كنا يعني كان تعاوننا مع أي متلقي مستمع لإذاعة البحرين بدون مقابل. وكنا سعيدين ان احنا ندور المادة اللي هو يحتاجها او اللي هو يعني ناقصته ونقدمها له بصدر رحب. يعني كانت إذاعة البحرين قلب مفتوح لكل مستمع سواء كان داخل البحرين او خارج البحرين.
1: بما ان ينا على ذكر الدول، يعني في هناك قسم يعتبر قسم رديف لقسم المكتبة والتنسيق يتواصل مع الدول العربية فيما يتعلق بالبرامج وما يتعلق بالفقرات والأغاني وغير ذلك بشكل من إذاعة إلى إذاعة، ويسمى في عرف الإذاعة طبعا برنامج أو قسم المينوس.
0: نعم، قسم المينوس كان أستاذ محمد صالح زميلنا في العمل كان هو اللي خلوه يتخصص بذي. طبعا هذا المينوس كان برنامج اللي هو يبث تبع اتحاد إذاعات العربية، فكانوا يبثون برنامج، فكان يعني التعاون بيننا كدول عربية، كان يتم تسجيل الفقرات اللي تبث من أي دولة عربية، وكذلك هم يسجلون اللي إحنا يبث قصدي من إذاعة البحرين. فكان هذه في تعاون، وكنا نسجل، وكان لو في برنامج يعني ممكن أن إحنا يبث كان مسموح، يعني كان كأنه تقدر تقول تبادل فقرات وبرامج عن طريق المينوس. فكان هذه التعاون بين البحرين، إذاعة البحرين والإذاعات العربية الثانية اللي هي طبعا كانت تحت مظلة اتحاد الإذاعات العربية.
1: نعم، ذكرتي بأن يعني الجو في الإذاعة جو أسري.
0: اي نعم،
1: ويعني جو عائلي بكل ما تحملها الكلمة من معنى. إعداركم لهيكل الإذاعة للوج اليومي، هل كان يفرق بين الأيام العادية وبين مثلا لو ينا لموسم شهر رمضان؟
0: إيه طبعا يفرق. احنا مثل ما قلت لك أنا قبل أن الهيكل طبعا يتم من مشرف المكتبة والتنسيق. والموظفين اللي أهما كانوا يعني طبعا خبرتهم أكبر منا كانوا يقعدون ويشوفون البرامج شنو هي. فكانت برامج رمضان تختلف، لأن كانت فقرات البث تختلف، نوعية البرامج تختلف. يعني كان في البرامج اللي كانت تبث في رمضان كانت في برامج دينية، في فقرات دينية يعني تناسب فترة رمضان، فيها أشياء روحانية. فحتى اختيار الأغاني كان لازم يكون أغنية تناسب حق شهر رمضان يعني. فطبعا كان الاختيار وايد مهم، وهذه يعني من التنسيق

0: اللي كان عندنا أنه يعني حتى فترة ترى إجازة الصيف تختلف عن فترات اللي يكون فيها مدارس. الفترة الصيفية تختلف عن أغاني اللي نبثها ترى في برامج الشتاء،
1: فترة العيد الوطني مثلاً.
0: وفترة العيد الوطني فترة المناسبات. وكان أيضا الإذاعة كان في تعاون بين الإذاعة البحرين وإذاعات مجلس التعاون، فيعني لما يكون العيد الوطني عندنا إحنا هنا في البحرين ويكون دولة أخرى شقيقة عيدها الوطني، فيكون في هني يعني يكون في دمج بين الإذاعتين ويبثون برامج تناسب الفترة هذه، سواء كانت عندنا حتى أهم دول الخليج كانوا يصير في تنسيق في البرامج المباشرة أن يكون في توحيد يعني حق البرنامج. نعم. أن الإذاعة تتوحد يصير اندماج
1: بين المعايشة يعني.
0: أي نعم اندماج بين هذه، أو إذا ما كان يعني هذه صار مؤخرا. نعم. أن تمت الإذاعات تندمج. نعم. لكن قبل كنا لا، كنا نخصص مثلا إذا عندنا السعودية اليوم هالوطني. نعم. نخصص فقرة وبرنامج مباشر يتم بثه يخص العيد الوطني حق المملكة العربية السعودية. نعم. وإذا صادف دولة شقيقة من دول الخليج ثانية نفس الشيء، كذلك أهم دول الخليج كانوا يبثون برامج مثلا في أيام أعيادنا يتشاركون معنا ويبثون أغاني وطنية بحرينية في مناسبة العيد الوطني. فكان الهيكل مو ثابت، لا الهيكل كان يتم تنسيقه على حسب الفترة وعلى حسب المناسبة اللي يكون فيه تنسيقها. يعني مثلا مثل ما ذكرت لك أخوي حسن أن مثلا ساعات موسم استعداد المدارس وبداية المدارس يكون برامج تختلف، فلازم إحنا نبث يكون تنسيق البرامج، البرامج التوعوية تختلف عن برامج التوعوية اللي نبثها في رمضان. صحيح. برامج المباشرة اللي تبث في الأيام العادية تختلف عن برامج رمضان، تختلف عن لما نبثها في العيد الوطني، تختلف البرامج حتى لما يكون في يعني أثناء تنسيق الهيكل يحاسبون، لأن إحنا نمشي بالتاريخ وبالوقت. فعشان كذي التنسيق يختلف.
1: نعم.
0: لأن كل شهر هي كانت الهيكل كان دورة. يعني دورات متتالية، كل دورة فترة معينة، فكان كل مثلا دورة في بعض الدورات مثلا يعني 3 أشهر يتم بث هذه 3 أشهر وبعدين يتم تغييرها هذه الهيكل. ما يبث يعني مدار السنة. جميل. لأن مدار السنة في مناسبات كثيرة تحدث.
1: صحيح.
0: وساعات لا مناسبات مفاجئة تحدث، يعني الهيكل احنا كنا يعني الله يذكرهم بالخير كنا يعني ساعات في بعض المناسبات مثلا وفاة أحد الرؤساء أو أحد الحكام، فيكون في هيكل هذه احتياط موجود حق هذه الفترة، يعني في مثلا لأن يصير دمج بين إذاعة البرنامج العام وإذاعة القرآن، فيتم هيكل منسق جاهز في هذه الأزمات.
1: على ذكر هذا الموضوع، عايشتي لحظة سقوط الطائرة الطيران الخليج في البحرين؟
0: أي نعم.
1: اللي كانت جاية من القاهرة، شلون كان قسم المكتبة والتنسيق في ذيك اللحظة، بما أن شيتي على ذكر الأحداث المفاجئة اللي ممكن يتعرض لها القسم؟
0: والله هي ذكرى حزينة.
1: نعم.
0: يعني كان طبعا لازم كان هو كان أكثر شيء البث، يعني كان يبث برامج يعني مثل ما نقول إحنا تكون، لأن الإذاعة قلت لك هي فيها مشاعر وإحساس، فيعني الترابط بين الإذاعة والمواطنين والألم اللي كان حصل في ذي الفترة، فما كنا نقدر نبث برامج يعني فيها مثلا موسيقى وفرايحية، لا نمشي مع مود اللي تكون فيه موجودة الدولة، فكان يبث برامج تلامس الروح تطمئن الروح. يعني كانت في برامج تبث إنه يعني تبث الطمأنينة، تبث روح المواساة، لأن إحنا بعد حتى في هذه الحادثة فقدنا ناس إعلاميين رحمة الله عليهم وناس أردي عزيزين يعني، فكان كل واحد له شخص عزيز في هذه الحادثة الأليمة، فكان دور الإذاعة طبعا لا شك

0: كان مندمج يعني مع هذه المشاعر، كان في تواصل، فكانت تبث برامج تلامس الروح، تهدئ النفس، تبث الطمأنينة في نفس المواطن، حتى احنا كموظفين، لان كان الألم واحد، ما كان يعني منفصل. لا، الإذاعة الحلو فيها ان هي كانت متصلة بالمواطن، متصلة بالأصوات وبالأذن، يعني ما كانت صوت، كانت صوت متصل بالأذن اللي كانت تسمع الإذاعة. نعم. كان في تواصل، فإحنا كنا دائما نراعي الإذاعة بتوجيهات يعني من القيادات العليا. كنا ما نقدر نبث إلا الشيء اللي يعني يكون فيه مشاركة للأذن الذي تسمعنا خارج الإذاعة. يعني كنا نشاركهم مشاعرهم في كل الأزمات، فلأن الإذاعة مسموعة، ومثل ما قلت لك يعني الترابط موجود. لأن لو بتروح بتسأل أي مواطن كان يسمع إذاعة البحرين كان بيحس بهذه المشاعر، لأن الإذاعة صوت ومشاعر وإحساس.
1: أنا حقيقة استمتعت كثيرا بهذا اللقاء أستاذة أمل فيصل الرويعي، وإذا كان هناك من كلمة أخيرة فالمجال مفتوح لك.
0: وأنا بعد سعيدة أني أنا أكون موجودة وأرجع في إذاعة البحرين معاك أستاذ حسن. وهذه فرصة سعيدة، والله ودي عبر هذه الإذاعة أشكر كل من اشتغلت معاهم من زميلات وزملاء، أشكرهم وأشكر على تعاونهم، وأشكر الخبرة اللي عطونا إياها، واللي يعني بسببهم إن إحنا خذينا خبرة في هذه الدنيا، علمونا وايد أشياء جزاهم الله خير، سواء كانت معانا كانوا شوية شديدين لكن شدتهم علمتنا إن إحنا نكون جادين في العمل، نكون دقيقين في العمل. فأشكر كل زميلة وأشكر كل زميل كانوا في إذاعة البحرين، وبالأخص في المكتبة والتنسيق.
1: الأستاذة القديرة أمل فيصل الرويعي، شكرا جزيلا لك، وشكرا لكم مستمعينا الكرام، حتى نلقاكم في لقاء آخر وقامة إذاعية أخرى أيضا. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
4: إذاعة البحرين،
5: هنا البحرين.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
7: هنا البحرين،
8: إذاعة البحرين،
9: هنا البحرين،
10: هنا البحرين،
11: هنا البحرين،
12: هنا البحرين.
13: إذاعة البحرين تقدم
14: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
15: هنا البحرين،
16: إذاعة مملكة البحرين،
17: إذاعة البحرين،
18: إذاعة مملكة البحرين.
19: هذه إذاعة مملكة البحرين.
7: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
6: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم.

0: من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
0: هنا البحرين.
2: لجنة حقوق الإنسان. تتشكل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى من 7 أعضاء، ويتركز دور اللجنة في دراسة التشريعات والقوانين الوطنية النافذة وموائمتها مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

0: وفقاً للدستور واللائحة الداخلية للمجلس، كما تختص اللجنة بدراسة كل ما يحال إليها من موضوعات أخرى يرى المجلس أو رئيس المجلس إحالتها إليها، ومتابعة التوصيات والقرارات المحالة من الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين التي تصدر عن المؤتمرات البرلمانية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.
1: هنا البحرين.

0: في هدوة الليل لين تعبت مشاوير النهار، يبتدي صمت القلوب الحالمة
1: يظهر على نبض الخواطر، ويبتدي همس جديد.
0: همس المشاعر

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: متى نصحى؟ متى تصحى ضمايرنا؟ متى بالله تتحقق مطالبنا وأمانينا؟ متى يا ليل نصحابك نقول الوقت ذكرنا؟ متى تنزاح يا ليل سوادك كان غاشينا؟ متى ترحل؟ متى نمسح حبايرنا؟ متى ننساك ما نذكر ليالي عشتها فينا؟ متى نجمع شتات الصبح وبه نكتب خواطرنا؟ متى الفرحة تجي عمري نقول الخل لا فينا؟
1: متى يا ليلة تجمعنا على كفك وتنشرنا؟ متى لعيونها الحلوة تعودنا ليالينا؟ أنا وانتي قصيدة شوق مآسيها تبعثرنا. متى يا غلا البشر عندي تجمعنا مآسينا؟
0: أعزائي، إحنا ما نقول لكم متى نلقاكم، لأن إحنا وإياكم بيننا لقاء ليلي تسعد به القلوب. إحنا وإياكم شوق يتجدد في قصيدة لقائنا. إحنا وإياكم همس أوتار يشيل عنا وعنكم متاعبنا.
1: يا هلا بكم معانا، ويا هلا عدد نجوم السماء وعدد ضحكات الفرح على شفاف الملا.

0: في الليل بأنوارها المضيئة اللي تحول الليل نهار. في هالوقت يحلالي أتجول فارس من الفرسان يركب الليل بدل الحصان.
1: شوقتني شوقتني لجولات المدينة في ليل ديرتنا الحالم، والمدينة تكشف عن لثام الليل، والشوارع تنثر صمتها على كل الممرات، والمباني طبعا تلبس ضياها في هالوقت، والشبابيك شبابيك ذي عيون مفتوحة تطل على صمت الدهاليز.
0: شو اللي يخلي الإنسان يحب مدينته؟ هل لأنه انولد وعاش فيها أم لأنه سكن فيها؟
1: أنا في رأيي أن المدينة ما نحبها لأنها المكان اللي نولد فيه وعشنا فيه فقط. ناس كثيرين ينولدون في مدن غير مدنهم ويعيشون فيها فترة من الزمن، لكن ما تظل المدينة تسكنهم بعد ما يكبرون.
0: إذن شو اللي يشد الإنسان إلى المدينة؟
1: المدينة أي مدينة لو أخذناها من الجانب العمراني ما هي إلا بيوت وضواحي وشوارع ومحلات، ومن هني تتشابه المدن وتختلف في قدرة كل مدينة أن تثبت وجودها على خارطة مدن العالم من الناحية العمرانية، شكلها وجمالها. لكن
0: شنو بعد لكن؟
1: لكن الأحاسيس والمشاعر تجاه المدينة غير، ما ترتبط بالجانب العمراني. في مدن يمكن تكون غير جميلة ويمكن ما تتمتع بالإيحاء الجمالي، ويمكن تكون مجموعة من المباني القديمة غير المتناسقة، ويجوز مبنية من سعف النخيل أو من الصفيح، لكن داخل القلب في ارتباط وثيق وثيق يصعب تفسيره بين هالمكان وبين الإنسان.
0: يعني يمكن نسميه عشق المدن.
1: العشق ما يعترف بمواصفات الجمال المتعارف عليها.
0: ليش
1: ذي يجاوب عليها الشاعر صالح الظفيري: المدينة كفكفت قذلة الليل الأخير، الشوارع صمتها ذيب واللحظة ظبي، ألبس الضي المباني قلايد من حرير، والدرايش ودعت نفحة العشق الأبي، داعب الليل المدينة وملت تستثير، غربة أرخت جسدها وهدت منكبي، حالما روحي يفزز جوارحها نذير، احترف عشقي ومنه يغالطني غبي.
0: في عذوبة صوت فيروز هالعالم يصير، حزن لشه لونها خوفها صمتي نبي، ما تقاطر من فضا صحوتي غير الزفير، هاجسي والموعد اللي يباريه تعبي، ولا تهادى بالمدى كود فانوس ضرير، كان بالعتمة يسافر وركضة لولبي.
1: ومع ذلك الشارع في المدينة أهو ممر إلى التاريخ، خصوصا إذا كانت المدينة ينشم فيها أو تنشم فيها ريحة التاريخ وعبق الماضي وجمال المأثور.
0: وتصوري هالشارع إذا كان هادئ مثل هدوء التاريخ اللي مر عليه، أضواء خافتة على الجوانب وصوت ريح خفيفة تلامس جوانب الجدران، ووحشة هادئة من الناس في آخر ليل، غير ضوء النوافذ السهرانة آخر الليل ينعكس على ممرات الشارع.
1: وتحب تمشي آخر الليل في مثل هالشارع ومثل هالهدوء بروحك؟
0: أنا أحب هدوء الشوارع، خصوصا في المدن اللي مبانيها تاريخية وشوارعها ما عبثت فيها الجرافات ولا لوثتها آلات الحفر. أحب أمشي فيها وأتأمل وتسرح بالأفكار بعيد.
1: لكن هل فعلا تحب تكون بروحك ولا في أحد يشاركك متعة تذوق طعم هذه الشوارع؟
0: الطبيعي طبعا والمنطقي أن ودي يشاركني شريك ياخذ ويعطي معاي، يفكر معاي، يحاورني، تتلاقى عيوننا في لحظة شوق، تتلامس أيادينا في رحشة حب، تتباطأ الخطوات عندما تتسارع دقات القلب وتسخن حرارة الشارع في نص الليل. ها ودش تكوني معاي؟
1: أنا قلت أجمع كذب لشية ولي ضاق الجفير، والله إني ما أساوم على أدنى مطلبي، يا هدوء الشارع المنتهي لكسى مصير،

0: ثلاثة أشياء تشدني وتبهرني وتدفعني أعيشها بكل أحاسيسي وكياني: الليل والشوارع والمدينة.
1: صدقتي أنا أحب الليل وأسرح فيه، أسرح وسط الشوارع، شوارع المدينة الواسعة حاراتها أزقتها، لون جدران المدينة يشدني، دواعيس المحرق العتيقة، شوارع المنامة

0: درج التاريخ وجهي ولا قلتي هبي نرجسيه دنيتي لا ولا فيها ضمير هيجت قاصي ظنوني وهمه مركبي آه يا طول المسافة ويا صعب المسير لا يدين صافحتني ولا حد مربي
1: آخر الغرقة نسيت البحر طبعه حقير لا مواني زبنتني ولا فادح طبي آخر الغرقة تركت السفينة للهدير العبي يا هوج الأمواج هيجي والعب تافهة تافهة هذه المدينة بهالليل الأخير الشوارع صمتها ذيب واللحظة ظبي.

0: وإحنا متى نقول مع السلامة؟
1: نقولها في حالات كثيرة، في حالات السفر، الوداع، في حالة فراق الأحباب، إنما تكون هالكلمة هي آخر الكلام.
0: هل معنى ذي إن الإنسان يقول مع السلامة وهو في حالة يأس من رجوع اللي وجه له الكلمة؟
1: كلمة مع السلامة دائما تصطحب بالدعاء بأن يحفظ الله المغادر بعنايته، وأن تكون السلامة هي رفيق دربة. لذلك عندما ينوي صديق عزيز عليك أن يسافر ويتركك، ولا أنت قادر تمنعه عن السفر ولا أنت قادر تسافر معاه، فكل اللي تقدر تقوله وانت تودعه مع السلامة،
0: يعني حالة استسلام للقرار المفروض من جانب الطرف الآخر.
1: يمكن تقول كذي، يمكن.
0: لكن الشاعر سعد الخريجي يقول غير هالكلام، هو ما يكتفي بكلمة مع السلامة، لكن يتبعها بحالة من الاستسلام والرضوخ لكل ما يمكن أن يقوم به الطرف الثاني، وكأنه راضي بكل اللي يمكن أن يحدث في حالة الفراق، مع أنه دعا له في البداية بأن يحفظه الله.
1: أعتقد أنت قصدك القصيدة اللي غنتها المطربة أحلام.
0: فعلا، سمعي شو تقول.
1: مع السلامة تبي تبعد بحفظ الله، قلبي تعود على زلة مواليفة، سوي اللي يعجبك راضي بحكم الله، وإن كان قلبك نوى هجراني بكيفه، فضحتني يا وليفي بيني خلق الله، واليوم ومع العثرة يا توت تصريفي.
0: دايم غريق الهوى أتلى رجال، ما ينفع بالهوى كثرة مجاديفة، ظلمتني بالهوى والقاها عند الله، مسكين قلب الخطأ كثرة تحاسيبه، ما قلت لك ناظر دموعي وخاف الله، ما اشفق على من جرح قلبي سواليفه.
1: احنا كلنا راضيين بحكم الله وبحكم الوقت اللي ما يرحم، واللي يقول لنا خلاص حانت لحظة مع السلامة اللي لازم نقولها لكم أعزائي المستمعين.
0: مع السلامة أعزائنا المستمعين، شكرا لكم على المتابعة، وتصبحون على خير.
1: همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: هذه الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جلالة الملك المعظم يتلقى اتصالا هاتفيا من ملك مملكة بلجيكا الصديقة، ويؤكد فيه تضامنه ووقوفه إلى جانب مملكة البحرين إثر الهجمات والاعتداءات الأخيرة.
2: وزير التربية والتعليم يؤكد أن إعلان أسماء طلاب وطالبات الفوج الأول من برنامج البكالوريا الدولية للسنوات المتوسطة يعد إنجازا نوعيا كبيرا في مجال التعليم.
1: في اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية، مملكة البحرين تمضي بثبات في ترسيخ مكانتها كنموذج عالمي في التسامح والتعايش باعتبارهم ركائز أساسية لتحقيق السلام والعدل والازدهار.

0: تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا من جلالة الملك فيليب ملك مملكة بلجيكا الصديقة.
1: وخلال الاتصال أعرب جلالة الملك فيليب عن تضامنه ووقوفه إلى جانب مملكة البحرين إثر الهجمات والاعتداءات الأخيرة، مؤكدا وقوف مملكة بلجيكا إلى جانب مملكة البحرين ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة لحفظ أمنها وصون مقدراتها، مشيدا بعمق العلاقات المتينة التي تجمع بين المملكتين الصديقتين. وأشار ملك مملكة بلجيكا إلى أن الدبلوماسية والحوار يشكلان السبيل الأمثل لتحقيق الأمن والاستقرار، مشددا على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز المسار الدبلوماسي ودعم أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. هذا وقد أعرب جلالة الملك المعظم أيده الله ورعاه عن شكره وتقديره لجلالة ملك مملكة بلجيكا على مشاعره النبيلة وتضامن بلاده مع مملكة البحرين، مؤكدا جلالته ضرورة تكثيف التعاون والتنسيق بين مملكة البحرين ومملكة بلجيكا وترسيخ العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. أكد سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم أن إعلان أسماء طلاب وطالبات الفوج الأول في برنامج البكالوريا الدولية للسنوات المتوسطة يعد إنجازا نوعيا كبيرا في مجال التعليم.
0: وأكد سعادة وزير التربية والتعليم أن هذا الإنجاز يعد خطوة تعليمية تاريخية سيتم توثيقها كواحدة من أهم محطات تطوير التعليم في مملكة البحرين. وعبر سعادته عن اعتزازه بما حققه الطلبة من نتائج تنافسية عالية وما أظهروه من قدرة على تقديم أفضل ما لديهم في مختلف مراحل التقييم، مثنيا على دور أولياء الأمور في متابعة ومساندة أبنائهم والوقوف إلى جانبهم لتشجيعهم. وأكد الوزير أن عمليات التقييم لاجتياز متطلبات الالتحاق ببرنامج البكالوريا الدولية كانت مليئة بالتحدي الذي يتطلب إبراز مستوى أكاديمي متقدم، وذلك حرصا من وزارة التربية والتعليم على ضمان قدرة الفوج الأول على اجتياز المرحلة الدراسية القادمة التي ستكون مختلفة من حيث الكم والكيف عن المسار التقليدي، وتبدأ اعتبارا من الصف الثاني الإعدادي في العام الدراسي المقبل. كما أشاد الوزير بجميع الطلبة المشاركين في عمليات التقييم منذ بدايتها والذين تجاوز عددهم 3000 طالب وطالبة من جميع مدارس مملكة البحرين الإعدادية. ألقى السفير

0: عبد الله عبد اللطيف عبد الله المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف بيانا باسم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الحوار التفاعلي حول التقرير السنوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان، وذلك في إطار البند الثاني من أعمال الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان.
1: وجددت دول مجلس التعاون في البيان إدانتها لاستمرار الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مؤكدة ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وضمان النفاذ الإنساني الآمن والمستدام وحماية المدنيين ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة في الأرض الفلسطينية. كما أدانت دول مجلس التعاون الهجمات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدة أنها تمثل اعتداء سافرا على سيادة الدول وأمن شعوبها وسلامة أراضيها، وانتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار. وشدد البيان على أهمية الحوار والتعاون الدولي والتسوية السلمية للنزاعات واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها باعتبارها ركائز أساسية لمعالجة الأزمات وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مجددا دعم دول المجلس للجهود الدولية الرامية إلى تعزيز منظومة حقوق الإنسان وتمكين الآليات الأممية من الاطلاع بولايتها على نحو فعال ومتوازن. يحتفل العالم اليوم باليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية لهذا العام تحت شعار قوة الشراكات في مكافحة خطاب الكراهية، في مناسبة تؤكد أهمية تضافر الجهود الدولية والمجتمعية لتعزيز قيم التسامح والاحترام المتبادل والتصدي لخطابات التعصب والتمييز التي تهدد أمن المجتمعات واستقرارها.
0: وفي هذا السياق تبرز مملكة البحرين نموذجا رائدا في ترسيخ ثقافة التعايش والحوار بين الحضارات عبر مبادرات وجهود متواصلة عززت مكانتها كشريك فاعل في نشر قيم السلام والحوار.
2: حين تصبح الكلمة جسرا للتقارب لا أداة للفرقة، تتجدد الجهود العالمية لمواجهة خطاب الكراهية وتعزيز قيم التفاهم بين الشعوب. ويأتي الاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية هذا العام تحت شعار قوة الشراكات في مكافحة خطاب الكراهية، تأكيداً على أهمية العمل المشترك في بناء مجتمعات أكثر تسامحاً وتماسكاً. وتواصل مملكة البحرين ترسيخ مكانتها نموذجا عالميا في التسامح والتعايش من خلال نهج يرتكز على احترام التنوع الديني والثقافي وتعزيز قيم الاعتدال والانفتاح، إيمانا منها بأن مكافحة الكراهية ركيزة أساسية لبناء مجتمعات مستقرة ومزدهرة. وقد انعكس هذا النهج في مبادرات ومشروعات عززت ثقافة السلام والحوار بين الأديان والحضارات، وأسهمت في ترسيخ قيم التفاهم والاحترام المتبادل بما يتوافق مع الجهود الدولية الرامية إلى مواجهة خطاب الكراهية وصون الكرامة الإنسانية. ومن أبرز هذه المبادرات إعلان مملكة البحرين لحرية الدين والمعتقد وإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح وإطلاق جائزة الملك حمد للتعايش والتسامح، إلى جانب استضافة فعاليات دولية تعنى بالحوار بين الثقافات والأديان. كما حظي النموذج البحريني بتقدير دولي متنام تجسد في دعم عدد من المبادرات والقرارات الأممية المعنية بتعزيز التعايش والتعاون بين الشعوب، بما يعكس دور المملكة في نشر قيم السلام والتفاهم. وانطلاقا من نهجها الحضاري، تواصل مملكة البحرين دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى نشر ثقافة التسامح والتعايش، إيمانا بأن الشراكات الفاعلة والحوار البناء يمثلان أساسا لبناء مستقبل أكثر أمنا واستقرارا وازدهارا.
0: وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، قالت السيدة منيرة نوفل الدوسري المدير التنفيذي لمركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح، قالت إن المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم يشكل النواة الأساسية لترسيخ قيم التعايش ونبذ الكراهية في المجتمع البحريني.
3: طبعا المشروع الإصلاحي لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد

0: الأستاذ المعظم حفظه الله ورعاه شكل نقطة تحول محورية وعميقة في مسار ترسيخ قيم الانفتاح والتعددية في مملكة البحرين، حيث لم يكن مجرد مرحلة إصلاحية عابرة بل رؤية استراتيجية شاملة أعادت صياغة مفهوم الدولة الحديثة القائمة على المواطنة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان. وقد أسس هذا المشروع لنهج مؤسسي متكامل يقوم على تعزيز مبدأ المساواة بين جميع المواطنين دون تمييز، وترسيخ ضمانات حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية، بما يعكس التزام البحرين الثابت بحماية التنوع وصونه باعتباره ركيزة أساسية من ركائز الاستقرار الوطني.
1: في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت هيئة الكهرباء والماء خدمة التسجيل في الخصم الثابت الشهري عبر تطبيق بينيفيت كخدمة رقمية تهدف إلى تسهيل إجراءات الاشتراك في الخدمة وتعزيز تجربة المشتركين وتوفير قنوات رقمية أكثر كفاءة وسهولة لإنجاز المعاملات.
2: وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكد السيد أحمد الجامع مدير إدارة خدمات المشتركين بهيئة الكهرباء والماء أن هذه الخطوة تأتي تماشيا مع خطط التحول الرقمي الشامل لرفع كفاءة الخدمات الحكومية.
3: أصبح اليوم بإمكان المشترك أن يسجل في خدمة الخصم الثابت الشهري عن طريق تطبيق بنفيت بي، اللي هو وبطريقة رقمية وسهلة وسريعة. فكان يعني من قبل الخطوات كانت تأخذ أيام، وكان في مستندات المفروض الكاستمر يوقعها وتراجع يعني من قبل البنك، لكن الحين مع بنفيت بي هذه الخدمة تتم بطريقة فورية وبدون أي مستندات، مما يوفر الوقت والجهد على المشتركين ويعزز تجربتهم في الحصول على هذه الخدمة. خدمة الخصم الثابت الشهري هي خدمة تتيح حق المشترك أنه هو يسدد مبلغ شهري ثابت يتم استقطاعه بشكل أوتوماتيكي آلي بالطريقة اللي من الحساب اللي هو يختاره، سواء حساب بنكي أو كريدت كارد، وهذا المبلغ يكون ثابت طوال العام وبحيث أنه هو ما يزيد وينقص على حسب زيادة الاستهلاك أو قلة الإسراف، فهو يكون مبلغ ثابت بحيث أنه يقدر أنه ينظم يعني التزامات مصروفات الشهرية ميزانيته، ممكن أنه هو ينظمها لأنه هو مبلغ ثابت طول السنة.
2: عكست مملكة البحرين نموذجا متفردا في التعامل مع مختلف التحديات، مرتكزة على جملة من المبادئ الوطنية الراسخة وتكاتف المجتمع.
1: وضربت مملكة البحرين أروع الأمثلة في تضافر مختلف الجهود الوطنية للمضي قدما في مسيرة النماء والازدهار التي تعيشها البلاد.
4: حين تشتد اللحظات لا تقاس الأوطان بحجم التحديات، بل بصلابة مواقفها وبقدرتها على تحويل الأزمات إلى مساحات لإثبات القوة. وفي مملكة البحرين لا تدار المرحلة بردود الأفعال، بل بوعي وطني متقدم يدرك أن المسؤولية ليست خيارا بل التزام راسخ يترجم في كل موقف. هنا يتجلى تضافر الجهود الوطنية كمنظومة متكاملة تتقاسم أدوارها بثقة وتلتقي عند هدف واحد، وهو حماية الوطن وصون مكتسباته وتعزيز استقراره. وتبرز روح المسؤولية الوطنية المشتركة كسلوك يومي يظهر في وعي الأفراد وفي تماسك المجتمع وفي الحرص على أن تكون الكلمة عامل طمأنينة لا مصدر قلق. أما التلاحم بين أبناء الوطن فليس مشهدا عابرا، بل ركيزة ثابتة تعكس عمق الانتماء وتؤكد أن قوة البحرين في وحدة شعبها وفي قدرتهم على الوقوف صفا واحدا في مختلف الظروف. وحين يمر الوطن بمرحلة دقيقة لا مجال للأصوات المتفرقة، بل الحاجة إلى وعي موحد وإرادة صلبة وإيمان راسخ بأن ما يجمعنا أكبر من أي تحد. وفي ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبمتابعة صاحب السمو الملكي

0: ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تمضي مملكة البحرين بثبات نحو تجاوز التحديات ومواصلة مسيرة التقدم والازدهار على كل الصعد.
1: وفي السياق أشار سعادة السيد عادل عسومي عضو مجلس الشورى خلال تغطية سابقة لمركز الأخبار إلى الدلالات الوطنية التي تعكسها الأعداد الكبيرة من برقيات التأييد والولاء إلى جلالة الملك المعظم.
2: طبعا الزخم في برقيات التأييد يكشف عن نضج وعي وطني عال لدى المجتمع البحريني، وتجلى في 4 مستويات. 1 وعي بالمخاطر والتحديات. يدرك المواطن البحريني طبيعة التحديات الإقليمية والمستجدات الراهنة، لذا فإن مبادرته لإرسال برقيات التأييد والولاء هي فعل واع يؤكد أنه شريك في حماية الوطن. هو يفهم أن أمن البحرين كل لا يتجزأ، وأن الوقوف مع القيادة هو صمام الأمان الأول. 2 وعي بدوره كشريك في القرار الوطني. لم يعد المواطن ينتظر التوجيه، بل يبادر للتعبير عن موقفه. هذا السلوك يعكس نجاح رؤية جلالة الملك المعظم في بناء المواطن الشريك الذي يتحمل مسؤوليته الوطنية ويعبر عن رأيه عبر القنوات الدستورية، وأولها إعلان الولاء للقيادة. 3 وعي يميز بين الحقيقة والشائعة. يكشف هذا الزخم أن المجتمع البحريني يمتلك مناعة وطنية عالية، فهو يستقي معلوماته من مصادره الرسمية ويلتف حول قيادته، ولا يسمح للتشاعات أو الدعاية المغرضة أن تهز ثقته بوطنه. هذا هو أعلى درجات الوعي الوطني والسياسي. 4 وعي بوحدة المصير. البرقيات تؤكد أن البحرينيين بكل مكوناتهم يدركون أن مصيرهم واحد. هذا الوعي الجمعي هو الذي جعل البحرين تتجاوز كل الأزمات السابقة أقوى وأكثر تلاحما، وهو الوعي الذي رسخه جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد في كل مناسبة. خلاصة القول، فإن برقيات التأييد والولاء هي مقياس حقيقي لنبض الشارع البحريني، وهي تقول أن المشروع جلالة الملك المعظم في بناء الإنسان البحريني قد أتى ثماره، فشعب بهذا الوعي وبهذا الولاء وبهذه الثقة في قيادته هو شعب لا يهزم.
3: من جهتها أكدت الكاتبة والأكاديمية الدكتورة حورية الديري خلال تغطية سابقة لمركز الأخبار أن الرسائل الشعبية وبرقيات التأييد والولاء المتواصلة تعزز الجبهة الداخلية وترسخ مفاهيم الوحدة الوطنية والتكاتف المجتمعي.
4: تعكس المبادرات الشعبية وبرقيات التأييد المتواصلة لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه مستوى متقدم من الوعي الوطني اللي يتمتع فيه المجتمع البحريني، وتأكد أن قيم الولاء والانتماء راسخة في وجدان المواطنين والمقيمين بوصفها جزءاً أصيلاً من الهوية الوطنية البحرينية. ولله الحمد قدم المجتمع البحريني من خلال هذه المبادرات نموذجاً حضارياً راقياً في التعبير عن مواقفه الوطنية، قائماً على المسؤولية والوعي والإدراك العميق لأهمية التكاتف والالتفاف حول القيادة الحكيمة في مختلف الظروف والمحطات الوطنية. ويكتسب هذا المشهد أهمية خاصة كونه يعكس حالة من الانسجام المجتمعي والتلاحم الوطني اللي يميز مملكة البحرين. في هذا المشهد تلاقت مختلف فئات المجتمع ومؤسساته وفعالياته الأهلية والمهنية في رسالة وطنية موحدة تأكد بأن الانتماء للوطن يمثل قاسما مشتركا يجمع الجميع، وأن اتساع نطاق المشاركة الشعبية يؤكد أن العلاقة بين القيادة والشعب في البحرين تستند إلى أسس راسخة من الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة تجاه مستقبل الوطن، وهي في الواقع علاقة تعززت عبر عقود من العمل الوطني والإنجازات التنموية اللي انعكست على مختلف جوانب الحياة. في هذا المشهد الوطني تتراءى الكثير من الأمور، يعكس أيضا قدرة المجتمع البحريني على التعبير عن مواقفه بأساليب حضارية ومسؤولة، ويبرز ما يتمتع

0: بنوعي بأهمية المحافظة على الأمن والاستقرار وصون المكتسبات الوطنية انطلاقا من إيمان راسخ بأن استقرار الوطن وازدهاره مسؤولية جماعية تتطلب مشاركة الجميع. في المحصلة، هذه المبادرات الشعبية قدمت صورة مشرقة للبحرين بوصفها مجتمع متماسك يعتز بهويته الوطنية، يجسد قيم التعايش والتسامح والوحدة، ويؤمن بأن قوة الوطن تنبع من تلاحم قيادته وشعبه.
1: استكملت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ترميم عدد من المنازل المتضررة جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين بمنطقة سترة، وذلك ضمن برنامج عمل متكامل يسير وفق مراحل مدروسة تراعي حجم الأضرار وأولويات التنفيذ، بما يضمن إعادة تأهيل المساكن وفق أعلى المواصفات والمعايير الفنية المعتمدة.
2: وفي إطار هذه الجهود تتسارع وتيرة الإنجاز من خلال تنسيق وثيق بين مختلف الجهات المعنية، بدءا من حصر الأضرار وتقييمها، مرورا بأعمال الإصلاح والتعويض، وصولا إلى تسليم الوحدات السكنية للأسر المتضررة، في خطوة تعكس حرص المملكة على تعزيز الاستقرار المعيشي وترسيخ الأمن الاجتماعي للمواطنين.
3: تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تواصل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني معالجة الأضرار التي لحقت بمنازل المواطنين ضمن جهود الحكومة في تنفيذ مشاريع ترميم المساكن للأسر المتضررة ضمن مبادرات إنسانية تعكس الاهتمام المتواصل بتحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار الأسري لدى أهل منطقة سترة المتضررة، والتي تعيش عدد من الأسر لحظات استثنائية وهي تتسلم منازلها بعد استكمال أعمال الترميم والتأهيل.
4: في البداية أتوجه بالشكر الجزيل والوفاء إلى سيدي جلالة الملك على ما قدمه إلينا كشعب وكمواطن، اعتبرنا كأبنائه، فشكرا لك يا سيدي جلالة الملك ولك الوفاء والولاء. أما بالنسبة إلى الاهتمام التي قدمته الحكومة، فأشكر الجهات المعنية التي بادرت بنفسها في ترميم منازلنا وبذلت جهدها في الاعتناء، فشكرا إلى الجهات المعنية من وزارة الأشغال والأسكان.
5: والله الحكومة ما قصرت يعني، وسوت المنطقة من أحسن ما يكون يعني، ومثل ما تشوفين البيوت وش قبل والحين في فرق واجد، والحمد لله رب العالمين الحكومة ما قصرت أيامنا.
6: الصراحة فرحتنا ما تنوصف يوم شفنا البيت عقب الترميم والتجهيز، حسينا براحة واطمئنان حقيقي، وتوفير احتياجات أدخلت الفرحة على قلوبنا وقلوب عيالنا. مرحلة صراحة يعني ما قصروا ويانا، نشكر حكومتنا الرشيدة على رسم جلالة الملك وولي العهد على هالمكرمة، ونشكر كل الجهات المعنية ما قصرت ويانا صراحة.
7: أشكر جلالة الملك على البنيان البيت، ما قصروا بالصراحة، وزارة الأشغال وزارة الأسكان يعني صلاة على النبي، يعني اعتنوا بنا صلاة على النبي، ودونا الملك الشمالية وخلونا هناك الحمد لله رب العالمين وما قصروا.
8: الحمد لله الحكومة ما قصرت وملكنا ما قصر، كلهم خير، ورئيس مجلس الوزراء والشيخ ناصر ما قصر، البيت صار أجمل الحمد لله رب العالمين، كل شيء وفروه لنا.
3: ولم تقتصر أعمال التطوير على ترميم المساكن فحسب، بل شملت توفير مختلف المتطلبات الأساسية والتجهيزات المنزلية التي تسهم في تهيئة بيئة معيشية وآمنة ومريحة للأسر المستفيدة.
5: الحكومة ما قصرت يعني، وسوت المنطقة من أحسن ما يكون يعني، ومثل ما تشوفين البيوت وش قبل والحين في فرق

0: واجد، والحمد لله رب العالمين الحكومة ما قصرت أيامها.
1: احنا من البيوت المتضررة في ديرتنا مهزة. اولا نحب نشكر جلالة الملك وولي العهد على المبادرة السريعة والجميلة اللي سووها لنا في ديرتنا. يعني طبعا من ثالث يوم من الضربة الحمد لله رب العالمين اشتغلوا على بيوتنا، واحنا بيوتنا تضررت كامل يعني 100%. وما قصر ولي العهد، قال سووا بيوتهم افضل من قبل وسووها افضل من قبل ناس ما تشوفون يعني، الحمد لله رب العالمين. ونشكر طبعا وزيرة الاسكان آمنة الرميحي وابراهيم الحواج مهندس وزير الاشغال على المبادرة والمتابعة صراحة. يعني من شهر 3 إلى يومكم هذا يعني ما قصروا، متابعتهم جميلة ونشوفها يعني الحمد لله رب العالمين. سوى بيوتنا أفضل من قبل وبواجد، احنا ما توقعنا أن يعني هذا الشيء بيصير يعني، بس مو غريب على شيوخنا والقائمين على هذا الشيء يعني.
2: يعني أنا جدا يعني اللسان يعجز عن الشكر لهم، أشكرهم يعني من أعماق القلب، وعلى رأسهم سيدي جلالة الملك حفظه الله. أشكر من قلبي جزيل الشكر الأمير سلمان حفظه الله ورعاه، والله وفروا لنا المكيفات صراحة يا بنتي، وفروا الثلاجات، يعني كلها توفرت هاي السوالف، يعني أثاث المنزل كله موجود، هاي المكيفات كلها وفروها، يعني ما قصروا صراحة.
3: وتعمل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بالتنسيق مع الجهات المعنية ضمن إطار عمل مشترك يهدف إلى ضمان انسيابية مختلف مراحل الخطة التنفيذية، بدءا من حصر الأضرار وتقييمها ومرورا بتنفيذ الحلول المناسبة وصولا إلى إتمام إجراءات التعويض وتسليم الوحدات، بما يحقق الانتهاء من الأعمال ضمن الإطار الزمني الموضوع لها.
4: أشاد معالي الأستاذ جاسم حمل البداوي الأمين العام لمجلس التعاون دول الخليج العربية بالجهود المشتركة للجهات المعنية بوزارات الداخلية الخليجية في التنسيق رفيع المستوى.
5: جاء ذلك خلال زيارة معاليه لمقر الاجتماع 18 للجنة الخليجية للقائمة الإرهابية الموحدة بدول مجلس التعاون، بحضور عدد من المسؤولين في وزارات الداخلية والجهات المعنية بدول المجلس. وأشار معاليه خلال كلمته إلى توجيهات وزراء الداخلية خلال اجتماعهم الأخير في مدينة الرياض بشأن أهمية تعزيز وتكثيف الجهود الأمنية الخليجية المشتركة، خاصة في ظل ما شهدته المنطقة من تطورات أمنية غير مسبوقة، معربا عن تقديره للتعاون القيم والسريع بين الجهات المعنية بوزارات الداخلية، ما أسهم بشكل كبير في التصدي لجميع المخاطر الأمنية التي تحيط بدول مجلس التعاون. ألقت المملكة العربية السعودية باسم المجموعة العربية مداخلة خلال جلسة الاستماع للمرشحة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة ماريا فرناندا أسبينوزا، أكدت فيها دعم الدول العربية لجهود الأمم المتحدة وتعزيز دورها في مواجهة التحديات الدولية وتحقيق السلم والأمن والتنمية المستدامة.
4: وأوضح المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة الدكتور عبد العزيز الواصل أن المجموعة العربية تتطلع إلى تعاون بناء مع الأمين العام المقبل بما يسهم في تعزيز فعالية المنظمة الدولية وترسيخ مبادئها ومقاصدها. وتضمنت المداخلة عددا من التساؤلات المتعلقة بضمان احترام القانون الدولي وتعزيز دور الأمم المتحدة في دعم القضية الفلسطينية وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة. بعد أسابيع من المفاوضات توصلت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إلى اتفاق إطاري وقع عليه البلدان، ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني مسعود بازشكيان مذكرة التفاهم المؤلفة من 14 نقطة لتدخل حيز التنفيذ رسميا فجر الخميس. هذا وهدف الاتفاق الإطاري إلى تمهيد الطريق لمحادثات لاحقة بما في ذلك بشأن البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل. من جانبها أعلنت الحكومة السويسرية أنه من المقرر عقد محادثات أولية بين الولايات المتحدة وإيران يوم الجمعة.

0: شهدت سماء مملكة البحرين الليلة الماضية مشهدا فلكيا مميزا، حيث توسط هلال شهر محرم للعام 1448 هجرية كواكب الزهرة والمشتري وعطارد.
1: وشكل المشهد لوحة سماوية لافتة زينت الأفق الغربي من سماء مملكة البحرين. ووثق الباحث الفلكي محمد رضا آل عصفور هذا المشهد الذي بدا واضحا بالعين المجردة بعد غروب الشمس، ما أتاح للمهتمين برصد الظواهر الفلكية الاستمتاع بمشاهدته في أجواء صافية. وأضاف الباحث آل عصفور أن كوكبي الزهرة والمشتري يعدان من أكثر الأجرام السماوية لمعانا في السماء بعد القمر، الأمر الذي أسهم في إبراز جمال هذا المشهد الفلكي وجعله أكثر وضوحا للراصدين، مشيرا إلى أن مثل هذه الظواهر تعكس دقة حركة الأجرام السماوية وتمنح المهتمين بالفلك فرصا مميزة للرصد والتأمل. تواصل المملكة العربية السعودية جهودها الإنسانية والإغاثية في عدد من الدول الشقيقة والصديقة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في إطار رسالتها الرامية إلى التخفيف من معاناة المتضررين والمحتاجين وتعزيز قيم التضامن والتكافل الإنساني.
0: وشملت المساعدات توزيع السلال الغذائية إلى جانب مواصلة تنفيذ مشروعات الإمداد المائي والإصحاح البيئي، بما يؤكد استمرار الدور الإنساني الرائد للمملكة في دعم المجتمعات المتضررة حول العالم.
2: امتدادا لجهودها الإنسانية الرامية إلى التخفيف من معاناة الشعوب المحتاجة والمتضررة، وصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروعاته الإغاثية في عدد من الدول. ففي فلسطين وزع المطبخ المركزي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 25,000 وجبة غذائية ساخنة على الفئات الأكثر احتياجا في وسط وجنوب قطاع غزة، استفاد منها 25,000 فرد. وفي أفغانستان وزع المركز 1,000 سلة غذائية على العائدين من الدول المجاورة والنازحين والمحتاجين والأيتام في مديرية غورماج بولاية بادغيس، وذلك ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية لمساعدة الشعب الأفغاني الشقيق والتخفيف من معاناته. أما في اليمن فواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، حيث ضخ خلال شهر أبريل في عام 2026 أكثر من 6,900,000 لتر من المياه، ونفذ 565 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، استفاد منها أكثر من 80,000 فرد. أما في مالي وزع المركز 300 سلة غذائية على المجتمع المستضيف والمحتاجين والنازحين في مدينة جابالي، استفاد منها 1,800 فرد، وذلك ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية لدعم الأمن الغذائي في مالي لعام 2026. وتجسد هذه المبادرات الإنسانية استمرار النهج الراسخ للمملكة العربية السعودية مد يد العون للمحتاجين والمتضررين حول العالم من خلال البرامج والمشروعات التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وتؤكد هذه الجهود المكانة الرائدة للمملكة في العمل الإنساني والإغاثي وحرصها الدائم على التخفيف من معاناة الشعوب وتعزيز قيم التضامن والتكافل الإنساني، بما يعكس رسالتها النبيلة وإسهاماتها المستمرة في دعم الاستقرار والتنمية في مختلف أنحاء العالم.
3: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.
4: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
3: إذاعة مملكة البحرين العربية تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: إذاعة البحرين تقدم
1: أحلى ليالينا الليالي المقمرات، حيث النجوم الغارقات في الضوء كالأعراس في كهف مضاء.
0: محمل البحرين،
1: في البحر يرسم عالما نشوان من نور وماء، يجتثنا ويطير فينا في الفضاء.
0: محمل البحرين يبحر أسبوعيا في الجهات الأربع.
1: محمل البحرين.
0: الإعداد والتقديم عبد الله يوسف وأحلام محمد.
1: محمل البحرين، إخراج جمال القائد.

صديقات وأصدقاء محمل البحرين، أسعد الله أيامكم جميعا بالخير والمحبة، وأسبغ عليكم الأمن والطمأنينة، وكل عام وأنتم بخير وسعادة.

0: لمحات من ماضي البحرين، عنوان كتاب وضعه الأستاذ خليل المريخي وثق فيه حيزا ليس بيسير من تاريخ البحرين في بدايات القرن العشرين في العديد من أوجه الحياة الاجتماعية والاقتصادية وبواكير وبدايات التأسيس لكثير من النواحي الإدارية والإنشائية والدوائر والمرافق الحكومية والأهلية والخاصة.
1: وربما من أهم ما ورد في الكتاب شرحه المفصل عن كيفية إنشاء موانئ البحرين ومواصلاتها والعملة والبنوك وقصة رجل من رجالات البحرين وهو يؤسس في باكورة الزمن الحديث ما يشبه البنك. وللإلمام بجوانب ذلك ندعو أحبة المحمل إلى التعرف على البحرين في أيامها القديمة من خلال الحديث القادم عن موانئ البحرين ومواصلتها أولاً.

0: سوف نتحدث في هذا الجزء عن أهم ما كان سائدا قديما من مواصلات برية وبحرية وجوية، ولنبدأ بواحدة كانت من أهم مواصلات البحرين في ذلك الوقت، وهي أنه حتى عام 1929 للميلاد كان يفصل مدينتي المحرق والمنامة بحر طوله أكثر من ميل بقليل تقريبا. فكان الناس يتنقلون من المنامة والمحرق عن طريق السفن الشراعية الصغيرة، ثم استعملت اللنشات بعد منتصف العشرينات بقليل تقريبا. وكانت هذه السفن التي تستعمل في نقل الناس بين هاتين المدينتين تسمى عبرة أو جلبوت.
1: فمثلا في المحرق كان لهذه السفن العبرات أو الجوالبيت موقع مثل قرب بيت علي بن موسى العمران بالمحرق، وهو مجرد حافة من البحر من جهة الغرب يتجه منها الناس إلى السفن الجلبوت الراسية في البحر، أي أنه لا توجد فرضة أو مرسى بالمفهوم الصحيح، بينما وخلال الجزر تقف السفينة بعيدة عنه، مما يضطر الركاب العبرية بالخوض في مياه البحر حتى يصلون إلى السفينة ومنها إلى المنامة أو القضيبية.

أما المرسى الثاني فكان موقعه مقابل مركز الشرطة الحالي غربي المحرق تقريبا، ويقال إن هذه السفن كانت ترسو من قبل، أي قبل الثلاثينات، بالقرب من مبنى بلدية المحرق السابق، حيث كانت مياه البحر مقابلة لمقهى الطواويش، مقهى بن حمدان آنذاك. وغالبا ما كانت هذه السفن تتجه مع ركابها من المراسي الصغيرة هذه إلى المنامة مباشرة في موقع قريب من منطقة سوق الأربعاء، حيث ينزل الركاب، بينما بعض من هذه السفن وهي التي ترسو في المنطقة التي قرب بيت علي بن موسى العمران تتجه إلى ساحل القضيبية أو العكس، حيث ينزل الركاب العبرية قريبين من موقع قصر الضيافة الواقع في منطقة القضيبية الحالي تقريبا، ثم يضطر للخوض في البحر حتى اليابسة تقريبا، أي حتى ساحل القضيبية. أما إذا

إذا كان البحر جزراً فتقف السفينة بعيداً عن ساحل البحر. أما لماذا القضيبية بالذات؟ فالسبب هو أن الكثير من سكان المحرق ومن مناطق أخرى كانوا يصطفون

0: كذلك كان الناس ينتقلون من المحرق أو العكس إلى عراد عن طريق مثل تلك السفن الشراعية الصغيرة، حيث كان البحر يفصل بين المحرق ومنطقة عراد، وكانت عراد أيضاً مصيفاً لأهالي المحرق وغيرهم، ونفس الشيء كان متبعاً في تنقلات المواطنين بين سترة وأم الحصن وكذلك جزيرة النبي صالح، ومنها يتجهون إلى المنامة أو العكس، حيث كان هناك أيضاً بحر يفصلهما.
1: لقد كانت أجرة الراكب الواحد في تلك السفن آنة واحدة، أي ما يعادل 4 فلوس تقريباً، وهي التي تدفع للمسافة من المحرق إلى المنامة مثلاً، وكانت هذه الأجرة تسمى نول، أي الأجرة، وكلمة نول كلمة عربية ما زالت تستعمل في المغرب العربي. كذلك أيضاً هناك كلمة أخرى شائعة يطلق على كلمة أجرة، وتطلق هذه الكلمة بمعنى كروة، وهي أيضاً كلمة عربية.
0: كما ذكرنا فإن تنقلات المواطنين كانت بواسطة السفن الشراعية الصغيرة بين المدن والجزر، أما على اليابسة فكانت هناك وسيلة أخرى للتنقل وهي الحمير، التي كانت لها أهمية ودور كبير في تنقلات المواطنين بين مختلف قرى البحرين والعاصمة أو العكس في ذلك الوقت، بينما كان جزء كبير من الناس يقطع مثل تلك المسافات ماشيا على رجليه.
1: لقد أصبحت المسافة البحرية بين المحرق والمنامة مثلا صغيرة جدا، خصوصا بعد ردم البحر وبناء الجسر الفرضة الطويلة، إلا أن هذه المسافة الصغيرة البسيطة كانت تتعرض إلى تيارات مائية شديدة. لقد بدأ خلال عام 1929 للميلاد بناء هذا الجسر الطويل ليصل المنامة بالمحرق، وقد تركت مساحة كبيرة أو بالأحرى ممر مائي عند نهاية هذا الجسر الطويل من المحرق، وذلك لمرور السفن المتجهة من الشمال إلى الجنوب أو العكس. وكانت نية الحكومة أن تضع جسرا حديديا متحركا، أي يفتح ويغلق على هذه المسافة فيما بعد. وهكذا بدأت السفن تجلب الحجارة البحرية لردم البحر. وعندما اكتمل بناء هذا الجسر الطويل والذي كان طوله ميل أو أكثر بقليل، بدأت المسافة تضيق في نفس الوقت.
0: خلال منتصف الثلاثينيات بدأت تبرز مواصلات أخرى وهي الباصات، التي كان يتسع بعضها من 20 إلى 45 شخص، وهذه الباصات كانت تصنع أجسامها محلياً، وكانت تقف في نهاية هذا الجسر من جهة المنامة لنقل الركاب الذين ينقلون بواسطة السفن أو اللنشات من مدينة المحرق عبر ذلك الممر المائي الصغير الذي سبق ذكره، حيث ينقلون مرة أخرى بواسطة تلك الباصات إلى المنامة بأجرة قدرها آنتان.
1: لقد تأخر بناء هذا الجسر والذي أنشئ من أحجار بحرية، تأخر حتى عام 1939 للميلاد بسبب ظروف مالية، وقد بلغت تكلفة هذا الجسر الطويل 250,000 من الروبيات. وبعد أن انتهي من ردم البحر وبناء هذا الجسر، بدأت حكومة البحرين التخطيط لتركيب جسر جديد متحرك على الممر المائي الذي جاء ذكره في سياق هذا الحديث، والذي كان يفصل المحرق والمنامة. وبعد دراسات مكثفة مع مختلف الشركات بدأ بتركيب هذا الجسر خلال عام 1939 و1940 للميلاد، حيث رست المناقصة لتشييده على شركة هولواي وأخوان بتكلفة قدرها 29,349 جنيها استرلينياً.

0: قدرت الشركة بقاء عمر هذا الجسر بخمسين عاما، ولقد تأخر الانتهاء منه في الموعد المحدد نظرا لظروف الحرب العالمية الثانية، حيث ضربت الباخرة التي كانت تحمل بعض أجزائه.
1: وبتاريخ 18 من شهر ديسمبر من عام 1941 للميلاد، افتتح رسميا من قبل المرحوم الشيخ حمد بن عيسى الخليفة حاكم البحرين آنذاك، في حفل حضره عدد كبير من كبار أفراد العائلة الحاكمة ووجهاء البلد وأعيانها. وقد ألقى الشاعر المعروف عبد الرحمن المعودة بهذه المناسبة قصيدة جاء فيها:
0: هذا هو الجسر الذي من عهدكم يشدو بفضلك فيه وهو جماد، فالمرء بالآثار يخلد ذكره، لا غروة إن هتفت لك الحشاد.
1: بعد افتتاح الجسر الجديد بدأت أعداد كبيرة من الناس ينتقلون بين المحرق والمنامة أو العكس مشيا على الأقدام، وقد قدر عددهم في الأشهر الأولى من افتتاحه ب200 شخص يوميا. ونظرا للتكلفة الكبيرة التي صرفت على هذا الجسر، فقد وضعت الحكومة رسوما تستوفى عن كل سيارة تعبر هذا الجسر سواء من المحرق أو المنامة أو العكس، حيث وضع مكتب وبه موظفون، وذلك عند بداية دخول السيارات عبر هذا الجسر الحديدي في منطقة رأس رمان، وذلك خاص للسيارات المتجهة إلى المحرق. أما الرسوم التي كانت تستوفى من السيارة التي تعبر هذا الجسر فكانت كما يلي:
0: سيارة خاصة آنتان لكل مرة،
1: سيارة التاكسي 3 آنات لكل مرة،
0: الباصات واللوريات التي لا تزيد حمولتها عن طن 4 آنات لكل مرة،
1: الباصات واللوريات التي تزيد حمولتها عن 5 أطنان 6 آنات لكل مرة،
0: الدراجات الهوائية 0.5 آنة لكل مرة.
1: وقد قدرت الإيرادات من هذه الرسوم كما يلي:
0: في عام 1942 للميلاد كانت 37671 روبية،
1: في عام 1943 للميلاد كانت 36563 روبية،
0: في عام 1944 كانت 66260 روبية،
1: في عام 1945 كانت 98867 روبية،
0: في عام 1946 كانت 82182 روبية،
1: في عام 1947 للميلاد كانت 82200 روبية،
0: في عام 1948 للميلاد كانت 92300 روبية.
1: لقد قدر عدد موظفي الجسر من عمال وموظفين وفنيين ب82 موظف، وكان هذا الجسر الحديدي يفتح خلال 24 ساعة مرتين في اليوم، أي من الساعة 12 ظهرا وفي منتصف الليل ولمدة ساعة تقريبا، وذلك لعبور السفن المتجهة من الشمال والجنوب أو العكس. وكانت مكائن تشغيل الكهربائية موضوعة في حجرة صغيرة ما زالت موجودة حتى اليوم، إلا أن هذا الجسر قد تأثر بسبب الحركة المرورية عليه بجانب عوامل الطبيعة والزمن، لذلك فقد ألغي هذا الجسر المتحرك عام 1963 للميلاد، وبني محله جسر آخر ثابت وبشكل أكبر من الأول، ثم أن هذا الجسر الثاني لم يستمر أيضا مدة طويلة، حيث بدأ في استبداله بجسر آخر عام 1973 للميلاد، وقد أجريت على هذا الجسر الأخير عدة تعديلات وتوسعات حتى بداية الثمانينيات.
0: ويعد جسر المحرق القديم أول جسر يقام في البحرين، هذا عن جسر المحرق. أما المسافة البحرية التي كانت تفصل بين جزيرة ست

حتى المنامة، فقد حظيت هي الأخرى ببناء جسر عام 1976 للميلاد، بينما ظل التنقل بين المحرق وعراد يتم عن طريق الشارع الذي يصل مطار البحرين ثم عراد، بينما اختفت تلك السفن الشراعية الصغيرة في نقل الناس حتى تم تشييد جسر بين المحرق وعراد عام 1983 للميلاد.

0: أما مواصلات البحرين الجوية قديماً، فقد لاحظنا من التقارير القديمة أن خلال شهر أكتوبر من عام 1932 للميلاد، هبطت أول طائرة للخطوط الجوية الإمبراطورية البريطانية تسمى هانيبال، وكانت آتية من لندن في طريقها إلى الهند، وكان يقودها الكابتن هورسي.
1: أما المكان الذي هبطت فيه فهو في منطقة القضيبية العدلية بالقرب من راديو البحرين حاليا تقريبا، حيث هرع الناس لمشاهدتها أو لمشاهدة هذا الطائر الغريب، كما قام المسؤولون أيضا لمشاهدة هذه الطائرة، وعلى رأسهم المرحوم الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة وكبار أفراد العائلة الحاكمة ومستشار حكومة البحرين. وبعد بضع ساعات وأثناء إقلاعها من ذلك المكان، اصطدمت عجلاتها بجدول ماء كان غير مستعمل وكان شبه مخفي بين بعض الأشجار، حيث غاصت عجلات الطائرة فيه، وقد بذلت محاولات لجر هذه الطائرة بالحبال بواسطة أكثر من 100 شخص، إلا أن المحاولة باءت بالفشل، مما اضطر مستشار حكومة البحرين السير تشارلز بلغريف بأن يأخذ عددا من المسافرين في ضيافته حتى اليوم الثاني، بينما وزع النصف الآخر بين بعض الشخصيات المعروفة في البلد نظرا لعدم وجود فنادق في ذلك الوقت.
0: وقد ظلت تلك الطائرة في نفس المكان حتى اليوم الثاني، حتى استطاع الطيار الإقلاع بها إلى المحرق، وهو نفس الموقع لمطار البحرين المدني القديم الذي شيد ولأول مرة فيما بعد، أي عام 1932 للميلاد، وكان عبارة عن مدرج صغير ومكاتب مبنية من أكواخ من سعف النخيل، أمامها جرس يقرع للإعلان عن بدء مغادرة المسافرين، وقد أدخلت عليه الكثير من التحسينات والتوسعات والتي كانت تجرى سنة بعد سنة، خصوصا بعد السنين الأولى من اكتشاف النفط في البحرين، وقد استمر استعماله حتى نهاية الخمسينيات.

0: أن فكرة إنشاء مطار للبحرين بدأت عام 1929 للميلاد، بينما تحقق تنفيذ ذلك عام 1932. ومن جانب آخر استمرت الجهود في تطوير هذا المطار، وقبل نهاية الخمسينات بقليل شرع في بناء مطار آخر ليحل محل هذا المطار القديم، وقد تم افتتاحه في 1 ديسمبر عام 1961، والذي تشغله حاليا إدارة الطيران المدني كمكاتب لها.
1: لقد استمر هذا المطار لمدة 10 سنوات تقريبا، إلا أنه نظرا لتطور البلاد المضطرد وزيادة المسافرين والداخلين إلى البحرين، فقد بدأ في إنشاء مطار دولي كبير، حيث افتتح في 31 ديسمبر من عام 1972 للميلاد، وأصبح اليوم من المطارات الدولية الحديثة في منطقة الشرق الأوسط، علما بأنه جرى وما زال يجرى توسعته من وقت لآخر. وتجدر الإشارة إلى أن المرحوم الشيخ عبد الله بن عيسى الخليفة

0: وابنه المرحوم الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة هما أول من ركب الطائرة من أهل البحرين بل الجزيرة العربية عندما كانا موجودين في لندن قبل نهاية عام 1920 للميلاد.
1: لقد أشارت بعض الإحصاءات الحديثة أنه خلال عام 1983 بلغ عدد الطائرات القادمة والمغادرة 18854 طائرة، بينما بلغ عدد المسافرين القادمين 504,008 من المسافرين، أما المغادرون فكان عددهم 546,025 شخصا، بينما عدد المسافرين الذين دخلوا البحرين عام 1940 عن طريق الجو وخلال عام بأكمله كان 259 شخصا فقط.
0: لقد أنشئ أيضاً مطار بحري عام 1933 للميلاد تقريباً، وكان موقعه قرب الإشارة الضوئية القريبة من نادي الوحدة الحالي في القضيبية، وقد استمر استعمال هذا المطار حتى بعد منتصف الأربعينيات بقليل. ومن الجدير بالذكر أن أول محطة للإرصاد أنشئت في أكتوبر عام 1901 للميلاد، وقد أنشأتها وتولت الإشراف عليها حكومة الهند. وطالما نحن بصدد الحديث عن مطارات البحرين قديمها وحديثها، نرى أنه لابد من التطرق إلى الطيران الوطني المشترك بين بعض دول مجلس التعاون.
1: ولكن قبل أن نتحدث عن هذا الموضوع بالذات، نود أن نعطي فكرة موجزة عن تأسيس طيران الخليج في البداية، حيث أنه في شهر مارس من عام 1950 أسس الكابتن إف بوسرات شركة للطيران تحت اسم طيران الخليج المحدودة، وقد بدأت هذه الشركة بطائرة واحدة من طراز أنسون مارك ذات 7 مقاعد، وكانت تنقل المسافرين بين البحرين والدوحة والظهران والشارقة أو العكس.
0: وبعد عدة أشهر حصلت الشركة على طائرتين إضافيتين ضمت إلى الأولى، وأصبح الأسطول مكوناً من 3 طائرات صغيرة، إلا أنه نظراً لأهمية المواصلات التي تربط دول الخليج بعضها البعض مع بقية دول العالم، ثم المصالح المشتركة التي تربط دول المنطقة، قرر المسؤولون في هذه الدول شراء جميع أسهم تلك الشركة، وكان ذلك خلال عام 1974 للميلاد. أما الدول المعنية فهي دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر وسلطنة عمان ودولة البحرين، وقد اشتريت هذه الأسهم بالتساوي بين هذه الدول.

0: جانب آخر لا يقل أهمية عن مواصلات البحرين البرية والجوية، فمن المعروف أنه قديماً لم يكن لدى البحرين ميناء بحري كما هو موجود اليوم، وإنما كانت بعض البواخر ترسو على بعد 3.5 أميال تقريبا شمال المنامة في موقع يسمى سليسل، وعمقه 39 قدما، تذهب إليها السفن واللنشات لنقل المسافرين أو بعض البضائع من وإلى تلك البواخر، حيث ينزل ذلك في فرضة المنامة وهو ميناء المنامة التي كانت موجودة منذ السنين الأولى من بداية القرن 18، إنما يجرى عليها بعض التصليحات والتحسينات من وقت لآخر، وقد استمر هذا الحال لمدة طويلة من الزمن.
1: وكانت فرضة المنامة أو ميناؤها تعتبر شرياناً حيوياً للبواخر أو السفن الشراعية التي كانت تصل إلى البحرين، حتى أنه جرت توسعة كبيرة لهذا الميناء خلال الثلاثينيات، وذلك لاستقبال السفن الساحلية التي لا يتجاوز غاطسها مثلاً 4 أمتار، ثم بنيت بعد ذلك أرصفة يتراوح حجمها بين 13

0: عشر متر.
1: جرى مسح بحري لميناء المنامة وما حوله عامي 1901 و1902 للميلاد. أما البواخر الكبيرة المحملة بالبضائع فكانت ترسو في البحر القريب من منطقة سترة نظرا لعمق المياه هناك، ثم تجلب تلك البضائع إلى ميناء المنامة بواسطة صنادل أدوب ومفردها دوبة. ثم وخلال الثلاثينات بنت شركة نفط البحرين مرفأ كبيرا خاصا بالشركة لتصدير النفط، وكان طوله 3 أميال تقريبا، ويقع في منطقة سترة أيضا. وأحيانا كانت تأتي بعض البضائع عن طريق هذا المرفأ لتنقل إلى المنامة. ونظرا لنمو البلاد في كل المجالات، فقد رأت الحكومة أنه لا بد من بناء ميناء كبير، وهو ميناء سلمان الذي شيد عام 1962. وحتى هذا الميناء بدأ في التطور من وقت لآخر، ويعد من الموانئ الكبيرة.
0: بجانب ذلك كانت هناك موانئ صغيرة في كل من المحرق شرقي المحرق لرسو السفن واللنشات، بعضها خاص بصيد السمك، وبعضها يأتي من دول الخليج كدولة قطر الشقيقة. لقد كانت هناك بواخر تنقل المسافرين إلى الهند والبصرة وعبدان وكراتشي ومسقط والكويت وبالعكس.
1: وقد استمرت هذه البواخر تسير رحلاتها حتى الثمانينات. ومن تلك البواخر المعروفة التي استمرت على هذا الخط أكثر من 50 عاما هي باخرة دواركة، دامرة، إدريسا، دارة.
0: تلك كانت جولة في التعريف بطبيعة مواصلات وموانئ البحرين القديمة، كيف كانت وكيف أصبحت اليوم، ومنها ننتقل إلى الجزء الثاني من مادة محمل البحرين في هذا اللقاء الأسبوعي، حيث يتمحور الموضوع القادم تحت العنوان التالي:
1: العملة والبنوك وقصة رجل يؤسس ما يشبه البنك.
0: ماريا تريزا.
1: الليرة الذهبية التركية.
0: الروبية الهندية.
1: الدينار البحريني.
0: هي أسماء العملات التي عرفتها البحرين في تاريخها الحديث.
1: من المعلوم أن أهالي وسكان الجزيرة العربية ودول منطقة الخليج بالذات كانوا ومنذ مئات السنين التي مضت يتعاملون في مختلف أنواع وألوان التجارة، من بيع وشراء إلى آخره، وكانوا يستعملون في تعاملهم هذا عددا من مختلف أنواع العملات كالعملات الرومانية القديمة مثلا. أما خلال العصر القريب الذي جاء قبل عصر استعمال الروبية الهندية، فكانت العملة السائدة الموجودة في ذلك الوقت والمتداولة بين الناس هي الدولار النمساوي أو الريال، والذي يسمى ماريا تريزا، وهو يساوي في قيمته روبية هندية و5 آنات و5 بيزات سنة 1905 للميلاد.
0: وكانت تستورد كميات منها عادة من الهند، إلا أن هذه القيمة كانت تتغير حسب الظروف الاقتصادية المتقلبة من حين لآخر. وريال ماريا تريزا هو عملة نمساوية مصنوعة من الفضة، وقد صكت أول قطعة من هذه العملة عام 1780 للميلاد. كذلك بجانب هذه العملة كانت هناك أيضا عملات أخرى مثل الليرة التركية الذهبية، وكانت تعادل 14 روبية هندية، وكانت الوحدة العادية ذات القيمة الصغيرة. من هذه الليرة تسمى القران، الذي تبلغ قيمته 2.5 روبية. بجانب هذه العملات المتداولة آنذاك، كانت هناك أيضا عملات تجلب مع الناس الذين يترددون على البحرين من الخارج، مثل الطويلة، والتي تتداول في منطقة الأحساء وتبلغ قيمتها 0.5 آنة هندية، إلا أن هذه العملة كانت لا تقبل في التعامل بها.
1: أما عن الكميات

0: من العملات الأخرى المستوردة والتي كانت تدخل البحرين من الخارج سنة 1903 للميلاد، فقد قدرت بأربعة ملايين وثلاثمائة ألف من الروبيات الهندية، بينما بلغت قيمة العملة التي خرجت من البحرين في نفس السنة نصف مليون تقريبا من الروبيات الهندية.
1: لقد كان على رأس هذه العملات المتداولة في البلد في ذلك الوقت الروبية الهندية، التي هي في الواقع أكثر شعبية وتداولا بها، والتي تم عرضها بشكل قانوني عام 1818 للميلاد في الهند خصوصا، وأن التعامل بها كان يتم بدون تأخير وتعقيدات. والسبب أن تجارة اللؤلؤ والمعاملات الكبيرة والكثيرة التي كانت مرتبطة بتجارة الهند ودول المنطقة ساعدت على بقاء تداول هذه الروبية الهندية حتى أصبحت تعتبر العملة الرئيسية في البلد، وذلك منذ عام 1880 للميلاد.
0: أما العملات الأخرى فقد بدأ يقل استعمالها شيئا فشيئا، ولقد تعرضت الهند خلال هذه الحقبة بالذات لعمليات تهريب كبيرة ومستمرة، وذلك عن طريق إدخال كميات كبيرة من الذهب إلى الهند، كما كان يجري في نفس الوقت تهريب الروبية الهندية إلى خارج الهند ثم تحويلها إلى عملات أجنبية لغرض المتاجرة بها والكسب المادي من عمليات التهريب هذه.

0: عندئذ وأمام تلك المحاولات المستمرة والتي كان لها ضرر كبير على الاقتصاد الهندي، قامت الحكومة الهندية بإصدار عملة خاصة بالمنطقة وهي الروبية الخليجية، وذلك سنة 1959 للميلاد. وكانت هذه الروبية الخليجية شبيهة بالروبية الهندية إلى حد ما، وقد استمر التعامل بها حتى عام 1965 للميلاد حيث صدر الدينار البحريني.
1: ومن الطرائف لدى بعض الناس أن الواحد منهم عندما كان يستلم أي مبلغ من الروبيات الفضية الهندية في ذلك الوقت يقوم في الحال باختبار ومعرفة إذا كانت هذه الروبيات مصنوعة من الفضة الخالصة، حيث يقوم بضربها على قطعة حجر، فإذا كان صوت الروبية عالي ذو رنة مميزة فهي إذن صالحة، أما إذا كان صوت الروبية ذو رنة ثقيلة فالروبية غير صالحة. ونعتقد أنهم كانوا يقصدون بذلك الروبيات الهنديات التي تحمل صورة الملك إدوارد والتي تقل نسبة الفضة فيها. هذا وكانت الروبية تنقسم كالتالي:
0: نصف روبية،
1: أربع آنات،
0: آنتين،
1: آنة،
0: البيزة، أربع بيزات تساوي آنة واحدة،
1: فول يساوي بيزتين،
0: بيزة تساوي ثلاثة أردي.
1: من المعروف أن البيز التي لا تحمل صورة الملك جورج الخامس تسمى بيز برقش، ويمتنع الناس عن تداولها. هذا عن العملة وتاريخها الطويل في هذا البلد. أما ما يتعلق بالبنوك فالبحرين كما هي السباقة والرائدة في كل شيء، حيث افتتح أول بنك على أرضها، وكان ذلك في أول شهر يوليو عام 1920 للميلاد، وهو البنك الشرقي المحدود تشارتر بنك حاليا، وهو فرع لمصرف بريطاني، وكان موقعه في منطقة السوق في بيت المرحوم عبد الرحمن القصيبي قرب المطبعة الشرقية.

في عام 1944 للميلاد افتتح فرع لبنك بريطاني آخر هو البنك البريطاني للشرق الأوسط، أما مقره في البداية فكان في جزء صغير من بناية هلال المطيري كما كانت تسمى في السابق، الواقعة على شارع الحكومة. ثم أنشئ بنك البحرين الوطني عام 1957 للميلاد ليتوج مسيرة البنوك

0: من الجدير بالذكر أن المرحوم يوسف بن أحمد كانو كان أحد التجار الكبار البارزين والمعروفين في تاريخ البحرين الحديث، والذي يعتبر من الرواد الأوائل الذين مارسوا التجارة في البحرين في بداية القرن الحالي، حيث افتتح ما يشبه أعمال البنوك اليوم لحد ما، وكان ذلك فريدا من نوعه في المنطقة، إلا أنه لم يكن البنك المتعارف عليه في وقتنا الحاضر. ومع ذلك فكان يزاول أغلب الأعمال البنكية من إيداع للأموال التي كان الطواويش يودعونها لديه، نظرا لما كان يتمتع به من ثقة كبيرة بين الناس.
1: لقد كان يستلم مبيعات اللؤلؤ عندما يباع في الهند، حيث تسلم تلك الأموال من قبل بعض من نواخذة الغوص أو الطواويش عن طريق مكتب له هناك، ثم تسلم تلك المبالغ لأصحابها في البحرين. طبعا كان يستثمر تلك الأموال التي يجمعها منهم في تصريف الأعمال التجارية، وقد وصلت هذه الأموال لدى بنك يوسف بن أحمد كانو في يوم ما إلى 2,000,000 من الروبيات تقريبا، وكان يحتفظ بتلك الأموال في خزينة حديدية كبيرة تجوري يقدر ارتفاعها بأكثر من 5 أقدام، ويقال إن باب هذه الخزينة ما زال يحتفظ به لدى أحفاده في البحرين.

0: الوجيه المرحوم يوسف بن أحمد كانو، هذا الرجل العصامي المتميز، يعد أول شخص أدخل الكهرباء في البحرين في بيته ومقر عمله، كما أوصلها إلى المسجد الذي بناه على نفقته، وذلك في بداية العشرينات من القرن الماضي، حيث جلب أول مولد كهربائي لهذا الغرض. وقد ولد عام 1874 للميلاد، وتوفي في بغداد عام 1946 للميلاد.
1: لقد كان رحمه الله من محبي الخير، حيث أنشأ عددا من المساجد وصرف عليها الكثير. أما في عالم الشركات فكان يعتبر الوكيل الوحيد لشركة النفط في عبدان بإيران، كذلك كان أيضا وكيلا لشركة بواخر الخليج وشركة بواخر غازي. كل ذلك كان في فترة العشرينيات والثلاثينيات تقريبا، وكان يساعده في إدارة تلك الوكالات أو الأعمال التجارية ابن أخيه محمد كانو وهما قاسم وعلي، اللذان يعتبران الساعد الأيمن في تسيير تلك الأعمال التي بدأت تتسع منذ ذلك سنة بعد سنة.
0: لقد خلف من بعده مؤسسة تعد من أكبر المؤسسات الوطنية التجارية الرائدة اليوم في منطقة الخليج، وخلف أبناء وأحفاد من آل كانو الكرام يديرونها بكل مقدرة وكفاءة وإتقان، وقد ساروا على نهج الطريق الذي سار عليه المرحوم يوسف بن أحمد كانو، خصوصا في مجالات الأعمال الخيرية التي دأبوا على القيام بها في كل مناسبة. ويأتي على رأس هذه المؤسسة العتيدة رجلها الأول والربان الماهر الوجيه أحمد علي كانو، يعاونه في قيادة دفة هذه السفينة الكبيرة، الأولاد والأشقاء والأحفاد من بيت آل كانو.
1: أيها الأحبة، قد طاف بنا محمل البحرين في تاريخ البحرين المشحون بالأحداث والوقائع وبواكير الأشياء، وهو تاريخ نرى من الأهمية الالتفات له بين رحلة للمحمل وأخرى، كي لا ننسى ولكي ننعش الذاكرة ونحرك ما استكان بين تلافيفها.
0: في جولة المحمل القادمة يكون لنا لقاء نأمل أن يكون متميزا، تقديرا منا ومنكم، وعرفانا بأفضال وجهود شخصية فنية في مجالات الفنون الشعبية ملأ حضورها البحرين.

بصر وأغنت السمع ترديداتها على الطار والطبل والمرواس والصاجات. ودون أن نبوح لكم باسمها، نتمنى لقاءكم الأسبوع القادم كتقدير منكم ومنا لها.

0: بنت البحر، طاقة الكهرمان، وردة الزمن وحب الرمان. تسكن البحر، تجدل الأمواج، تتوسد الشطآن. هي البحرين، لؤلؤة محارة فلقها بحار أصيل على محمل البحر. عبد الله يوسف، أحلام محمد، والمخرج جمال القائد.
1: دور الانعقاد العادي هو مدة عقد الاجتماعات السنوية لكل من مجلسي الشورى والنواب لمزاولة اختصاصاتهما الدستورية، والتي تستمر مدة 7 أشهر على الأقل، ولا يجوز فض دور الانعقاد قبل إقرار الميزانية العامة للدولة، حيث يبدأ كل دور الانعقاد في يوم السبت 2 من شهر أكتوبر كل عام، إلا إذا قرر الملك دعوته قبل هذا الموعد.
2: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
2: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما، ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

0: الحقيقة بدقيقة، تمكينا للمرأة الخليجية وتعزيزا لدورها الاجتماعي والأسري.
1: سعى مجلس التعاون الخليجي لتحقيق التنسيق والتعاون فيما بين جميع الجهات العاملة في مجال المرأة والأسرة.
0: أقر المجلس إنشاء مراكز التأهيل والتدريب وتنمية المهارات الخاصة بالمرأة.
1: قام بتحسين شروط وظروف العمل وتطوير أنظمة التأمينات الاجتماعية والتقاعد المدني الخاصة بالمرأة الخليجية.
0: أصدر المجلس القوانين والتشريعات لتحسين أوضاع المرأة

0: فقيرة ومساعدتها على الاندماج في الحياة الاجتماعية،
1: كما شدد على حماية المرأة من العنف بجميع أشكاله،
0: إضافة إلى تشريعات خاصة للقضاء على أمية الفتيات والنساء.
1: أوصى المجلس بإنشاء لجنة تنسيقية متخصصة في شؤون الطفولة ترعاها وتنهض بها تحت شعار الطفولة مسؤولية مشتركة.
0: توعية المرأة والنهوض بها والاهتمام بالطفولة ورعايتها هدفان ساميان من أهداف مجلس التعاون الخليجي.
1: إنها الحقيقة بدقيقة.
0: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

0: يا أرض كتب على جبينها وطن المفاخر،
1: نتغنى في حبها وبرقيها دوما نفاخر.
0: وطن المفاخر،
2: نعم حنا هل البحرين، نعم بقلوبنا طيبين.

ويمتد الليل من جديد، أعبه في حنايا روحي، يدب البرد في أعطافي. أذكر، أجل، لازلت أذكر أنه كان هناك إلى يميني شاطئ سودت رماله، لكن بقي زبده أبيضا. كان الشاطئ شمسا تتفتح في آخر النهار على قرص دموي يتخاذل ببطء ويرخي آخر خطوط الرحلة اليومية المتعبة. كان هذا القرص مثلي وردة، كان كبركان أحمر يتفجر بهدوء في صمت البحر الكبير خلفنا. تغرق الوردة، ينطفئ البركان، يتقلص البحر، أبرد، يحيطني الليل، والليل كله عيون، وأنا

0: كانت هناك تنزف حنينا وتتقلص بردا. كان الشاطئ بعيدا لكنه كان بلون عينيها. اقتربت منها لففتها بعبائتي. كان القمر إلى يسارنا، أشرت بيدي إليه علها تراه. أشرت إلى الأشجار حيث آوت إليها الطيور. اندست في صدر عبائتي، قالت بصوت يشبه الاختناق كلمات لم أكن لأفهمها:
1: لا، لا تدعي العصافير تبتعد عن بعضها، لا تتركها ترفرف بأجنحتها الصغيرة، ستقع على الأرض. أعدها إلى الشجرة حيث تنتظر أمهاتها. كانت نظراتي معلقة فوق العشاش. صرخت من جديد: لا، لا ترفع فوهة بندقيتك إليها، أنا أخاف على حرية الطيور. تعودني نوبة البرد والسعال، أتشنج، أصرخ في وجهك، أنا أبكي من خلال جلدي. أدر مفتاح السيارة، تحرك إلى حيث الدفء والشجاعة. لا أريد أن أبقى في الصقيع أو بين أسنان الخوف هكذا.

ويذوب الصقيع العالق بين أهدابنا. لماذا لا نرفع أقنعتنا؟ ذاب الجليد كما ذاب الخوف، نضحك، نتشاجر، نعبث. ما زلنا كالسابق، نضحك ونتشاجر ونعبث.

ألفريد كامو وموباسان وروسو وسارتر، ثم ننتقل بالحديث إلى ثوب ابنتنا الجديد الذي اشتريته هذا الصباح بسعر باهظ. نتحدث من جديد عن موجة الغلاء وعن الجياع في العالم وعن البطر الشبعي عند بعض الأثرياء. نعود لنتناقش حول قضية هامة: دراجة للطفل، أن أشتريها أم لا يجب أن أشتريها؟ يصر كل واحد منا على رأيه، وتغرقين من جديد في صدى أغنية قديمة، تهربين إلى مسجلك خوفا من نشرة الأخبار التي أصر على سماعها.

0: أطفئ الراديو أرجوك، دعني مرة واحدة أستمتع بالموسيقى.
1: أريد أن أعرف أخبار العالم.
0: وما الجديد فيها؟ لن يغرق العالم الساعة في حرب ثالثة، ثق أنه لن يحدث هذا.
1: لماذا تهربين من المعرفة؟
0: لأنني أكره أن أغرق في الضياع. المعرفة شيء جميل، لكن سماع الأخبار شيء مقرف في هذه الأيام.
1: هذا رأيك، استمعي إلى الموسيقى واغرقي في أحلامك، أما أنا فأريد أن أخطط للمستقبل.
0: مستقبل، مللت سماع هذه الأسطوانة. نحن نركض نهارا من أجل هذا المستقبل، فدع الليل فقط، الليل للأحلام.

تغضب فرسي الجموع، تتركني في رحلة الأفكار، تنطلق في الأرض لا تلوي على شيء. صحيح أنني تعودت على جنونها، ذلك الجنون اللذيذ، تتركني يوما أو أكثر لأصحو، لينبسط أمام عيني درب المصير، وأدرك أن ضجيج الأولاد أفضل بكثير من هدير الشارع، وأن الغرق أحيانا في عرق الفشل أفضل من الغرق في عرق التفكير فيما بعد الغد. أحن إلى جنونها وصخب أطفالي، أترك غرفتي، أعد في الحديقة وأراها تداعب أعشاش العصافير، والأولاد يصرخون بفرح، ماما متى تفقس البيت؟

0: لماذا لا نتحدث عن ليالي العيد؟ لماذا لا نقلب إلا صفحات عادية من حياتنا؟
1: ليالي العيد تشدني أيضا، الفرح الذي يملأ عيون الأطفال يسعدني، لكن أتذكر جيبي الذي خلى قبل منتصف الشهر. لا شيء يضاهي فرحة الأطفال، لا شيء يضايقني إلا التفكير فيما تبقى من أمر الأيام القادمة.
0: ماذا يحدث عادة؟ نفرح ليلة كاملة، نسعد، نلهو، نستعيد ذكريات طفولتنا، وننسى أننا ذات يوم وقفنا مثل أبنائنا أمام أهلنا بفرح، مندهشين فقط بتهاليل العيد، وأن أهلنا كانوا ينظرون فقط إلى فرحتنا البكر.

0: نلعق في اليوم التالي ذكريات الفرح ونشد الأحزمة حتى آخر الشهر.
1: وتمضي الحياة بنا، نعرف كل أفراحها وكل أحزانها، نعرف الخوف والرعب، لكننا بالمقابل نعرف السعادة والأمل، وهذا يكفي لاستمرار مسيرة الحياة.

لي إيمان ولكن لا كإيماني ونسكي، إنني أبكي ولكن لا كما قد كنت أبكي، وأنا أضحك أحيانا ولكن أي ضحك. ليت شعري، ما الذي بدل أمري؟ لست أدري.

كل يوم لي شأن، كل حين لي شعوري. هل أنا اليوم أنا منذ ليال وشهوري، أم أنا عند غروب الشمس غيري في البكوري؟ كلما سألت نفسي جاوبتني لست أدري.

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: على الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا من جلالة الملك فيليب ملك مملكة بلجيكا الصديقة.
2: وخلال الاتصال أعرب جلالة الملك فيليب عن تضامنه ووقوفه إلى جانب مملكة البحرين إثر الهجمات والاعتداءات الأخيرة، مؤكدا وقوف مملكة بلجيكا إلى جانب مملكة البحرين ودعمها لكافة الإجراءات

0: التي تتخذها المملكة لحفظ أمنها وصون مقدراتها، مشيدا بعمق العلاقات المتينة التي تجمع بين المملكتين الصديقتين. وأشار ملك مملكة بلجيكا إلى أن الدبلوماسية والحوار يشكلان السبيل الأمثل لتحقيق الأمن والاستقرار، مشددا على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز المسار الدبلوماسي ودعم أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. هذا وقد أعرب جلالة الملك المعظم أيده الله ورعاه عن شكره وتقديره لجلالة ملك مملكة بلجيكا على مشاعره النبيلة وتضامن بلاده مع مملكة البحرين، مؤكدا جلالته ضرورة تكثيف التعاون والتنسيق بين مملكة البحرين ومملكة بلجيكا وترسيخ العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. أكد سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم أن إعلان أسماء طلاب وطالبات الفوج الأول في برنامج البكالوريا الدولية للسنوات المتوسطة يعد إنجازا نوعيا كبيرا في مجال التعليم.
1: وأكد سعادة وزير التربية والتعليم أن هذا الإنجاز يعد خطوة تعليمية تاريخية سيتم توثيقها كواحدة من أهم محطات تطوير التعليم في مملكة البحرين. وعبر سعادته عن اعتزازه بما حققه الطلبة من نتائج تنافسية عالية وما أظهره من قدرة على تقديم أفضل ما لديهم في مختلف مراحل التقييم، مثنيا على دور أولياء الأمور في متابعة ومساندة أبنائهم والوقوف إلى جانبهم لتشجيعهم. وأكد الوزير أن عمليات التقييم لاجتياز متطلبات الالتحاق ببرنامج البكالوريا الدولية كانت مليئة بالتحدي الذي يتطلب إبراز مستوى أكاديمي متقدم، وذلك حرصا من وزارة التربية والتعليم على ضمان قدرة الفوج الأول على اجتياز المرحلة الدراسية القادمة التي ستكون مختلفة من حيث الكم والكيف عن المسار التقليدي، وتبدأ اعتبارا من الصف الثاني الإعدادي في العام الدراسي المقبل. كما أشاد الوزير بجميع الطلبة المشاركين في عمليات التقييم منذ بدايتها والذين تجاوز عددهم 3000 طالب وطالبة من جميع مدارس مملكة البحرين الإعدادية.
0: ألقى السفير عبد الله عبد اللطيف عبد الله المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف بيانا باسم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الحوار التفاعلي حول التقرير السنوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان، وذلك في إطار البند الثاني من أعمال الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان.
1: وجددت دول مجلس التعاون في البيان إدانتها لاستمرار الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مؤكدة ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وضمان النفاذ الإنساني الآمن والمستدام وحماية المدنيين ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة في الأرض الفلسطينية. كما أدانت دول مجلس التعاون الهجمات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدة أنها تمثل اعتداء سافرا على سيادة الدول وأمن شعوبها وسلامة أراضيها وانتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار. وشدد البيان على أهمية الحوار والتعاون الدولي والتسوية السلمية للنزاعات واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها باعتبارها ركائز أساسية لمعالجة الأزمات وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مجددا دعم دول المجلس للجهود الدولية الرامية إلى تعزيز منظومة حقوق الإنسان وتمكين الآليات الأممية من الاطلاع بولايتها على نحو فعال ومتوازن. يحتفل العالم باليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية لهذا العام تحت شعار قوة الشراكات في مكافحة خطاب الكراهية، في مناسبة تؤكد أهمية تضافر الجهود الدولية والمجتمعية لتعزيز قيم التسامح والاحترام المتبادل والتصدي لخطابات التعصب والتمييز التي تهدد أمن المجتمعات واستقرارها.
0: وفي هذا السياق تبرز مملكة البحرين نموذجا رائدا في ترسيخ ثقافة التعايش والحوار بين الحضارات عبر مبادرات وجهود متواصلة عززت مكانتها كشريك فاعل في نشر قيم السلام والحوار.
1: في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت هيئة الكهرباء والماء خدمة التسجيل في الخصم الثابت الشهري عبر تطبيق بينيفيت كخدمة رقمية تهدف إلى تسهيل

0: لإجراءات الاشتراك في الخدمة وتعزيز تجربة المشتركين وتوفير قنوات رقمية أكثر كفاءة وسهولة لإنجاز المعاملات.
1: عكست مملكة البحرين نموذجا متفردا في التعامل مع مختلف التحديات، مرتكزة على جملة من المبادئ الوطنية الراسخة وتكاتف المجتمع.
0: وضربت مملكة البحرين أروع الأمثلة في تضافر مختلف الجهود الوطنية للمضي قدما في مسيرة النماء والازدهار التي تعيشها البلاد.
1: استكملت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ترميم عدد من المنازل المتضررة جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين بمنطقة سترة، وذلك ضمن برنامج عمل متكامل يسير وفق مراحل مدروسة تراعي حجم الأضرار وأولويات التنفيذ، بما يضمن إعادة تأهيل المساكن وفق أعلى المواصفات والمعايير الفنية المعتمدة.
0: وفي إطار هذه الجهود تتسارع وتيرة الإنجاز من خلال تنسيق وثيق بين مختلف الجهات المعنية، بدءا من حصر الأضرار وتقييمها مرورا بأعمال الإصلاح والتعويض وصولا إلى تسليم الوحدات السكنية للأسر المتضررة، في خطوة تعكس حرص المملكة على تعزيز الاستقرار المعيشي وترسيخ الأمن الاجتماعي للمواطنين.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.
3: هذه إذاعة مملكة البحرين العربية. نبقى الآن مع سهرة بحرينية للفنان إبراهيم حبيب.

0: استمعنا وإياكم إلى سهرة بحرينية بصوت الفنان إبراهيم حبيب. نلقاكم مع سهرة بحرينية أخرى. نتمنى لكم وقتاً ممتعاً مع باقي فقراتنا.
1: لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء وتختص بدراسة كافة مشروعات القوانين والتأكد من سلامتها من الناحيتين الدستورية والقانونية، وتساند لجان المجلس في صياغة النصوص التشريعية. كما تنظر اللجنة في كافة الموضوعات التي

0: تدخل في اختصاص لجنة أخرى.
1: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
2: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
2: هنا البحرين.

يا سيدي مجدك على كل الأقطار، في كل قمة لك مع العز سيرة، نبقى جنود الدار حامين هالدار، وعلى أوامركم بنفس المسيرة.

0: العين العربية.
1: مدينة من حدائق التاريخ.
2: عبر صفحات التاريخ نسافر معكم إلى القارة السمراء، تحديداً إلى شمال المغرب، حيث تستقبلنا عاصمتها الروحية، منارة العلم والحرفة والعمران، والمدينة التي ما زالت تحتفظ بملامحها الأولى، مدينة فاس. شيدت مدينة فاس في نهاية القرن الثامن الميلادي، عندما قام إدريس بن عبد الله مؤسس دولة الأدارسة في المغرب ببناء بذرتها الأولى على الضفة اليمنى لنهر فاس. هذه المنطقة من مدينة فاس تعتبر اليوم واحدة من أكبر المناطق التي لا يسمح فيها بدخول السيارات على مستوى العالم، فهي تمتلئ بالممرات والشوارع الضيقة التي لا تجد فيها إلا وسائل النقل التقليدية كالحمير والبغال للتجول وحمل البضائع. هذا الملمح بالتحديد هو ما يعيد القادم إلى فاس مئات السنين إلى الوراء بمجرد الدخول إليها. فاس العتيقة قدمت إلى العالم شعلة الضياء الأولى في التعليم العالي، ففي هذه المدينة تجد جامع القرويين الذي يعد أقدم جامعة لا تزال تعمل دون توقف على مستوى العالم بحسب تصنيف منظمة اليونسكو وموسوعة جينيس للأرقام القياسية. جامعة القرويين أسستها فاطمة الفهرية، تلك المرأة التي بلغ من إيمانها بأهمية العلم أن كرست نصيبها من ميراث والدها لبناء الشق

0: الفريق الذي يقدم العلوم بكل أصنافها إلى طلابه من جامع القرويين. في ساحات الجامع الفسيحة وقاعاته المتزينة بالفسيفساء دارت حلقات العلم التي شارك فيها الطلاب والباحثون عن المعرفة من مختلف أصقاع الدنيا، وتخرج منها عظماء خلدهم التاريخ كالفيلسوف ابن رشد والبابا سيلفستر الثاني الذي يقال إنه نقل الأرقام التي تعلمها من الجامعة إلى أوروبا في القرن العاشر الميلادي. تمضي عن جامع القرويين لتجد في طرقات فاس مسرحاً حياً لآلاف الحرفيين الذين حافظوا على بقاء الصناعات التقليدية، وتسمع قرع أدوات الصفارين والنحاسين والدباغين وصانعي الأدوات الموسيقية، ثم تمتع ناظريك بالعمارة التقليدية المغربية ذات الملامح الأندلسية في قصور فاس، ومنها قصر دار البطحاء الذي أصبح اليوم متحفاً خاصاً بالفنون والتقاليد الفاسية، وتسير بين الرياض والأسواق التي تحكي لك عن مدينة لا تنتهي عجائبها أبداً.
1: مدينة من حدائق التاريخ مع مريم فقيه وفاطمة جنبر.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

رسخ جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه عندما أطلق ميثاق العمل الوطني مفاهيم وثقافة التسامح الديني والتعايش السلمي برؤية حديثة امتد تأثيرها إلى آفاق رحب إقليمياً وعالمياً، مما عكس الصورة الحضارية للمجتمع البحريني بجميع أطيافه لكل العالم، ما شكل مرحلة مفصلية في تاريخ البحرين الحديث.

0: عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

الفصل التشريعي. المدة الزمنية المحددة دستورياً لمجلسي الشورى والنواب منذ أول جلسة تعقد بعد انتخاب أعضاء مجلس النواب، وتعيين أعضاء مجلس الشورى حتى آخر جلسة تعقد، حيث يمتد الفصل التشريعي لأربع سنوات تتخللها أربعة أدوار انعقاد عادية.

علمتنا البحرين إن الفرجان ملفة وأمان، وإن الجيران عزوة ودار. علمتنا البحرين إن القهاوي لمة وحزاوي، وإن مجالسنا مدارس وديار. علمتنا البحرين إن الكرم والجود أصل طبايعنا، وإن السنع سمة تميزنا. نعم، هذه هي البحرين.

فواصل تاريخية. في القصيدة السومرية الخالدة لملحمة جلجامش التي تعد ثاني أقدم النصوص الأدبية البشرية وأهم أساطير بلاد الرافدين، ينشد الملك جلجامش أرض دلمن، أرض مقدسة طهور، على أرض دلمن لا ينعق الغراب ولا يفترس الأسد أحدا، لا أحد يقول عيني تؤلمني، رأسي يوجعني، لا المرأة تصبح شيخا، ليخلد ذكر دلمن عبر التاريخ بأنها واحة السلام والحب والسعادة. وبعد مرور أكثر من 77 عاماً على اكتشاف أول المدن الدلمونية في موقع قلعة البحرين من قبل بعثة التنقيب الدنماركية، تبقى هذه الشواهد التاريخية دليلاً على أن دلمن كانت وستبقى محطة تجمع العالم تجارياً وثقافياً وإنسانياً ضمن مناخ متسامح متقبل متفاعل بكل رقي وتحضر من الجميع بكل ثقافاتهم.

يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، ويبصرونهم من العمى. وفي هذه الحالة أعلى حالة يرغب فيها الراغبون، وصاحبها يكون إماما في الدين إذا جعل عمله خالصا لرب العالمين. وهذا ما جسدته قصة القرية حاضرة البحر، والتي بينها الله سبحانه وتعالى لنا بقوله: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. يخبر الله في الآيات السابقات عن أهل هذه القرية أنهم صاروا إلى ثلاث فرق: فرقة ارتكبت المحذور واحتالوا على اصطياد السمك يوم السبت الذي نهوا عن صيده فيه، وفرقة نهت عن ذلك واعتزلتهم، وفرقة سكتت فلم تفعل ولم تنهى، ولكنها قالت للفرقة الثانية المنكرة: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، أي لم تنهون هؤلاء وقد علمتم أنهم قد هلكوا واستحقوا العقوبة من الله، فلا فائدة من نهيكم إياهم. فقالت لهم الفرقة المنكرة معذرة إلى ربكم، أي أننا نفعل ذلك معذرة إلى ربكم، أي فيما أخذ علينا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولعلهم يتقون، أي ولعلهم بهذا الإنكار يتقون ما هم فيه ويتركونه ويرجعون إلى الله، فإذا تابوا تاب الله عليهم ورحمهم. فلما نسوا ما ذكروا به، أي فلما أبى الفاعلون قبول النصيحة، أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا، أي الذين ارتكبوا المعصية بعذاب بئيس، فنص على نجاة الناهين وهلاك الظالمين، وسكت عن الساكتين، لأن الجزاء من جنس العمل، فهم لا يستحقون مدحا فيمدحون، ولا ارتكبوا عظيما فيذمون. وهنا يبين الله لنا أنه أنجى الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر من العذاب، العذاب الذي أصاب المحتالين للصيد. هنا نفهم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان سببا في نجاة أهله، وأنهم أفضل من الساكتين الصامتين الذين اختلف المفسرون في مصيرهم. وهذا إنذار للعصاة منا، وإنذار للساكتين عن العصاة، وبشارة للإيجابيين بالفضل.

0: الفوز العظيم. هذا وبالله التوفيق، وإلى اللقاء في حلقة الغد بإذن الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني تتشكل من 7 أعضاء وتختص ببحث الموضوعات المتعلقة بشؤون الأمن الوطني ومكافحة الجريمة، إلى جانب الموضوعات المرتبطة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتطورات السياسة الخارجية لمملكة البحرين.